يجدي عليه نفع في دنياه ولا يكسبه أجر ولا يكسبه أجر في أخرى، بل يكسبه في دنياه ذما ويحمل إلى آخرته إثما كإنفاقه في المحرمات وشرب الخمر وإتيان الفواحش وإعطائه السفهاء من المغنيين والملهيين والمساخر والمضحكين، ومن التبذير أن يشغل المال بفضول الدور التي لا يحتاج إليها، وعساه لا يسكنها أو يبنيها لأعدائه ولخراب الدهر الذي هو قاتله وسالبه. ومن التبذير أن يجعل المال في الفرش الوثيرة والأواني الكثيرة الفضية والذهبية اللي بتقل أيامه وما بتتسعش للارتفاق بيها. وبعدين بيقول: وكل ما أنفقه الإنسان ما يكسبه عند الله أجرا ويرفع له إليه منزلة، أو يكسب عند العقلاء وأهل التمييز حمدا، فهو جود وليس بتبذير وإن عظم وكثر. وكل اللي أنفقه في معصية الله اللي بتكسبه عند الله إثما وعند العقلاء ذما، فهو تبذير وإن قل. فإنفاق المال على الدخان والمخدرات والمسكرات من أعظم صور الإسراف والتبذير. أخ لا بيسمعونا اللي عم يدخنوا، يا اللي بيدخنوا حنقولكم كمان. إنفاق المال على الدخان والمخدرات والمسكرات من أعظم صور الإسراف والتبذير، وإنفاقه في فضول الطعام والشراب بل ورمي الطعام والشراب في القمامة من صور الإسراف والتبذير. والعجيب أن بعض الدول الإسلامية بتبلغ نسبة فضلات الأطعمة اللي مرمية في القمامة فيها 45%. مش ده برضو إسراف وتبذير؟ بعدين صور الإسراف والتبذير متابعة الموضة والانشغال بجنون الجزم والهدوم والاستجابة لضغوط الحملات الإعلامية الصاخبة اللي بتحمل كتير من متابعيها على شراء اللي هم مش محتاجين له. وبالجملة فإن صور الإسراف والتبذير كتيرة. نسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يحمينا والمسلمين شرها، وإنه يجنبنا كلنا كل مكروه وسوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أحبتي في الله، رح نتكلم عن الفوائد الصحية. عن كثرة النوم تخليك عرضة للنوبات القلبية. للنوم فوائد لا تحصى في صحة الجسم ونشاطه، إذ يسهم في المحافظة على الوزن والوقاية من الأمراض وتعزيز وظائف الدماغ والوقاية من الاكتئاب وتحسن مناعة الجسم. لكن كثرة ساعاته ممكن يأتي بنتائج عكسية خطيرة، كما توصلت دراسة أمريكية حديثة وأظهرت الدراسة المنشورة مؤخرا في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب إن النوم الطويل مش كويس للصحة زي ما كان يعتقد سابقا يعني. ولقى الباحثون صلة بين مقدار النوم الخاطئ وبين زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية. وشملت الدراسة حوالي 461 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 سنة، ولم يصابوا أبداً

المهم الدراسة شملت حوالي 461 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 سنة ولم يصابوا أبدا بنوبة قلبية من قبل. وعلى مدى 7 سنوات تتبع الباحثون بالتحليل والتقييم معلوماتهم الوراثية وعادات النوم عندهم والسجلات الطبية، وكانت النتائج مثيرة للدهشة فعلا. لقوا أن المشاركين اللي بيناموا خلال فترة التجربة لفترة أقل من 6 ساعات في الليلة معرضون أكثر بنسبة 20% للإصابة بنوبة قلبية. لكن على الجانب الآخر كان المشاركون اللي بيناموا أكثر من 9 ساعات في الليلة معرضين بنسبة أكبر لمخاطر الإصابة بالنوبة القلبية، إذ بلغت 34%. أما بالنسبة للأشخاص اللي عندهم قابلية وراثية أعلى للنوبات القلبية، وجدت الدراسة أن النوم بين 6 ساعات و9 ساعات بيقلل من خطر النوبات المميتة بنسبة تصل إلى 18%. في هذا السياق قال إياس دوغلاس وهو أحد المشاركين في الدراسة: من الأخبار الكويسة الجيدة أنه نكتشف أن النوم يمكن أنه يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وكذلك التغذية الصحية والسجائر والعادات الصحية التانية. وبيأمل طبعا المؤلفون أنه تفتح دراستهم عيون الأطباء والسلطات الصحية وعامة الناس حوالين العلاقة الوثيقة بين صحة القلب والنوم. وبيقول المؤلفون: كما هو الحال مع التمارين الرياضية والتغذية الصحية، يمكن للنوم بمقدار صحيح أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

بسم الله الرحمن الرحيم. معنا حكاية جميلة وهادفة، احكوها لأولادكم صغيرين قبل النوم. هي بعنوان الأعمى والحرامي. من مدة بعيدة وفوق أرض مصر السعيدة، كان بيعيش رجل أعمى، ربنا رزقه حكمة وذكاء وعلم. وكان الأعمى بيعيش في داره الجميلة في أمان، وورا الدار الجميلة كان له بستان. وفي يوم من الأيام ربح الأعمى مال كتير، فخرج للبستان في الحال وجلس تحت شجرة بحبها، وحفر ودفن المال تحتيها. وبعد فترة جه الأعمى الطيب عشان يطلع ماله من الحفرة، ملقاهوش مكان، ملقاش الفلوس. ففكر وفكر، يا ترى مين اللي سرق المال؟ مين اللي سرق الفلوس؟ وبعد وقت قال مفيش غير جاري، اللص المحتال ده جاري، يمكن شافني وانا بدفن الفلوس بتاعتي هنا في الارض تحت الشجرة. وراح الاعمى الحكيم لجاره اللئيم وقال، قال له انا جيت لك عشان استشيرك، وطبعا ما خاب من استشار.

فشد اللص قامته كده، عدل قعدته وشد رقبته وقال: استشر زي ما انت عاوز، يمكن تلاقي عندي الرأي الكويس السديد. وقال الأعمى في ذكاء شديد، قال له: النهاردة جالي مال كتير، جاتلي فلوس كتيرة، يا ترى أحطه عند راجل يحفظ الأمانات ولا أخبيه في بستاني في مكان أمين؟ فهز اللص راسه كده وهو يقول في نفسه، بيتكلم مع روحه: المكان اللي يقصده هو نفس المكان اللي أنا أعرفه. بعدين قال اللص الشرير، قال له: لا لا، حفظ المال عند التانيين أمر خطير، احفظه حطه في البستان يبقى أمره في أمان. وشكروا الأعمى وقال: صدقت، بكرة هحط الفلوس كلها في البستان من غيره مع المال. قال له: مع غيره من المال. وخرج الأعمى الطيب لداره، وطلع اللص على حيط البستان ورجع المال المسروق زي ما كان، وقال في نفسه: ايه، للمرة دي هاخد مرة تانية مع المال اللي هيحطه الأعمى في الحفرة، هاخد كل المال. وجيه الأعمى وأخد ماله، واللص برقبه من بعيد وبيفتكر ايه، بيظن انه دلوقتي الأعمى حط المال الجديد فوق المال القديم. وفي الليل جه اللص عشان ياخد المال وهو فرحان سعيد، ما لقاش حاجة غير ورقة كتب عليها الأعمى صاحب العقل الرشيد: من فكر في حكمة وذكاء لا يمكن انه يخدعه الأغبياء. أرجو أنها تكون عجبتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. معنا حكاية جميلة وهادفة، احكوها لأولادكم صغيرين قبل النوم. هي بعنوان الأعمى والحرامي. من مدة بعيدة وفوق أرض مصر السعيدة، كان بيعيش رجل أعمى، ربنا رزقه حكمة وذكاء وعلم. وكان الأعمى بيعيش في داره الجميلة في أمان، وورا الدار الجميلة كان له بستان. وفي يوم من الأيام ربح الأعمى مال كتير، فخرج للبستان في الحال وجلس تحت شجرة بحبها، وحفر ودفن المال تحتيها. وبعد فترة جه الأعمى الطيب عشان يطلع ماله من الحفرة، ملقاهوش مكان، ملقاش الفلوس. ففكر وفكر، يا ترى مين اللي سرق المال؟ مين اللي سرق الفلوس؟ وبعد وقت قال مفيش غير جاري، اللص المحتال ده جاري، يمكن شافني وانا بدفن الفلوس بتاعتي هنا في الارض تحت الشجرة. وراح الاعمى الحكيم لجاره اللئيم وقال، قال له انا جيت لك عشان استشيرك، وطبعا ما خاب من استشار.

فشد اللص قامته كده، عدل قعدته وشد رقبته وقال: استشر زي ما انت عاوز، يمكن تلاقي عندي الرأي الكويس السديد. وقال الأعمى في ذكاء شديد، قال له: النهاردة جالي مال كتير، جاتلي فلوس كتيرة، يا ترى أحطه عند راجل يحفظ الأمانات ولا أخبيه في بستاني في مكان أمين؟ فهز اللص راسه كده وهو يقول في نفسه، بيتكلم مع روحه: المكان اللي يقصده هو نفس المكان اللي أنا أعرفه. بعدين قال اللص الشرير، قال له: لا لا، حفظ المال عند التانيين أمر خطير، احفظه حطه في البستان يبقى أمره في أمان. وشكروا الأعمى وقال: صدقت، بكرة هحط الفلوس كلها في البستان من غيره مع المال. قال له: مع غيره من المال. وخرج الأعمى الطيب لداره، وطلع اللص على حيط البستان ورجع المال المسروق زي ما كان، وقال في نفسه: ايه، للمرة دي هاخد مرة تانية مع المال اللي هيحطه الأعمى في الحفرة، هاخد كل المال. وجيه الأعمى وأخد ماله، واللص برقبه من بعيد وبيفتكر ايه، بيظن انه دلوقتي الاعمى حط المال الجديد فوق المال القديم. وفي الليل جه اللص عشان ياخد المال وهو فرحان سعيد، ما لقاش حاجه غير ورقه كتب عليها الاعمى صاحب العقل الرشيد: من فكر في حكمه وذكاء لا يمكن انه يخدعه الاغبياء. أرجو أنها تكون عجبتكم.

وهنا قصة بعنوان الإنسان هو اللي بيحدد صورة هذا العالم وكيفية سيره، هو اللي بيقوده إلى السلام والأمان والازدهار والتطور والعيش بخيرات. بينما كان الوالد بيتصفح إحدى المجلات ومتاخد بالقراءة أحد المقالات، كان ابنه الصغير بيجيله من وقت للتاني حامل بإيده خريطة العالم عشان يسأله على أو عن مواقع البلدان. فكان الوالد بيطلب من ابنه إنه يسيبه للحظات عشان يركز على قراية المقال حتى النهاية، لكن من دون جدوى، حتى صار غضب الوالد على ابنه فمسك بالخريطة ومزعها. ساعتها أخد العيل الولد يزعق وصوت عالي ويجهش بالبكاء حتى تعثر على الوالد قراية المقالة. ففكر الوالد بمكيدة يرضي بيها ابنه فقال له: اسمع، لو قدرت انك تعيد الخريطة زي ما كانت عليه بالأول، ساعتها هقول لك واشرح لك كل البلدان اللي تسألني عنها في الخريطة. ماشي ماشي. وظن الأب انه مستحيل على ابنه انه يرجع تركيب الخريطة زي ما كانت، وده يكون عنده متسع من الوقت الكافي يطالع المقالة اللي بيقراها. وبعد عدة دقايق لا تتجاوز بعدها أصابع اليد، فاجأ الولد والده وهو يحمل الخريطة من جديد وقال له: يلا يا بابا قولي فين موجودة البلدان اللي بالخريطة دي. اتحجب الوالد من ابنه وقال له: يا ابني قولي ازاي قدرت بالسرعة دي انك تعيد الخريطة زي ما كانت في الأول؟ فجاوبه الولد هو بيضحك، قال له: بابا على الجهة التانية من الخريطة صورة إنسان، صلحت الإنسان فاصطلح العالم. إن الإنسان هو اللي بيحدد صورة هذا العالم وكيفية سيره، فهو اللي بيقوده للسلام والأمان والازدهار والتطور والعيش بخيرات هذا العالم اللي أعطاه ربنا للبشر واداهم العقل حتى يقدروا إن يبقوا حكاما عليه. لكن الإنسان هو نفسه اللي بيقود العالم ده إلى الدمار والحرب والنزاعات بين الأخ وأخوه. فلكل شيء صورتين، لكن هنا رح يكون اختيارنا إن نختار الإصلاح والعيش بسلام وبتعاليم الله تعالى، أو إنه نبقى عبدة الدمار والمال والأعمال السيئة واللي رح يقودنا لدمرنا ودمار عالمنا اللي بنعيش فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، قديما كان بيعيش ثلاث رجال، كل واحد منهم كان متصاب ببلاء. أما الأول كان أبرص، يعني على جلده بقع بيضة، وكانوا الناس بيبعدوا عنه لقبح منظره. أما الثاني كان أقرع، مفيش على راسه شعر أبدا، وكان بيحلم دايما إنه يكون له شعر جميل. وكان التالت أعمى. ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يمتحنهم، فبعت لهم ملك متنكر بهيئة راجل، فسأل الأبرص، قال بتتمنى إيه يا راجل؟ إيه اللي بتتمناه؟ الأبرص قال له بتمنى إنه يبقى جلدي جميل ويروح مني المرض اللي بيخلي الناس تبتعد عني. قال له الملك بسم الله، أدي راح عنك المرض وبقيت تمتلك لون جميل وجلد جميل. فقال له الراجل وعاوز بحب أن يكون عندي ناقة. قال له الملك الناقة دي ليك الجمل، يعني ناقة وربنا يبارك لك فيها. قال له الراجل هو فرحان، يا إلهي مش مصدق بقى جلدي جميل وبقيت غني كمان. بعدين راح الملك للأقرع وقال له تتمنى ايه يا راجل؟ قال له اتمنى ان يكون لي شعر جميل. قال له الملك ادي بقى عندك شعر جميل بإذن الله، وايه عاوز وايه اللي بتحبه من المال؟ قال له الراجل، قال له بحب ان يكون عندي بقرة. قال له الملك خد بقرة، ادي البقرة ليك وربنا يبارك لك فيها. فرح الراجل قوي وقال يا لسعادتي انا اغنى الناس ومفيش عندي حاجة تانية. بعدين جه الملك للأعمى وسأل السؤال نفسه. الأعمى قال له بتمنى ان ربنا يرد لي بصري، وانه يكون عندي عقشات عنزة، يعني معزة. قال له الملك أدي بقيت تشوف بعينيك دلوقتي بإذن الله، والشات دي ليك. شكر الراجل وحمد ربنا قوي. ومرت الأيام، ولدت الناءة والبقرة والشات، وتكاثر الخير عند كل من الرجال التلاتة، حتى بقى عند الأول عدد كبير من الإبل، وعند التاني عدد كبير من البقر، وعند التالت عدد كبير من الغنم. وجه الملك نفسه في سجل

يا راجل، انت كنت ابرص واتجنبك الناس وربنا شفاك، وفقير وربنا اعطاك. الراجل قال له في غضب شديد، قال له انت بتقول ايه؟ انا ورثت المال عن ابويا وابي ورثه عن جدي. فقال له الملك، ان كنت كذاب فاسال الله انه يرجعك لما كنت عليه. بعدين راح الملك للأقرع، قال له زي ما قال للأول، ورد عليه الرد نفسه. فقال له الملك، إن كنت كذاب أسأل الله أنه يرجعك لما كنت عليه. وبعدين راح للأعمى وقال له، أسألك باللي رد عليك بصرك إنك تديني شاة من اللي عندك. قال له الراجل، والله أنا كنت أعمى وربنا رد لي بصري ورزقني الرزق ده، خد من الغنم اللي انت عاوزه. فقال له الملك، ربنا عز وجل امتحنك ونجحت في الامتحان، بارك الله ليك في جسدك ورزقك. أما الأبرص فرجعه ربنا لما كان عليه، والأقرع كمان رجع أقرع زي ما كان. أما الأعمى ربنا بارك له في رزقه وبصره، وعاش سعيد حامدا لله.

رح نتكلم عن الابتسامة، لأنه كتير في ناس دايما مكشرين، حاملين هموم الدنيا كلها على ظهرهم. الابتسامة من غير سبب إيه هي؟ قمة الأدب. ابتسامة يا أخوانا، الابتسامة ليها معاني وأثار بيبقى تأثيرها لمدة طويلة، وكمان يمكن تبقى وما بتروحش، لأن الابتسامة هي من أهم مفاتيح كسب قلوب التانيين. إذن ما بتبتسمش ليه؟ وانت يا ستي ما بتبتسميش ليه؟ ابتسموا، التفاؤل. ابتسم، واجه الحياة.

عاندها، عاند الدنيا الرديئة وابتسم إنه بعد الليل صبح بيترسم. وإمتى راح تبتسم يا أخي؟ إمتى؟ في كل الأوقات. أيوة، في كل الأوقات ابتسم، بسبب ومن غير سبب. نعم، أنا بقول لك إذا كان الضحك من غير سبب قلة أدب، فالابتسامة بغير سبب هو الأدب بعينه. وأفضل وقت للابتسام تعرفوا إمتى؟ هو وقت الحزن. نعم، وقت الحزن. تعرفوا ليه؟ لأنك وقتها بتبين مدى قوتك في تحمله، لأنك بتسخر من الدنيا دي لما بتبتسم في وشها. ابتسم في الهم والإحباط واليأس، لأن الابتسامة وقتها بتمثل عزاء، بتمثل دافع للاستمرار. إذن بتنتظر إيه؟ بتبتسم. وكمان أعرف إن ليها تأثير، بيلامس الوتر الحساس في التانيين. يا ترى هل الوش العابس، التهجم والنظرة الجادة، النظرة القاسية في كل الأمور بتخلي التانيين يحبوك؟ يعني بتحببك من التانيين؟ دايما بيقولوا الابتسامة أسهل أمر تقدر إنك تعمله. وليه بتبخل على روحك بكده؟ ليه بتبخلوا على روحكم بالابتسامة؟ ليه؟ ابتسم حتى لو كان قلبك بيتعصر من الألم، ابتسم وشوف هيحصل إيه بعديها. ابتسم يا أخي لو كنت في أشد حالات الألم. ابتسم وعاند، وعاند الحياة الفانية دي، عاندها. وافتكر إن الابتسامة من غير سبب هي إيه؟ قمة الأدب. أيوة، قمة الأدب. وإن شاء الله تكونوا دايما، أتمنى لكم دايما تكونوا مبتسمين، لأن الابتسامة يا أحبابي بتجيب الطمأنينة. أيوة، وبتشيل الحزن كمان عن التانيين وعنكم. بلا نكد، ابتسموا بقى. وإن شاء الله تبقوا دايما مبتسمين. آمين.

منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح و

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

وإلونا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا بإذن الله تعالى الأربعاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رأفت ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة.
1: الله الله الله الله الله.

ذو

0: الحسابِ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحمن عَلَى

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقائنا اليوم مع حلقة جديدة من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. أما موضوع الندوة اليوم فيرتكز على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. من الأمور التي تعارف عليها البشر منذ القدم تقدير الناس بحسب أصولهم ومنابت أنسابهم، وجاء الإسلام يؤكد هذه القضية، ولكن بعد إعطائها إطارا جديدا لم تتنبه إليه البشرية سابقا. هذا الإطار يتناسق مع فكرة إيمان الفرد وصلاحه وتكامل أفعاله وسلوكه فيما يقع في باب الخيرية والفائدة لنفسه وللآخرين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا الحديث يتكلم عن تقدير الناس بحسب البيئات التي نشأوا فيها وإعطاء الأهمية لكرم النسب. سماحة الدكتور، هل تحدثون عن هذه القضية مع بعدها الجديد الذي أضافه الإسلام عليها لو سمحتم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبعاد كثيرة لو أراد أحدنا أن يتابعها لكان عليه أن يقضي شهورا بل دهورا، لأنها مرة تبدأ من حيث بدأ الخلق، ومرة تستقر استقرارا مؤقتا عابرا في إقليم من أقاليم الأرض، ومرة ثالثة تجد نفسها فجأة في جيل من الأجيال الحضارية البشرية. ولو اكتفينا بهذه الأطوار الثلاثة بسبب ضيق الوقت لاستطعنا أن نعلقها مرتين، مرة بالناس الذين هم معادن، وهي معادن قابلة للاستمرار وللاستقرار، غير قابلة للتفسخ وللتبدد، ومرة أخرى عندما نجد الأرواح تنسجم لكي تنسجم من بعدها الأبدان ولكي تتقارب الأبعاد. نجد فيما يتعلق بالأمر الأول مع بدء الخلق أشياء قد يوحي بها مستهل الحديث هنا، ولكننا لو قرأنا حديثا آخر وأحاديث أخر لرأيناها تلقي ضوءا على هذا الحديث، وكم في أحاديث رسول الله ما يسلط ضوءا على بعض، مثل قولهم والقياس مع الفارق: القرآن يفسر بعضه بعضا. فأما بالنسبة إلى الأرواح فلقد ورد في أحاديث بدء الخلق، وبعضها طريقه نظيفة وصحيحة، أن الأرواح خلقت قبل الأجسام. وهذه قضية حملت متكلمين وأهل العقائد ودارسي التوحيد فينا على أن يتكلموا طويلا في بدء الخلق، تارة من حيث ربط هذا الموضوع بالمواعظ والرقاق، وتارة أخرى من حيث استخراج الأصول المقررة للعقيدة الإسلامية التي ليس فيها زيغ ولا انحراف. فرأى بعضهم مثلا في سورة البقرة رأيا رائعا، سترى دكتور مروان أنه جديد مع أنه قديم، يعني هو جديد، نظنه جديدا لأنه عرض لا يمكن أن يخطر على بالنا أن القدامى قالوا به، ولكنهم في الحقيقة قالوه وقالوا أكثر منه. قالوا حول هذه الآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، الفاء للتعقيب، يعني المهم أن الإحياء سبقه في ظننا العدم، لم يسبقه العدم ولكن سبقه كما قال الموت، والموت بطلان لحواس في أوقات معينة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهنا قالوا إن أرواح البشر جميعا كانت منبثة بكل المعادن المعطية لذواتها وكياناتها انبثاثا في الكون كله، وهذا عبر عنه بالموت لأن الموت في العربية ليس يعني الانعدام المطلق ولكن يعني نوعا من الوجود. ربما تقولان لي وربما يتساءل المشاهدون: ولما نذكر هذا وما علاقته بهذا الموضوع؟ والحقيقة أن علاقته وثيقة جدا، علاقة من ناحية الأرواح وعلاقة من ناحية المعادن. لم يقل الرسول إن الناس في البداية كالمعادن، ولكن الناس عن طريق التشبيه البليغ صاروا هم معادن، الناس معادن. ثم قال: معادن كيف؟ معادن كمعادن الذهب والفضة. طبعا هنا وقفة عند ثلاثة تعابير: معادن، لماذا معادن؟ لماذا ليس الناس كالذهب والفضة؟ وهناك الذهب وهناك الفضة. المعادن من عدن يعدن عدنا، ومنه جنات عدن. عدن يعني أقام ولزم واستقر، فالمعدن هو العنصر الباقي اللازم المستقر غير القابل للتغيير. كل المعادن في نظر الدارسين للمعادن حتى اليوم ربما يطرأ عليها التغيير بفعل بعض الصناعات التقنية الحديثة، ومن قبل كانوا يأتون بعمليات من هذا القبيل، لكن ثبت لكثيرين أن الذهب الإبريز الخالص وأن الفضة اللجين غير قابلين، إذا كانا فعلا خالصين غير قابلين للتغير كما تتغير سائر المعادن بالإذابة وغيرها. إذن إلى ما يرمي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الحديث. ما المقصود؟ أن الناس لا يتغيرون، ما هم تغيروا، لا يستطيع أحد أن يقول إن الذين لم يسلموا إلا عام الفتح كالذين أسلموا من البداية. مثلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وكلا وعد الله الحسنى، طبعا لا يستوي، واحد تأخر واحد تقدم. لكن مع ذلك أيمكن أن يقال عن إنسان جاهلي فيما بعد أسلم إن فطرته كانت فاسدة مع أنه في علم الله سوف يسلم؟ لا يمكن لأحد أن يقول هذا. طيب نحن لا نقول هذا لأننا مسلمون، هل يقول هذا غير المسلمين عندما يدرسون أوضاع البشر؟ هناك شيء اسمه طيب العنصر. فكما أن الذهب الإبريز انفرد من بين المعادن باستقرار معناه وعدنه، أي إقامته واستمراره كجنات عدن، فكذلك البشر الذين هم من أصل طيب من عنصر كريم لا يمكن أن يتغيروا. وهذا لا ينطبق فقط على الذين أسلموا وكانوا جاهليين، بل ينطبق على كل البشر أجمعين، لأن الإنسان مكرم عند الله لمجرد كونه من بني آدم، كما قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تفضيلا بالمفعوم المطلق على سبيل التأكيد، حتى قال أكثر العلماء إن البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما البشر فمعرضون بقواهم المتناقضة للخير للشر، وإذا انتصروا على الشر بالخير فلا شك أنهم أفضل عند الله. فيريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع من معنويات العرب الجاهليين الذين اقتربوا من الإسلام والذين أصبحوا فعلا مسلمين، ليقول لا بأس، فالعنصر الطيب لا يمكن أن يتغير. أما إذا كان الإنسان يعول على عنصره أو حسبه أو نسبه، فلمثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمع كل ذوي قرباه وكل آله وقال لهم: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني فلان، اعملوا ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يجيئني الناس بالأعمال وتجيئوني بالأقوال، من أبطأ، وفي رواية من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا هو الذي جعل القسم الثاني متعلقا بالأول من حيث طيب العنصر ومن حيث قوة الاستعداد للخير، التي هي قضية بشرية مطلقة قد كفلها الله لبني آدم، لا فقط للذين أسلموا وكانوا من قبل جاهليين. ولنا رجعة إذا بقي وقت.
1: نعم فضيلة الشيخ فيصل، هل لكم أن تحدثونا عن مسألة الأرواح؟ الأرواح
3: لنا نبقى في مسألة إذا عادل
1: يعني، أو في ضوء إذا فقه، يعني هذه قضية نرجع نعم تبيانها.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس معادن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفضل الدكتور صبحي بالإشارة إلى أن كلمة المعادن إنما تعني العناصر الأصيلة المستقرة، من كلمة عدن أي استقر وأقام. كأننا يمكن أن نفهم من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى العناصر الأساسية في تكوين شخصية الإنسان، وشخصية الإنسان تتألف أساسا من هذه العناصر الأساسية التي ربما تكون في أكثرها موروثة، يضاف إليها ما يكتسب هذا الإنسان بعد ذلك، خاصة ما يكتسبه من تصورات ومن مفاهيم عن حياته مع الناس وعلاقاته مع الناس وكيف تكون مقبولة أو مرفوضة. الأساس أن الإنسان يولد على الفطرة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول الإمام الغزالي في تعليقه على هذا الحديث أن الفطرة هي الإسلام، وأن كل مولود في الأصل يولد على الفطرة، أي يولد على تقبل الإسلام بأركانه الأساسية كلها، ثم من خلال البيئة يطرأ عليه التغيير فيتغير، تنحرف فطرته بتأثير البيئة، فإما أن يتهود وإما أن يتنصر وإما أن يتمجس وإما وإما وإما إلى آخره. إذن يعتبر الإسلام أن الناس وإن كانوا في جاهلية، الجاهلية هي طريقة حياة الناس، لكن أن يكون الناس يعيشون في طريقة حياة جاهلية لا يعني هذا أن نفوسهم فقدت كل أصل من فطرتها ومن خيريتها.
2: جميل.
3: فربما يكون لا يزال فيها الكثير من الفطرة ومن الخيرية وهي في جاهليتها. ولذلك كنا نرى مثلا ونسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لقد حضرت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وهذا الحلف كان بين أهل الجاهلية الكفار المشركين، لكنهم تحالفوا فيه على معاني أخلاقية رائعة جدا، على نصرة الضعيف وعلى إعانة الملهوف، إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وإكرام الضيف وما إلى ذلك. إذن من كان في جاهليته ولا تزال فيه عناصر الخير الموروثة موجودة، هذا عندما يسلم، عندما يفقه، أي يتعمق في فهم الإسلام ويتوسع ليعرف كل ما يطلبه منه الإسلام، في هذه الحالة تنضم المفاهيم الجديدة التي أخذها عن الحياة، تنضم إلى ما في نفسه من عناصر فطرية خيرية طيبة، فيكون خيارا في الإسلام على المسلمين كما كان خيارا في الجاهلية على الجاهلية.
2: يمكن أن أضيف ملاحظة قليلة. في الواقع لفت نظري عند أخي الجليل فضيلة الشيخ فيصل أنه عبر قائلا: عندما يفقه أحدهم. وهذا يتناسب تماما مع ما نجده في هذا الحديث، لأن بعضهم ظن وأخطأ وهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا فقهوا يعني علموا، بكسر القاف. علموا ماذا؟ لا يقال عن الإنسان علم هكذا ويسكت، بل لابد أن يقال ماذا علم، ما معلوماته. وحتى لو قيل علم بمعنى بات عالما، فإن هذا ينقص من جلال التعبير أشياء كثيرة. الذي أرشدت إليه يا فضيلة أخي الجليل الحقيقة أنه رائع جدا، لأن رسول الله عندما قال إذا فقه، وهي الرواية الصحيحة، ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، لا يقول فقه، يقول فقه. ماذا يقصد؟ يقصد أن هذا الفقه صار خصلة راسخة ثابتة مستقرة فيهم، كما تستقر المعادن التي لا تتغير. وحينئذ لا يكون الإنسان قد تعلم أشياء. كل إنسان يتعلم أصلا، ربما كان إبليس من أعلم العلماء، ما أدري إذا كان هناك عالم أكثر من إبليس، قال بعضهم، يعني عالم بما يفسد. لكن العلم، كثرة العلم وحدها ليست شيئا. العلم إن لم يقترن بهذا المعنى الداخلي العميق الذي يجعل الإنسان فقيها وليس فاقها، فلا يكون علما، ولكنه يقال عنه ربما علم أشياء ولا يقال عليم. المهم أن الناس الذين كانوا خيارا في الجاهلية، كما كنت تقول شيخ فيصل، الناس الذين كانوا خيارا يجب أن يبقوا خيارا في الإسلام. بالعكس، الإسلام كأنما يصقل كثيرا من الصدأ الذي على نفوسهم أو فطرهم بسبب بعض الأمور الطارئة التي ذكرتم أن بعضها قد يكون من أثر الوراثة. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أشياء أصبحت تسمى اليوم علم النفس، وعلم النفس هو علم إسلامي قطعا. لو قرأنا كتب السابقين من علمائنا حتى من أيام الصحابة، لو قرأنا كلام الإمام علي كرم الله وجهه، لوجدنا عالما نفسيا يلتمس شرح كل دخائل القلوب. هذا ماذا معناه؟ معناه التفرقة بين وراثة وبين أثر للبيئة التي تتطور. وقد ذكرتم الحديث كل مولود يولد على الفطرة. الرواية التي يذكرها ابن قيم ابن قيم الجوزية في كتاب شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو كتاب رائع جدا يشتمل على زيادة رائعة، اسمحوا لي أن أذكر الحديث إذا لم يكن مانع. يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه بالفاء، هذا التفريع مش وليس وأبواه، فأبواه يهودانه أي يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه، أو يمجسانه أي يجعلانه مجوسيا. لم ينتهي الحديث. كمثل البهيمة، البهيمة الحيوان، حيوان لكنه يقال بهيمة ذكرا كان أو أنثى، يقال بهيمة. كمثل البهيمة، انظروا إلى هذا الشرح التفصيلي التشبيهي بالصورة، كمثل البهيمة تنتج أي تلد، لا يقال نتجت أو أنتجت بالمعلوم بالعربية عن البهيمة، إذا ولدت يقال نتجت بالبناء للمعلوم هكذا. كمثل البهيمة تنتج أي تلد بهيمة جمعاء، يعني تلد أول ما تلد تلد بهيمة مثل جمعاء، أعضاؤها مجتمعة، ليست مجلوعة الأنف، ليست مشقوقة الأذن. مثلا كمثل البهيمة تنتج بهيمة جمعاء، هل تحسون بها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت إلى من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا فاعلين. الله أعلم بما كانوا فاعلين عمن؟ عن الصغار، لأن الصغير طفل لم يبلغ سن الرشد، هو صفحة نقية بيضاء ينطبع فيها كل شيء، وهذا أصل من الأصول التربوية التي يمكن أن يحدثنا أيضا عنها الدكتور مروان.
1: ربما في الوقت الباقي وهو قليل نشرح بشيء من الإيجاز معنى الأرواح كجنود مجندة، وهذا التعارف، وكيف حدث التعارف حتى حدث بعد ذلك الائتلاف. في الحقيقة هناك معاني غامضة، لو سمحتم فضيلة الشيخ فيصل بشيء من الإيجاز السريع.
3: الأرواح إنما يقصد بها ذلك المعنى النفسي أو التركيب النفسي الداخلي للإنسان في مقابل الجسد الذي يعتبر التركيب المادي الظاهر. كل إنسان له روح بهذا المعنى، وقد تكون الروح تأخذ معنى آخر، معنى الحياة، فإذا مات انتهت منه شعلة الحياة يقال ذهبت روحه، ذلك معنى آخر. لكن المقصود بالروح هنا كما أتصور النفس. النفوس أو الأرواح هذه جعلها الله عز وجل جنودا مجندة، بمعنى أنها مجندة ميسرة لخدمة الإنسان. ككل جسدا وروحا ما عنده من طاقات نفسية هي مجندة لخدمته كإنسان فيما يريد أن يقوم به في حياته.
2: التقت مع مثيلتها انسجمت معها
3: فإذا وقع اللقاء الذي هو بداية تعارف ترتب عنه بعد ذلك ائتلاف
1: ولقاء ومحبة وتعاون. على كل حال نشكر لكم هذه الشروح المفيدة، وقد حان وقت اختتام هذه الندوة. مستمعي الكرام، نكرر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قسمي.
1: أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت، الأصل فيها المتاعب والسرور فيها أمر طارئ، فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار، فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره، أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا، أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه ونفور قومه منه وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم همّا واحداً هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. صدق رسول الله. وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعوذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حججي، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرج.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة

0: مستمعين الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويقولون طاعة

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين، ورحم الله تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا من صلاة وصوم وزكاة وصدقة وعمرة وقيام وذكر لربنا الملك العلام، وأعمال خير نافعة في كل المجالات. كل عام أنتم بخير. بمناسبة الأيام المباركة، أيام شهر شوال، بعد شهر الله المطهر شهر رمضان، وها نحن بعد هذا الشهر المبارك الذي عشنا فيه مع الإيمان مظهرا وجوهرا، ظاهرا وباطنا، شكلا ومضمونا. عشنا مع الإيمان ومع الإسلام في شهر الصيام، تزودنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح، تقربنا إلى الله عز وجل وتزلفنا إليه بكل أنواع القرب وصنوف الأعمال الصالحة. مرة أخرى تقبل الله منا ومنكم وتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بشهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا من أهل القبول في رمضان الماضي، وأن يوفقنا فيما نستقبل من أعمارنا، آمين. مرحبا بكم مجددا مع برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ضيوف على مائدة نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام. نحن نزول على حديقة النبوة الفيحاء، نقتطف من أزاهيرها ونتجول في رياضها كما تجول الصالحون من قبلنا. فنحن في رياض النبوة، نحن في حدائق النبوة، نحن في ضيافة سيد الخلق، سيد ولد آدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن ضيوف على سنته، نتعلم منها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، ما يصلح أمر ديننا ويصلح أمر دنيانا ويصلح أمر آخرتنا، ويقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، ويؤهلنا لرفقة النبي عليه الصلاة والسلام. من منا لا يشتاق إلى رؤيته؟ من منا لا يحب رفقته؟ الجميع لعلي بهم الآن يقولون مشتاقين. نحن والله جميعا نحب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، نحب رفقته. إذن عليك ببرنامجنا المبارك وغيره من البرامج الطيبة، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجلس بين يدي العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، ويحيون شريعته، ويرفعون راية دينه وملته. هيا بنا نقف في هذا اللقاء مع موضوع اخترته ليناسب المقال المقام، وليناسب الموضوع الحال. اخترت موضوعا عنوانه
لا تستبدلوا لباس التقوى، لا تستبدلوا لباس التقوى. لماذا اخترت هذا الموضوع أيها الإخوة الأحبة؟ لأننا لم نبتعد عن رمضان بعد، فما زلنا في الأيام العشرة الأول من شهر شوال، وما زالت نسمات رمضان نستنشق عبيرها، وما زالت أنوار رمضان نعيش فيها ونسعى في هذه الأنوار، وما زلنا مطيبين وما زلنا مطهرين، والحمد لله أننا لسنا من الزائغين، ولسنا من المبدلين، ولسنا من المغيرين، ولسنا من المهزومين، ولسنا من المفتونين، ولسنا من المنتكسين، ولسنا من الذين يرتدون على أعقابهم. أسأل الله أن نكون كذلك. شعارنا في هذه الحلقة: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. شعارنا في هذه الحلقة: اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين. شعارنا في هذه الحلقة: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول لنفسي ولإخواني وللمشاهدين والمشاهدات جميعا، أقول لهم: بالله عليكم لا تستبدلوا لباس التقوى. أتدرون ما هو لباس التقوى؟ لباس التقوى هو ثوب القلب، هو ثوب النعمة، هو كسوة ربنا سبحانه وتعالى لأهل طاعته وأهل قربه ومودته ومحبته. لباس التقوى هو ثوب القلب، لأن الإنسان جسد وقلب، والجسد له ثوب والقلب له ثوب. أما الجسد فثوبه اللباس والرياش، وأما القلب فثوبه التقوى. استمع معي إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف في أوائل السورة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لا تستبدل لباس التقوى، لا تنزع الكسوة الربانية. متى حصلنا على لباس التقوى؟ إن المفترض الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أن يكون لباس التقوى قد ارتداه وتحلى به وتزيى به منذ نعومة أظفاره، من يوم ما بدأوا يعلموه الصلاة. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، وإذا علمناهم الصلاة يبقى هنعلمهم الطهارة، وإذا علمناهم الطهارة والصلاة يبقى هنعلمهم الصوم والصدقة والأخلاق النبيلة والصفات الحميدة، يبقى هننشأهم على مائدة الإسلام وعلى حب النبي عليه الصلاة والسلام، هنعلمهم أحكام الحلال وأحكام الحرام، ونخلقهم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خلق. إحنا كده بنفصل لأولادنا لباس التقوى، ثوب القلب، ثوب النعمة الربانية. من إمتى؟ من هم عندهم 7 سنين، وفي ناس بتبدأ من أقل من كده. يبقى الثوب ده الآباء والأمهات بيفصلوا لأولادهم من بدري، ومع كل سنة الثوب بيزيد، ومع كل سنة الثوب بياخد مقاس آخر، وكل سنة وكل حاجة وليه اللي يناسبه من التفصيلات. فالتقوى نبدأ في تفصيل ثوبها، ونبدأ في ارتداء لباسها منذ تعلمنا لأحكام الحلال والحرام وآداب الإسلام وفرائضه وسننه منذ نعومة الأظفار كما اتفقنا. حين يشب الواحد منا ويبلغ مبلغ الشباب الفاهمين العاقلين ومبلغ الرجال الواعين الصادقين، فإنه حينئذ
يفصل لنفسه بنفسه ثوب التقوى، لا ينفصل عن أبيه وأمه، هم اللي بذروا البذرة، هم اللي غرسوا الغرس، هم اللي اختاروا لك نوعية القماش. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أبوك وأمك بيختاروا لك قماشة التقوى من وانت صغير. ها أيها الآباء الكرماء، أيتها الأمهات الفضليات، يا ولاة الأمور، يا من ولاكم الله أمر من تقومون على رعايتهم والاهتمام بهم، هل اخترتم نوعية جيدة من القماش؟ وهل قمتم على تفصيل ثوب من أثواب التقوى تناسب أولادكم في أزمانهم وبيئاتهم وأمكنتهم؟ أم تركتموهم عراه؟ أم اخترتم لهم أنواعا رديئة من الأقمشة وفصلتم لهم أثوابا لا تليق بأزمانهم ولا ببيئاتهم ولا بأمكنتهم؟ في واحد بيختار لابنه من بدري يعلمه القرآن، أنعم وأكرم، ده أنت بدأت البداية الصح، هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبقى أنت بدأت تلبسه توب القرآن، هيسمع آياته ويقرأ آياته ويعيش حياته كلها مع القرآن. وغيره ممكن أبوه وأمه سابوه يسمع الأغاني الهابطة ويشاهد الأفلام الماجنة وينطق بكلمات السوء النابية وينطق بالفاحش من القول ويقول ما لا يرضي الله عز وجل ويتصرف تصرفات غير الرشيدة، لكن الذي عصمه أبوه بتحفيظه القرآن من نعومة أظفاره ده بدأ يلبسه لباس التقوى، وبعد كده بدأ يعلمه الصلاة ويتدرج معه في الأحكام كما ذكرنا في أول حلقتي، يتدرج معه في الأحكام الصلاة والصيام وإلى آخره. حين يبلغ هذا الشاب الذي كانت أرضه خصبة سوف تأتي الثمار بإذن الله جيدة يانعة خطوفها دانية والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد. فاللهم يا رب أعنا على تربية أولادنا، أعنا على تربية من نلي أمره من أقربائنا وممن وكل إلينا أن نلي أمرهم وأن نقوم على شؤونهم. اللهم أعن الآباء والأمهات على هذه المهمة الشاقة في زماننا الذي كثرت فيه الفتن والشهوات والشبهات. اللهم رب لنا أولادنا فإنا لا نحسن تربيتهم في زماننا، وأعنا على حسن تربيتهم يا رب العالمين. لباس التقوى إحنا المفترض ماشيين فيه من الصغر وبنكمل الطريق بعد أبائنا وأمهاتنا، وهم معانا برضو وإحنا كبار بيراقبونا وبينصحونا والدين النصيحة وإيديهم معانا، وما فيش أنصح ليك من أبوك وأمك، لا تجد ناصحا أمينا كأبيك وأمك، هما الوحيدان اللذان يبغيان أن تكون أفضل منهما. وحين تكون إن شاء الله أبا وحين تكونين أما وتنجبون أولادا سوف تعرفون قيمة ما كان يفعله الآباء والأمهات من أجل سعادة الأبناء. لكن نقول للآباء والأمهات فصلوا لباس التقوى، فصلوا أثواب القلوب، فصلوا أثواب النعمة الربانية لأولادكم منذ نعومة أظفارهم ولا تتركوهم عراه. يعني اللي ما بيربيش أولاده على دين الإسلام يبقى تركه عاري، أما اللي بيربيهم على دين الإسلام يبقى بيكسيه. طب بتربيهم على إيه؟ يوم وتسيب يوم، أسبوع وتسيب الثاني، علمته الصلاة وسبت الأخلاق، علمته الأخلاق وسبت الصلاة، يعني قصرت، يبقى التوب هيطلع قصير، مقاسه مش كويس، هيبقى ضيق عليه، هيبقى ستر وكل حاجة بس ما هوش مرتاح فيه، واللي يشوفه يقول له توبك قصير ليه؟ ده قصير عليك، ده ضيق عليك، لو كان واسع شوية، لو كان أطول نمرة. أنا عايزك تجيب التوب سابغ لابنك وبنتك. الله، طب وأنت؟ أنت كمان لازم يكون توبك الإيماني سابغ. إحنا ليه سميناه توب القلب بقى؟ لأن إحنا قلنا الجسد له توب، له لباس، والقلب له توب. طيب ليه لباس؟ ربنا قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. السوآت اللي هي إيه؟ العورات، عورة بني آدم. إحنا عارفين عورة الرجل منين؟ من السرة إلى الركبة، والسرة داخلة في العورة والركبة داخلة في العورة، فدي يجب سترها لا ينظر إليها أي أحد من الناس. والمرأة كلها عورة، المرأة عورة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ينبغي أن يستر الناس عوراتهم
والعورة حددها الشرع على لسان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يستر الناس عوراتهم باللباس، الملابس، ملابس الظاهرة. هتشوف عورتك ولا تطلع عليه؟ لا يرى أحد عورتك ولا يطلع عليه. طيب الرياش اللي هي إيه؟ اللي فوق بقى ستر العورة، اللي هي الزينة. ما هو اللي يستر العورة خلاص يتأدى به الغرض. طيب الرياش الحاجة اللي تبسطك في وسط الناس، زي الراجل الصحابي ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يلبس حاجة كده تشرفه في وسط الناس، حاجة نظيفة، حاجة معتبرة، دي الرياش، ثياب الزينة. يبقى هذا ما يستر الجسد في عورته ويحل الإنسان به ظاهره أمام الناس، هذه الجسد. طيب يقوم يقول لك بعد كده ولباس التقوى ذلك خير، يعني أفضل من لباس الظاهر لباس التقوى. إيه بقى لباس التقوى؟ لباس التقوى اللي هو ما يكون في القلب من الإيمان، ما يكون في القلب من صدق اللجئ إلى الله عز وجل وحسن التوكل عليه والإنابة إليه والاستعانة به. لباس التقوى في القلب هو كمال محبتك لله تعالى، كمال ذلك وخضوعك بين يدي ربك الملك العلي، التواضع، اللين، إرادة الخير للناس، حب الطاعات، بغض المعاصي. يبقى كل هذه تسمى لباس التقوى. ينبغي أن يمتلئ قلبك بالتوحيد وحب الخير والعمل الصالح، بالمحبة والرجاء، بالخوف، بالخشية، بالرهبة، بالإنابة، بالاستعانة، بكمال الذل والخضوع لله. كل ذلك يسمى لباس التقوى، وهو خير من لباس الجسد. معنى كده بقى نسيب لباس الجسد؟ لا، أصل في ناس بتقول إيه؟ بتقول لك أنا هنا كويس، ويشاور القلب، وطالما هنا كويس ونضيف مش مهم بقى أغطي راسي لو كنت امرأة، أو أستر جسمي والبس ملابس فضفاضة، أو مش مهم أعمل الأعمال الظاهرة. نقول له لا، ده مهم، مهم جدا، الاثنين مطلوبين. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اسمع الآية اللي بعدها

الله، يبقى معنى كده الشيطان وأولياء الشيطان وجند الشيطان قدامهم مهمتين. المهمة الأولى ينزعوا عنك لباس الجسد، لباس الظاهر اللي هو التهتك، اللي هو إبراز العورة، إظهار العورة، يعني اللي تكشف شعرها أو تكشف حاجة من جسمها، أو تبقى لابسة من فوق لتحت مغطية، لكن لابسة اللي بنقول عليها محزق، لابسة الملابس الضيقة. ده كله من فتنة الشيطان. أو الله، ما احنا بنقول لا تصف ولا تشف، لا بتوصف أعضاء الجسم ومعالمه ولا بتبين اللي تحت منها، اللي هو نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال إن هو رأى صنفين من أمته لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا سنة. من ضمن الصنفين دول إيه؟ نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. معنى الكلام إيه؟ كاسيات يعني لابسات الثياب، عاريات ولكن هذه الثياب لم تستر العورة، لأن الثياب دي حددت معالم الجسم لأنها ضيقة، بينت بروزات الجسم لأنها ضيقة، أو كانت ثياب رقيقة أو قصيرة ما سترتش الجسم كله وبينت بعض الشعر أو بعض النحر أو بعض الذراعين أو بعض القدمين أو ما شابه ذلك. فمن مهمة الشيطان وجنده من الإنس والجن، ما هو الشيطان ليه أولياء، ليه مندوبين. يعني مندوب الشيطان مين بقى؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. في أولياء للشيطان، في مندوبون عن الشيطان بيسوقون السلعة الشيطانية. الشيطان نفسه يوسوس للرجل أن يترك التزي بالزي الظاهر في ستر العورة، ويزين للمرأة أن تترك الزي الظاهر اللي هو بيخليهم عراة أو شبه عراة كما شرحت الآن. فهذه مهمة الشيطان، أن يهتك ستر الجسد الظاهر عن الرجل والمرأة. طيب المهمة الثانية للشيطان وأوليائه، نجانا الله من كيدهم ومكرهم، أن يهتك الستر الباطن اللي هو توب القلب، يخليك تبعد عن التوحيد، تقع في الشرك. زي مثلا يجي يوسوس لواحد كده الشيطان، وأولياء الشيطان بقى من الإنس والجن، وخد بالك أولياء الشيطان من الإنس اللي هم بيخدموا على أفكار الشيطان أشد من أولياء الشيطان من الجن. زي إيه مثلا؟ أنت في قلبك قلنا لباس التقوى أن قلبك مليان بالتوحيد، المتقي لله أول حاجة عنده إيه؟ من آمن بالله، بالله. ولكن البر من آمن بالله، حقق التوحيد، يجي يقول له إيه؟ الجماعة اللي مدفونين في المساجد أصحاب القبور وحوالين منهم الأضرحة دول أولية وبيقضوا الحاجات وبيصرفوا الأمور ويستحب أنك تزورهم وتمرخ خديك على عتق. إيه الكلام الفاضي ده؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ يبقى الشيطان يجي يوسوس لك، فأول أنت ما تقتنع شيل الله مش عارف يا سيدي فلان، مدد يا سيدي فلان، كلام فاضي، وسوسة شيطان. يبقى الشيطان كده لو وصل أنه يخوفك، أصل ساعات واحد إيه؟ يقول له لا والله لا دي عليك عند البدوي، والله لا دي عليك عند الحسين. الله، إيه يا عم في إيه؟ وانت لو دعيت عليه دلوقتي لو ظلمك في حاجه؟ لو دعيت عليه لو ظلمك ده ربنا يجيب دعوه المظلوم، ايه اللي خلاك تخصص البدوي والحسين؟ لقد مات رحمه الله على الحسين ورضي الله عن سيد شباب اهل الجنه، وندين الله بحبه ونصلي ونسلم عليه ونبرك عليه في كل صلاه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. لكن ما قالكش روح عنده واعمل كذا. فالشيطان بقى يوم ينزع لباس التقوى يخلي الواحد يحصل عنده شك في التوحيد، بقى يروح يتوسل بالاموات، اشفي لي ابني يا بدوي، اشفي لي مش عارف ايه، لو الواد نجح هعمل لك مش عارف ايه ولا كده. لا لا، اوعى اوعى، لباس التقوى اهم حاجه في التوحيد، حافظ عليه، او التوحيد يشككك في قدر الله عز وجل. او الله، ينزع لباس التقوى. كان واحد يقول ان في راجل ربنا يعني يثبته، ابتلي ولده بمرض خطير وهو في سن ريعان الشباب يعني كما يقولون، فيقول اصابه مرض عضال، فالاب فتن، فبيقول ابني كان عمل ايه عشان يستاهل ده كله؟ ايه ده؟ لقد فتنه الشيطان ونزع عنه لباس التقوى. لباس التقوى انك تقول ايه؟ لباس التقوى لما ياتيك البلاء تقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. لباس التقوى لو جاءتك مصيبه في نفسك او في مالك او في ولدك او في اهلك تقول ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. لباس التقوى لو جالك بلاء او ضيق او كرب او عسر تقول ايه؟ الحمد لله على كل حال. يعني إذن أنت تدين لله في عسرك ويسرك، في منشطك ومكرهك، في صحتك ومرضك، في شدتك ورخائك، في كل أحوالك، هذه لباس التقوى. فبيقول ابني ما يستاهلش كل ده، كان عمل إيه عشان يستاهل ده؟
مش مهم كان عمل ايه. ربنا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وربنا سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا ما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. يبقى اللي بيغلط الغلطة دي ويقول ابني كان عمل ايه، والله ما يستاهلش ده كله، ده ما عملش ذنب في حياته، ده المرض ده شديد عليه، كأنه بيقول ربنا ظلم والعياذ بالله. اوعى كده، الشيطان بينزع عنك لباس التقوى. فتقول الحمد لله على كل حال، اللهم اشف ابني، خليه ما عملش ذنوب يا سيدي. سيدنا ايوب عليه السلام ابتلي 18 سنة، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. 18 سنة في البلاء سيدنا ايوب، بلاء ظاهر وبلاء باطن، من بره جسمه ومن جوه جسمه، في اولاده وفي ماله وفي اهله. سبحان الله، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتلى وكان يوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني اذا كان احنا نقول هو يبقى عنده اتنين هو ما يقولش النبي عليه الصلاة والسلام، ولا احنا نقول احنا نقول الحمد لله، عود لسانك الحمد لله. وفي الحديث ان يوم القيامة، يوم القيامة الحمادون يدخلون الجنة اسبق من غيرهم. نسأل الله ان يجعلنا من الحمادين الله عز وجل على السراء والضراء وفي كل حال. وبعدين يا سيدي البلاء، البلاء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يعني الأقوى دينا، فالذي يليه يبتلى الرجل على قدر دينه. وقد يكون البلاء نقمة إذا كان صاحبه فاجرا أو تطهيرا له من بعض الذنوب التي ارتكبها، ففيه فايدة. هو يبقى هو للفاجر العربيد نقمة، عليه نقمة. وبالنسبة لمن اقترف بعض الذنوب البلاء يخلصه ويطهره في الدنيا قبل ما يقبل على الله، فالبلاء بينظفه فيلقى الله طاهرا. طيب إذا كان خالي من الذنوب، وما أظننا نخلو من الذنوب وكلنا ذو خطأ، كل بني آدم خطاء، خليه خالي من الذنوب. يبقى البلاء هنا نقمة؟ لا، البلاء هنا إيه؟ رفعة. رفعة يعني رفعة، ابتلاه الله لترفع درجته، كما أرد في بعض الحديث، في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله عز وجل في الجنة، مكانة معينة في الجنة، درجة معينة ما يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل فيصبر ويحتسب. يصبر يحبس نفسه كده ويقول الحمد لله، ما يقولش كلمة غلط، ما يقولش ليه يا رب، ما يقولش عشان ايه، ما يقولش ما استاهلش كل ده، ما يقولش جرى ازاي، لا يقول الحمد لله، الحمد لله. فيصبر ويحتسب، يقول يا رب عوض صبري خير، يا رب اجعله طهور طهور لي يا رب، يا رب كفر بي عني السيئات. فيصبر ويحتسب مقابل البلاء، فيرفعه الله به اي بهذا البلاء الى هذه الدرجة. فانا بقول لك لباس التقوى، لباس التقوى توب القلب، بيبدأ بالتوحيد. لباس التقوى انك تحافظ على صلاتك علشان تنهك عن الفحشاء والمنكر، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لباس التقوى انك تحافظ على ذكر الله، اذكر الله ذكرا كثيرا في الصباح وفي المساء، في السفر والإقامة، في كل احوالك. يعني احنا عندنا كل فريضة لها وقت بداية ووقت نهاية، لكن الذكر ما ليش وقت بداية ووقت نهاية، على طول مفتوح على مدار ال 24 ساعة. فالمتقي لباس التقوى عنده أن يشغل لسانه بذكر الله لألا يتعرض للضياع والخسران والهلاك، لأن الذين يبتعدون عن الذكر تقسو قلوبهم، ومن قست قلوبهم وجب عليهم الهلاك. فويل

هم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لباس التقوى البكر مليان بالتوحيد، البكر موصوف باللي قلنا عليه، إقامتك للصلاة على أوقاتها وخشوعها ووضوئها كما أمر الله وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لباس التقوى في لسانك أن يظل مشغولا بذكر الله، لباس التقوى في زكاتك فتنجيك من الشح والبخ وتغسلك من الخطيئة وتدفع عنك ميتة السوء وغضب الرب. ده لباس التقوى في الصدقة وفي حتى فلوسك بتلبسها لباس التقوى. فلوسك لما تزكى عنها وتتصدق منها ربنا سبحانه وتعالى يغسل خطاياك، ينمي مالك، يحفظه من الضياع، يمنع عنك غضبه ويمنع عنك ميتة السوء، يعني يختم لك بالخاتمة الحسنة. لباس التقوى في الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هتتقي إيه؟ هتتقي غضب الله ومحارم الله. ودي احنا شفنا لبسنا في رمضان لباس التقوى ازاي، العين والودن واللسان والإيد والبطن والعقل والقلب والرجل، بقينا ربانيين في رمضان. المفترض بقى اللباس اللي انت شفته لباس التقوى في رمضان شفته على احسن صورة واجملها وابهاها، لازم يفضل معاك في رمضان. ما تقلعوش بقى، ايه اللي خلاك تخلع ثوب التقوى بعد رمضان؟ اسأل الله ان يثبتني واياكم. فالصيام له لباس التقوى، لباس التقوى بقى في الصيام ايه؟ يكف اعضاءك، اعضاء جسمك، يكف قلبك عن المعاصي، عن الفحش، عن اللغو، عن الرفث. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يأتي بالكلام الفاحش ولا يتكلم بشأن النساء في الفحش، يعني فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ولا يفسق. لا يجهل يعني لا يغضب على الناس ولا يصيح. يبقى أنت لباس التقوى في الصيام، لباس التقوى في الحج، لباس التقوى في الحج يحط عنك الخطايا. أنت بتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونسأل الله أن يبلغني والمشاهدين وإخواننا المسلمين حجة مبرورة بذنب مغفور وسعي مشكور، وأن ييسر حج هذا العام لإخواننا المسلمين وألا يمنعهم هذا الفضل، اللهم آمين، وأن يدفع عنهم شر الأوبئة والفتن، آمين. لباس التقوى يدخل في معاملتك، كنت بتعامل الناس في رمضان إزاي؟ كنت لابس لباس التقوى؟ السلام عليكم ورحمة الله. لو حد علّى صوته بتقول له اهدى احنا صايمين الله يكرمك. لو علّى أكتر يا عم انا بقول لك احنا صايمين كده ما تخليش الصيام بتاعنا يضيع ربنا يكرمك. يبقى لباس التقوى في المعاملة، لباس التقوى في المكاسب، كنت بتتحرى الحلال والحرام في رمضان، وانت في المكاسب ديا ينبغي ان يكون لباس الحلال هو السائد على معاملاتك. لباس التقوى في العلاقات الاجتماعية، كنت بارا بوالديك، بارا بأمك وأبيك، برا بإخوتك وأخواتك، برا بأقربائك، كنت وصولا لرحمك، كنت محسنا إلى جيرانك. يبقى لباس التقوى في العلاقات الاجتماعية مع أقربائك وجيرانك وزملائك ينبغي أن تستمر معك بعد رمضان على الصورة ذاتها. حينئذ اللي يشوفك يقول إيه بقى وانت لابس التوب ده؟ يقول إيه؟ يقول هذا عبد الله. عرفك منين بقى؟ منين عرف؟ عرفك من لباس التقوى اللي نضح وظهر وبان على معاملاتك وأخلاقك وصلاتك وسلوكك وحياتك وحلالك وحرامك وحدودك وعلاقتك بالناس كلها. فيقول هذا عبد الله أو يقول هذا مسلم. عرفك إزاي أنك مسلم؟ من لباس التقوى. عشان كده مهمة الشيطان وأولياءه يعملوا إيه؟ ينزعوا عننا لباس الظاهر ولباس الباطن، ينزعوا عننا لباس الجسد ولباس القلب. إيه بقى لباس الجسد؟ الهدوم اللي بتلبسها تستر العورة، والهدوم اللي بتلبسها بتتزين بها قدام الناس. وأما لباس القلب اللي هو قلت لك عليه امتلاء القلب بتوحيد الله عز وجل من غير شك ولا ريب ولا تردد، يقين تام يعني، كذلك الانكسار بين يدي الله ومحبة الله وخوف الله وما شابه ذلك. فالشيطان مهمته هو أولياءه ينزعوا اللباسين دول بالتهتك والعري اللي احنا بنسمع عنه، يا رب اهدي كل ضال وكل ضالة يا رب، وبتكبر الناس على بعضهم البعض وتشكيكهم في التوحيد أو ما شابه ذلك. فأنا دوري النهاردة أقول لك إيه، بعد رمضان أنت كنت بتعمل إيه فيه؟ وأنا وإنت والسامعين والمسلمين كانوا بيعملوا إيه في رمضان؟ كانوا يصومون ويقومون بالصيام ويقومون الليل ويقومون بالزكاة ويؤدون صدقات أموالهم ويحسنون إلى الناس ويقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل، حاجات واسعة شفناها كلنا. كل ده كنت أنت بتفصل لباس التقوى في رمضان، بتاخد بتضيف لرصيد لباس التقوى في رمضان حاجة جديدة.
حاجة معتبرة، حاجة محترمة، ماركة عالمية يعني، ماركة عالمية. بس بقى من من من من النظام الإسلامي، من من من المنح الربانية والإلهية. فأسأل الله عز وجل ألا يضيع جهدنا وأن يتقبل أعمالنا. أيها الإخوة الأحبة، كيف نحافظ على لباس التقوى ولا نستبدله؟ كيف نحافظ عليه لنا ولإخواننا؟ بشكر نعمة الله عز وجل. انتوا واخدين بالكم في آيات الصيام في سورة البقرة ربنا قال إيه؟

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شوف ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ودي احنا كبرنا في يوم العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الصيغة على ما هداكم إلى الصيام والأعمال الصالحة في رمضان ولعلكم تشكرون النعمة نعمة التوفيق للطاعة. شوف بعض العلماء يقول قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. كلنا بنفهم الآية لئن شكرتم نعمة الأكل ونعمة اللبس ونعمة الفلوس ونعمة الأولاد ونعمة الزوجة ونعمة المناصب ونعمة الحياة الدنيا لأزيدنكم يبقى فلوسك هتزيد وأولادك هينفعهم ومش عارف إيه. طب ماشي جميل جميل ما بنقولش لا. دي كلها من نعم الله عز وجل وربنا يزيدك بركة إذا شكرت عليها. لكن الأهم والأعظم إيه؟ لئن شكرتم طاعتي لأزيدنكم توفيقا إلى الطاعة. يعني صمتم يبقى دي نعمة من ربنا إنك صمت. صليت دي نعمة من ربنا انك صليت. تصدقت دي نعمة من ربنا انك تصدقت. اتقنت عملك نعمة من الله انك اتقنت عملك. وفيت الناس حقوقهم نعمة من الله انك وفيت الناس حقوقهم. يبقى هذه طاعات فهي نعم. هذه النعم اشكر الله قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قل الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الطاعة والتوفيق. لما تقول الحمد لله على نعمة الطاعة والتوفيق وعلى نعمة الإسلام وعلى نعم الصلاة والزكاة والصوم وكل أعمال الخير، لما تقول عليها الحمد لله يزيدك الله توفيقا. بعد ما تكون بتلحق التكبيرة الأولى لا هتروح قبلها. بعد ما تكون بتروح المسجد وتمل وتطلع بسرعة لا هتقعد شوية. بعد ما تكون بتطلع 10 جنيه هيوفقك تطلع 50. ليه؟ لأن ده كله بر. بعد ما كنت بتقضي مصلحة واحد أو اتنين ابتغاء مرضات الله هيوفر لك 5 و6 فترتفع درجتك. لأن لما يجي لك واحد يقول لك اقضي لي حاجتي ويسر لي مصلحتي بالحق طبعا من غير تجاوز للحدود ولا انتهاك لحرمات الله عز وجل ولا تعدي على حقوق الآخرين فتقوم تقضي له، ده انت بتقول له انت نعمة من نعم ربنا ساقها إلي ان انا حيسر عليك ربنا يسر علي. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. فكل ما يجي لك بقى حد يساعدك على الطاعة بتقول الحمد لله الذي وفقني إلى هذه الطاعة لئن شكرتم لأزيدنكم. طب أنا عايزك برضو تحافظ على النعمة إزاي؟ من كساك لباس التقوى؟ من ألبسك ثوب القلب؟ من منحك ثوب النعمة؟ إنه الله عز وجل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله عز وجل هو الذي أسبغ علينا ثوب النعمة ولباس التقوى ووفقنا للطاعة. ولولاه ما اهتدينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى أسبغ علينا نعم الطاعة. طيب بالله عليك لما ربنا سبحانه وتعالى يكسوك ثوب النعمة تقوم انت تخلعه؟ او لما ربنا سبحانه وتعالى يكسو الواحد ثوب القلب لباس التقوى يقوم ينزعه؟ ما ينفعش. يبقى انت كده بتقول ان هو غير لائق او ما انتش عارف امتى. لا، اريدك اخي الفاضل واريد من نفسي ومن اخواني جميعا ان يعرفوا قيمة لباس التقوى. ده انا بدي مثل ياريته يعني يخدم القضية. الواحد لما يتزوج في ثوب جديد أو في بدلة جديدة وكذلك العروس في فستان جديد يكون موافقا طبعا للشرع ما فيش أي إبراز للمفاتن فبيحتفظوا في الدولاب سنوات طويلة ممكن تيجي لمدة 40-50 سنة وكل شوية يفتحوا الدولاب دي بدلة الفرح ده توب الفرح ده فستان الفرح دي جلابية الفرح فرحانين بيها ويبيعوا كل اللي موجود عندهم أو يقطعوه كهن وربابيكا ومش عارف إيه يقول لك ماليش إلا ده ده سيبه ده ذكرى ده محتفظين بيه عشانه كان يوم الفرحة. طيب ما أنت يوم الفرحة لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالطاعة ده انت يوم الفرحة لما ربنا سبحانه وتعالى يقيمك وسط الصالحين. ده انت يوم الفرحة لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بأن تكون عاملا له عاملا لله عز وجل أي عاملا في طاعته. يبقى انت حافظ على الثوب ده والناس تعرفك من خلاله. وأعظم ثوب ربنا كسنا إياه ثوب الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حافظ على إسلامك. انت عارف الواحد فينا لما يبقى معاه فلوس جديده وكلنا شفنا الفلوس الجديده في العيد المعدنيه
والورقيه حاجه بقى ايه طالعه من البنك، فبيبقوا فرحانين بقى جدا. وساعات انت تمسك الفلوس مستخسر تشتري بقى حاجه وتحطها في المحفظه، لا ده هتتكسر في المحفظه، تقوم شايلها على جنب كده ورابطها بالاستك. الله ده فلوس جنيه ولا 2 جنيه ولا 3 جنيه ولا 10 جنيه ولا 100 جنيه ولا 200 جنيه فضه ومعدن، تبقى فرحان بيها قوي. طيب خليك مسكت 100 جنيه مهلهله وامسك الجديده، بتحس بايه؟ تقول لا دي جديده ودي قديمه، تبقى فرحان بالجديده قوي. طب ما هي ال 100 جنيه. افترض مثلا انك رايح تشتري 3 كيلو لحمه ب 100 جنيه مثلا، هتدي للجزار 100 جنيه قديمه ولا 150؟ وما احنا افترضتهم ب 100، لما تروح له بقى تقول له لا خد 100 جديده اهي، يقول لك ده اللحمه ب 120، يقول له يا عم ده 100 جنيه جديده. لا انت بتروح هي ال 100 جنيه بس فرحان بشكلها. او انا عايز اسلامك يبان قدام الناس، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اعرض احسن ما عندك. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، قال لنا ان احنا نبين الثياب الحلوه بتاعتنا، اسلامنا يكون في احسن صوره اللي هي لباس التقوى. يا جماعه اسمع معايا في اول سوره الملك، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، احسن عملا، ايكم احسن عملا، ادي في سوره الملك وبنقراها كل ليله قبل ما ننام عشان نفتكر يا ترى التوب الالهي، التوب الرباني اللي احنا كسيناه، توب التقوى ده، توب النعمه، توب القلب، ها كان احسن النهارده ولا اتمزع ولا اتمزق ولا اتوسخ، كنت محافظ عليه ولا ضيعته؟ طب بنقرا كل جمعه سوره الكهف فيها ايه؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى بيذكرك كل يوم أنت بتقرأ سورة الملك قبل ما تنام، وبيذكرك كل أسبوع يوم الجمعة وأنت بتقرأ سورة الكهف أيكم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. طب حتى كلامك تبان عليه

0: لازم تظهر الإسلام. أنت مالك اللي ما بيصليش كتم نعمة الإسلام؟ ده إن كان بقي على إسلامه، لأن ترك الصلاة في كلام. طيب بالك اللي ما بتصدقش وما بيزكيش رغم وجود المال معاه، ده كتم نعمة الإسلام. بالك اللي ما بيحسنش إلى الناس، إلى جيرانه، إلى أهله، ما بيتقنش عمله وبيتخلف، ده كتم نعمة الإسلام. نعمة الإسلام اتفقنا إن هي من أعظم النعم علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يظهر الناس نعمه. ربنا سبحانه وتعالى يحب منا أن نظهر نعمه. خد عندك الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. مرة تانية، إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى، يرى مش يرى، يرى أثر نعمته عليه. هو ربنا يرى سبحانه وتعالى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يرى يعني إيه؟ يعني الناس تشوف النعمة بتاعت الإسلام في كلامك الحلو، في ألفاظك الطيبة، في معاملتك الحسنة، في أخلاقك النبيلة، في صفاتك الحميدة، في شهامتك، في رجولتك، في قوتك، في صدقك، في وفائك، في برك، في إخلاصك. مطلوب منك كده. إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته. يلا بين الإسلام، بين لباس التقوى، وقول أنا مسلم. طيب إيه تاني؟ في حديث دخل مالك بن نضلة رحمة الله عليه ورضي عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان أشعث أغبر، ثيابه يعني مش ولا بد، شعره مش مترجل، مش مهندم نفسه يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مالك؟ مالي أراك هكذا أشعث أغبر غير مهندم يعني؟ ألك مال؟ ما هو اللي داخل ده شعره منكوش وهدومه مش متنظمة وريحته مش ولا بد، فمعنى كده أنه مش لاقي بقى يلبس، ولا لاقي يجيب مشط يسرح شعره بيه، ولا لاقي يجيب عطر يتعطر بيه. قال له: ألك مال؟ الحالة اللي زي كده معناه أنه ما عندوش فلوس. ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي أنواع المال؟ قال: يا رسول الله، من كل أنواع المال أعطاني رب، من الإبل والغنم والورق الفضة يعني والذهب. الله، أنت عندك كتير أهو. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. طب ده مع المال، لكن احنا بناخدها على النعمة في العموم. إذا وفقك الله وكنت مسلما، والحمد لله نحن على دين الإسلام، الحمد لله نحن على دين الإسلام واللهم ثبتنا عليه. إذا أنعم الله عليك بالإسلام وقد أنعم عليك، فليرى أثر الإسلام عليك، فلترى كرامة الإسلام عليك. ولما الناس يشوفوك على إسلام جيد في أحسن صورة، يشوفوك في صورة حسنة إسلامية، يقولوا الحمد لله المسلمين بخير. يبقى أنت كده بينت نعمة ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، نريد أن نشكر نعم الله عز وجل، كيف ذلك؟ قلنا بأن نعترف لله عز وجل بنعمه، لكني سأقرأ عليكم بعض الأقوال الواردة في فضل النعم، لكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. تفضلي أختي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أنا عندي طفل، الشاب عنده 16 سنة، مدوخني في عدم حفظ القرآن وعدم الصلاة صح وما بيتوضاش صح، فده صعبان عليا إن هو الشاب ده في السن ده، وفي رمضان كان كل وقت في التلفزيون ما بيصليش حلو، ما بيحفظش القرآن، مش عارفة أعمل معاه إيه. يعني إيه الحل الوحيد اللي أنا أعمله مع ابني ده؟ حاضر. أنا ما عنديش إلا هو بس.
0: بإذن الله نجيبك فيما تيسر في آخر حلقاتنا إن شاء الله. المهم أن نعم الله عز وجل تحتاج منا إلى شكر. قال سليمان التيمي: إن الله عز وجل أنعم على العباد على قدره، لأن ربنا الوهاب، على قدره، وكلفهم الشكر على قدرهم، اعمل اللي تقدر عليه. كذلك قال عبد الملك بن مروان: ما قال عبد كلمة أحب إليه وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. قال أبو الدرداء صاحب النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وعمله وحضر عذابه. يعني نعم ربنا مش محصورة في الأكل والشرب واللبس، ده أعظمها نعمة الإسلام والستر والعافية والأمن وما شابه ذلك. قال الإمام مجاهد رحمة الله عليه في قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة: أما النعم الظاهرة فالإسلام والرزق، وأما النعم الباطنة فما ستره علينا من العيوب ومن الذنوب. وقال مجاهد: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، نعمتين ربنا أنعم عليها بهم كل واحدة أحسن من الثانية، إيه هم؟

أن هداني للإسلام وعافاني من الأهواء، إن أنا ما كنش من أهل البدع يعني. كذلك قال واحد من الصالحين: كل نعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك. اشكر نعمة الدين قبل نعمة الدنيا. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. كونك بتقول لا إله إلا الله دي أفضل نعمة، فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء لأهل الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يحافظون على لباس التقوى ولا يستبدلونه بالذي هو أدنى. سئل أبو حازم المدني زاهد أهل المدينة من التابعين: ما شكر العينين؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. عينك تشوف حاجة حلوة قول عليها، تشوف حاجة وحشة ما تقولش. قالوا: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا أخفيته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله عز وجل هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: فما شكر الفرج العضو التناسلي؟ قال: يكون كما قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني يحفظ منيه من أن يضعه في الحرام. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت حيا غبطته استعملت بهما عمله. شفت ناس بتعمل شغل كويس وبتسعى على المصالح وبتسعى على الأرامل والمساكين، تقول: يا رب أمشي على رجلي وأعمل زيهم. وإن رأيت أحدا مقدته كففتهما عن عمله. شفت واحد بيسعى في الشر ويمشي على رجليه ناحية الموبقات، تكف رجليك عن إن هي تعمل زيه. أما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضاء جسمه فذلك كمثل رجل له كساء عنده توب يعني، أخذ بطرفه ولم يلبسه، فلم يمنعه من الحر ولم يمنعه من البر. عارف اللي ما بيشكرش ربنا بأنواع جسمه بأعضاء جسمه كلها، عامل زي اللي مسك التوب في إيده كده يبقى لبسه؟ لا. طب هيمنعه من الحر والبرد؟ لا. طب هيستر عورته؟ لا. أنت إمتى هتبقى شاكر لله؟ لما أعضاءك كلها تشتغل لله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة، إن لقاءنا مع لباس التقوى لقاء قد يستغرق منا إن شاء الله تعالى اللقاء الماضي. سوف نتبين لباس التقوى في الدنيا له كرامة في الدنيا وأنت حي ترزق، وله كرامة عند الموت، وله كرامة في القبر، وله كرامة ساعة الخروج من القبر، وله كرامة ساعة دخول الجنة. لقاءنا اللي جاي مع كرامات لباس التقوى الخمسة اللي قلت لك عليها، احرص على أن تستمع عليه إن شاء الله، لعل الله أن يمنحني وإياك فضلها. أما بالنسبة لأختنا الكريمة أم محمد التي اتصلت بشأن ابنها 16 سنة على عدم حفظ القرآن وعدم الصلاة، وأنه كان يقضي وقته أمام التلفزيون في رمضان ولا تستطيع أن تفعل معه شيئا، أقول لها: أختاه أين أبوه؟ لا تستقل لوحدك بالتربية، إن كان أبوه حيا طيب، إن لم يكن حيا فأعانك الله. نقول: هل تربى منذ نعومة أظفاره؟ إن كان فالمهمة تكون سهلة إن شاء الله، اللي غرستيه حيبان إن شاء الله، بس دي نوبة كده سكرة يعني. إن الغفلة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأقول لك برضو عليك بالدعاء باستمرار، قولي: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قولي: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ادعي الدعاء ده. برضو قولي: اللهم حبب إلى ولدي الإيمان وزينه في قلبي، ربي كره إلى ولدي الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين. ادعي بهذه الأدعية. دعاء مهم في سجودي، في ركوعك ينفع، في بين السجدتين قبل ما تسلمي، في وقت السحر. وصي الصالحين الذين تظنين فيهم الصلاح وأهل الخير والعلماء أن يدعو الله لابنك، فبعضهم مستجاب الدعوة، لعله أن تصيبه دعوة رجل صالح أو امرأة صالحة. طيب وفر البيئة الصالحة لابنك، أبناء خالته وخاله وعمه وعمته وأبناء الجيران دول نظامهم إيه؟ أليس فيهم طائع لله عز وجل؟ أكيد فيه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وفري له صحبة صالحة ودوري كويس، ده ابنك زرعتك. شوفي مين من أبناء الجيران والأقرباء عنده حد صالح، اعملي علاقة بينهم، ياخده معاه في المسجد، يتصل عليه، ياخده في درس حفظ القرآن، يجي يزوره يقعد معاه، هاتيله حد يحفظه القرآن في البيت إذا أمكن ذلك وكان في مقدوري. خديه لدروس العلم وروحي معاه، ما تقولش تعالى روح درس العلم، لا، قولي له تعالى وديني درس العلم، أنا مش عارف أروح لوحدي. فهيجي معاكي ويقعد هو عند الرجال وتقعدي انت عند النساء ويستمع. ولذلك لقمان وصى ابنه قال له: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة
بنور العلم والحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. يبقى عليك بالدعاء وتوفير البيئة الصالحة، وفتش عنهم في الأقرباء وفي الجيران واعملي علاقة بينهم، عليك بصحبته إلى مجالس العلم، عليك إنك أنت تحببيه في القرآن بطريقة أخرى. يعني القرآن مش هنقعد أحفظه وخلاص، ياريت في أفلام معاصرة في الإعجاز العلمي موجودة على موقع الإعجاز العلمي للقرآن والسنة اللي هو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. انزلي على الموقع ده حضرتك، أو خلي حد ينزل ويجيب الاسطوانات بالصوت والصورة، واعملي لابنك الإغراء ده، أو على القنوات الفضائية التي تعرض بعض البرامج في الإعجاز العلمي والآيات القرآنية. هو درس علوم ودرس كيمياء وفيزياء وطبيعة وعلوم الجيولوجيا وما شابه ذلك، عارفها كويس، لما يشوفها في آيات القرآن الكريم هيحب القرآن الكريم. وهناك أمور أخرى لكن الوقت يضيق عن شرحها، أرجو أن يكون فيما ذكرته كفاية لك إن شاء الله عز وجل، وأرجو أن يعني تنفذيه بدقة وبيسر ولين وتدرج. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يصلح لك ولدك وأن يجعله في الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يدفع عنه رفقة السوء وأن يلزمه صحبة العلماء الربانيين والصالحين من عباد الله المتقين، وأن يتوب عليه وأن يأخذ بيديه إلى ما هو فيه خيره وصلاحه، وأن يجعله قرة عين لك بل قرة عين لنبينا صلى الله عليه وسلم وأولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. في الختام أيها الإخوة الأحبة لا يسعني إلا أن أقول جزاكم الله خيرا، نختم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم فنقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من دروس سورة النساء، ومع الآية الثانية من هذه السورة، وهي قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. أيها الإخوة الكرام، في الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا أن تعصوه، اتقوا أن تخالفوا أمره، اتقوا أن تحيدوا عن صراطه. ومن تفصيلات هذا الانحراف وهذا الحيدان وهذا التقصير موضوع اليتامى. اليتيم أيها الإخوة من فقد أباه أو أمه أو فقد كليهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لا يتم بعد الحلم. لو أخذنا نص التعريف أن كل من فقد أباه أو أمه أو فقد كليهما يتيم، فكلنا أيتام، في معظمنا أيتام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه لا يتم بعد حلم، من كان بالغا لا يسمى يتيما. وشيء آخر حينما يقول: فألقي السحرة ساجدين، لا يمكن لساحر أن يسجد، فإذا سجد ليس ساحرا، عابد لله. يعني ألقي من كانوا من قبل سحر. فإذا تحدث الله عن الأيتام، من كانوا أيتاما سابقين. أيها الإخوة، في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، اليتيم فقد أباه، والأب أكبر دعم للإنسان. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. بدأ بالأب، لأنه موطن اعتزاز وموطن قوة، والأب يرعى ابنه. أودع الله في قلب الأب رحمة تكفي كي يرعى أولاده. لذلك قد لا تجد في القرآن وصية للآباء بأبنائهم، لأن رعاية الابن طبع في الإنسان، جزء من طبع. يعني كأن الله سبحانه وتعالى من أجل أن تستمر الحياة، ومن أجل أن يعتنى بالصغار، أودع في قلب الآباء والأمهات ابتداء محبة أولادهم. فالأب المؤمن وغير المؤمن، والأم الفاسقة وغير الفاسقة، أية أم وأي أب في الأصل، وهذا في الأعم الأغلب، عنده رغبة قوية أن يرعى أولاده. أما إذا فقد الابن أباه، يعني بموت أو شكل من هذا الشكل القبيل، فقد الدعم، فقد الإمداد، فقد الرعاية، فقد التوجيه، فقد العطف، فقد الحنان، فقد الإنفاق. فلذلك اليتيم أنت مكلف أن ترعاه، وأن تقدم له جزءا مما فقده من حنان الأب، وهذا واجب اجتماعي وواجب على كل مسلم. وبيت فيه يتيم مكرم، هذا بيت يحبه الله عز وجل. لذلك ينبغي أن ترعى اليتيم، فإن لم ترعى اليتيم فأنت آثم، فإن آذيت اليتيم فأنت مجرم، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني يضربه يؤذيه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أظهر أن من أشنع الأعمال عند الله أن تدفع يتيما أو أن تؤذي يتيما، بل إنك إن لم تقدم له شيئا فأنت آثم، فكيف إذا آذيته؟ فكيف إذا بالغت في إيذائه؟ لكن هذا اليتيم بعد أن يبلغ سن الرشد لا يبقى يتيما، من حقه أن يأخذ ماله، والأموال كما تعلمون قد يرثها اليتيم عن أبيه، لكن لأنه صغير لا يستطيع أن يدير هذا المال، فالشرع نظم نظاما رائعا أن لكل يتيم وصي يتولى أمره، وفي الأعم الأغلب ينبغي أن يكون هذا الوصي من أقربائه، ممن عرفوا بالصلاح والاستقامة والعدل والرحمة والورع، فما من وصي إلا وهو من الأقرباء إجمالا، ويبالغون في هذا فيضعون ناظرا للوصي، يعني وصي ومن يراقب هذا الوصي لحرمة مال اليتيم. لكن هذا اليتيم لا يعطى ماله لأنه لا يستطيع أن يديره. وكذلك السفيه الكبير، السفيه الكبير أيضا يحجر على أمواله، فالذي لا يستطيع إدارة أمواله أو الذي ينفق ماله إنفاقا عشوائيا فيه إتلاف للمال، فإذا كان كبيرا فهو سفيه، والسفيه محظر عليه أن يدير ماله، يلقى ما يسمى بالحجر على تصرفاته، فلا يستطيع أن يبيع ولا أن يشتري، والصغير كذلك لضعف إدراكه لا يستطيع. أما إذا كبر هذا اليتيم ينبغي أن يدفع إليه ماله، أما إذا كان صغيرا يدفع إليه مال كي يأكل منه وكي يكتسي منه، فما كان دون سن الرشد ينبغي أن يدفع إليه مال من ريع ماله، وارزقوهم فيه، ينبغي أن تنفق عليه من ربح ماله لا من أصل ماله كي تنمي ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أننا إن لم نستثمر مال اليتيم تأكله الزكاة، فلا بد من دفع زكاة مال اليتيم، فإن لم يكن في الاستثمار أكلته الزكاة. إذن كأن النبي عليه الصلاة والسلام حضنا على أن نستثمر مال اليتيم بالمعروف طبعا. إذن اليتيم ما دام صغيرا وله وصي معروف بالصلاح والورع والتدين والحرص والأمانة والنزاهة، هذا الوصي ينبغي أن ينفق على اليتيم من ريع ماله، هذا هو الصواب. فإن لم يكن وأنفق من ماله المال صار في طريق النفاذ، وهذه مشكلة. وأكبر خسارة أن يخسر الإنسان رأس ماله، هنا أمر إلهي يقول الله عز وجل وآتوا اليتامى. بعضهم قال إذا كان اليتيم دون سن البلوغ معنى الإيتاء هنا أن تنفقوا عليهم نفقة تصلح معاشهم، يأكل ويشرب ويلبس. أما إذا بلغوا سن الرشد ينبغي أن تمتحنوا هؤلاء اليتامى، أن تمتحنوا خبراتهم في الحياة، أن تمتحنوا دقتهم في التعامل، أن تمتحنوا عقلهم الراجح. إن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم كل أموالكم. وقال بعض الفقهاء إذا بلغ اليتيم 25 سنة ينبغي أن يأخذ ماله كله من دون قيد أو شرط ما لم يكن سفيها أو مجنونا. إذن كأن هذه الآية بعد الإيجاز الأول يا أيها الناس اتقوا ربكم تفيد أن من بنود التقوى حسن التعامل مع مال اليتيم، ولحكمة أرادها الله عز وجل هناك من يموت في سن مبكرة، هناك من يموت في الحرب أحيانا، هناك من يموت موتا طبيعيا وله أولاد صغار. هؤلاء الصغار من يرعاهم؟ من ينفق عليهم؟ من يدير شؤونهم؟ لا بد من أن يعين القاضي وصيا عليهم بمثابة أبيهم تقريبا. ولهذا الوصي أيضا من ينظر أمره ويمتحن فعله. فهنا الآية: وآتوا اليتامى أموالهم، إن كان دون سن الرشد ينبغي أن تنفقوا عليهم، وإن بلغ سن الرشد ينبغي أن تمتحنوا هؤلاء اليتامى امتحان رشد وامتحان عقل وامتحان دقة. إن آنستم منهم رشدا تدفعوا لهم أموالهم إلا إذا كانوا فقراء. لكن ما دام الله عز وجل قد وجهنا أن ننفق عليهم من ريع أموالهم، إذن الأولى أن نستثمر أموالهم. العلماء لهم وقفة لطيفة متأنية، أنه في الأعم الأغلب إذا كان الذي يستثمر أموال اليتامى غنياً ينبغي أن يستعفف عن أن يأخذ شيئاً مقابل هذا الاستثمار. أما إذا كان فقيراً، أي كان محتاجاً، له أن يأكل بالمعروف، والأكل بالمعروف حدده العلماء بالقاعدة التالية: أن يأخذ أجر المثل أو حاجته، أن يأخذ أجر المثل أو حاجته أيهما أقل. لو أن يتيماً وضع مع إنسان 1,000,000 ليرة، وكان ريع هذا المبلغ 100,000 في العام، وكان هذا الذي يدير أمواله يكفيه 50,000 طرداً، الأرقام لا تعني. لو أن هذا الذي يدير أمواله يكفيه 50,000، ينبغي أن يكتفي بالـ50. إن كان الربح 40,000 وهو محتاج إلى 50، ينبغي أن يكتفي بالـ40. يأخذ حاجته أو يأخذ أجر المثل أيهما أقل. هذه قاعدة رائعة في أخذ الأجر على استثمار أموال اليتامى. وكل هذه المعاني بسطها الفقهاء في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تروي كتب التفسير أنه في الجاهلية كان هناك عادات سيئة، منها أن وصي اليتيم يأخذ بقرته الجيدة ويعطيه بقرة هزيلة مكانها، يأخذ شاة حلوبا ويعطيه شاة عجفاء مكانها، يعني يأخذ من مال اليتيم جيده ويدفع إليه من ماله سيئه. هذا لأن المشكلة أن الوصي هو وصي وأمره نافذ وهو موكل عن اليتيم، فقد يبيع له بضاعته بأرخص الأثمان. إذا كان وصي اليتيم تاجر فاشترى له من بضاعته، من نوع بضاعته لهذا اليتيم، هو وصي هو وكيل. لو أنه اشتراها بثمن بخس، يعني اشترى من نفسه، هو بمثل التاجر بمثل الوكيل بأن واحد. فربنا عز وجل يقول: ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أن تأخذ أطيب أموال اليتيم وأن تدفع بدلا منه أسوأ أموالكم، هذا أيضا ممنوع. هذا يذكرني بقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال بعض العلماء: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. لو طبقنا هذه القاعدة: ليست الوصاية على مال اليتيم تعني أن تمتنع عن إيقاع الأذى بماله، بل أن تتحمل بعض المتاعب من أجل صيانة ماله ومن أجل تثمير ماله. ولا تنسوا أيها الإخوة الآية الكريمة الرائعة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية فيها ملمح رائع: لا تأكل مالي هو، لما لا أكله؟ هو في الحقيقة مال أخيك، وإنما وصف بأنه مالك من أجل أن تتعامل معه وكأنه مالك من حيث حفظه وصيانته. يجب أن تتعامل مع مال اليتيم وكأنه مالك من أجل حفظه وصيانته، أو من زاوية حفظه وصيانته. أوضح مثل: قد تعير إنسان سيارتك، تقول له اجعلها كأنها سيارتك، من أي ناحية؟ من التملك؟ لا، من حيث العناية بها والحفاظ على جاهزيتها. إذن ولا تأكلوا أموالكم، يعني هذا المال الذي هو مال اليتيم هو في الحقيقة مالك من زاويتي أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك، فلا أن تمتنع عن أكله بالحرام من باب أولى. شيء آخر، أنك إذا حفظت مال أخيك نمى هذا المال وكان أخوك مكتفيا، فإن لم تحرص على مال أخيك نقص هذا المال وصار أخوك عبئا عليه. المؤمن العاقل يرى في قوة المؤمنين قوة له، ويرى في ضعفهم ضعفا له، فإذا قواهم قوي معهم، وإذا أضعفهم ضعف معهم. إذن ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لأنه أنت الوصي وأنت الشاري وأنت البايع وأنت المجيب وأنت القابل. لذلك هناك خطورة أن تأخذ من أمواله ما ليس لك. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ثم يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. تأكلوا هنا بمعنى تضم، لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، أي أنتم هنا أغنياء. وكأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أشنع صورة من صور الاحتيال، أن تأكل مال يتيم وأنت غني. هذه صورة لا توصف، أن تأكل مال اليتيم الضعيف الفقير وأنت غني. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، إنه كان إثما كبيرا. الحوب هو الإثم، أي تأسوا إثما كبيرا. ليس معنى ذلك أن تأكل ماله إذا كنت فقيرا. الله جل جلاله قد يأتي بالحالة الدنيا لينهى عما فوقها، ولا تقل لهما أف، في الحالة الدنيا كلمة أف ممنوع أن تقولها لأمك وأبيك. طبعا أن تقسو عليهما بالكلام من باب أولى، أن تدفعهما بيدك من باب أولى. هنا معكوسة، هنا جاء الشارع الحكيم بأشنع صورة، أن تأكل ماله وأنت غني. طبعا هذه شناعة ما بعدها شناعة. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم. المشكلة أن الطفل الصغير ليس في قدرته أن يحاسب. يعني مثلا ماذا يفعل بعضه معه أموال يتيم؟ هو تاجر، البضاعة غير معروفة، ربحها غير معروف، يا ترى تباع أو لا تباع؟ هذه في علم الله، يستثمر بها مال اليتيم، فإن خسر ماذا يقول؟ سبحان الله، هيك الله ترتيبه. وإن ربحت جس بها السوق، أدخل ماله الذي يملكه هو في هذه الصفقة، يعني عمل مال اليتيم دريئة، جس بها السوق، فإن ربحت هذه الصفقة أدخل ماله الأساسي، وإن لم تربح يعني عرف على حساب غيره، عرف نوع هذه البضاعة ومدى صلاحيتها ورواجها على حساب اليتيم. هذا المعنى أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ولا تجعل ماله دون مالك، لا تجعل ماله دون مالك، تجس به السوق، فإن ربحت هذه الصفقة أدخلت مالك، وإن لم تربح اعتذرت بالقضاء والقدر. لكن ما الذي ينبغي أن تفعله في مثل هذه الحالة؟ ينبغي أن تستثمر مال اليتيم في صفقة ربحها شبه مضمون. كل تاجر عنده بضاعة تباع بشكل مستمر وأرباحها ثابتة وليس فيها إشكال إطلاقاً. ينبغي أن تستثمر مال اليتيم في مثل هذه الصفقات، الصفقات التي تباع بوقت قصير وأرباحها مجزية. من يعرفها؟ الذي يستثمر يعرفها. لذلك محرم أن تجعل من مال هذا اليتيم يعني مجسا للسوق أو دريئة تحفظ به مالك، ولا تجعل ماله دون مالك، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إنه كان إثما كبيرا. في القضايا المالية وهناك تفاصيل في كتب الفقه، كيف يمتحن اليتيم، وكيف يدفع له ماله، وكيف على وصي اليتيم أن يشهد على ماله الذي أخذه شهودا عدولا، وكيف ينفق على اليتيم قبل أن يبلغ سن الرشد، كيف ينفق، مستوى الإنفاق، حجم الإنفاق، كيف يعامل هذا اليتيم، كيف يؤدب هذا اليتيم، أيضربه؟ رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أفأضربه؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، مما تضرب منه ولده. إذا ارتكب ولدك اسم يقتضي أن يؤدب، ينبغي أن تؤدب هذا اليتيم. الآن في قضية اجتماعية دقيقة جدا مرتبطة بهذا، أنت قريب وتحت وصايتك يتيمة أعجبك جمالها ولك أن تتزوجها، أو أعجبك وفرة مالها ولك أن تتزوجها، من هو الذي يبت في قضية زواجها؟ أنت وكيل عنه، أنت وصي عليها، وأنت الطرف الثاني في آن واحد. فما الذي يحصل؟ عندك يتيمة أعجبك حسنها، أو عندك يتيمة أعجبتك أمواله، فأنت الذي أجبت وأنت الذي قبل، وأنت زوجت نفسك من هذه اليتيمة. من الذي يعرف ما إذا ظلمتها أو لم تظلمها؟ الله جل جلاله. أعطيتها حقا، أعطيتها مهر المثل، إن كنت طامعا في مالها عملتها كزوجة، أم أنك طمعت بمالها وأهملتها كزوجة؟ فقال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إن كانت عندك يتيمة وأنت وصي عليها وأردت أن تتزوجها، هناك مزلق خطير أن تظلمها، إما بعدم إعطائها المهر الذي يناسبها والذي يكافئ مستواها، أو بعدم التفاتك إليها كزوجة إذا كنت طامعا في مالها. هي ماذا تتمنى؟ تتمنى زوجا يحبها، وزوجا يحترمها، وزوجا يكرمها، وإن توافر هذا في وصيها تتمنى أيضا مهرا يتناسب مع قدرها. حينما يبيع الإنسان نفسه هنا مشكلة كبيرة جدا. أضرب لكم مثلا يوضح هذه الشكل. لو أن لك قريبة وضعت معك مالا للاستثمار، وأنت عندك معمل مثلا، خبرتك في القيود، خبرتك الجيدة في القيود، فهذه القريبة أعطتك مبلغ من المال بقصد أن تستثمره وأن يكون ربح بينك، اشتريت به خيطا، في وقت ما أنت بحاجة إلى هذا الخيط كصاحب معمل. أنت الآن شخصية مزدوجة، أنت وكيل هذه القريبة التي وضعت معك مالا للاستثمار، وأنت طرف آخر في شراء هذه الصفقة كصاحب معمل. ما الذي يمنع أن تشتري هذه البضاعة بثلثي قيمتها التي أعطتك المال لا تعلم بالأسعار، وضعته عندك ووثقت بأمانتك، فأنت حينما تبيع نفسك أو تشتري من نفسك هناك مزلق خطير. لذلك بعض المذاهب منع أن يبيع الإنسان نفسه، ممنوع، لا ينعقد هذا. ما دام أنت الشاري وأنت البائع فهناك مزلق خطير جدا أن تشتريه بأبخس الأثمان، أو إن بعتها لهذه المستثمرة أن تبيعها بأغلى الأثمان، تشتري بأبخس وتبيع بأغلى. لذلك بعض المذاهب منعت أن يبيع الإنسان نفسه، لكن بعض المذاهب الأخرى قالت لو أنك أردت أن تبيع هذا الخيط الذي هو بقريبة لك تستثمر عندك مالا، لو سألت أسعار الخيط كيلو بمئة ريال وكتبت سألنا فلان كيلو بمئة ريال وأنت اشتريته منها بمئة وخمسة ريال، معك معلومات مسجلة، وأنت ورعا ودفعا للشبهة اشتريت بأغلى مما ينبغي، ما في مشكلة. طبعا سقت هذا المثل لأنه دقيق جدا. وهذا اليتيم الذي بيدك ماله هذه حالة مشابهة تماما، أنت البائع وأنت الشاري، أنت المجيب وأنت القابل. إذا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن رأيت أن هذه اليتيمة إذا تزوجتها هضمت حقها، أو إن رأيت أن هذه اليتيمة إن تزوجتها ربما لم تعاملها كزوجة لأنه لا يعجبك حسنها لكنك طبعت بمالها، فأنت إذا تظلمها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ماذا ينبغي أن تفعل؟
2: الحمد لله رب العالمين،
1: أن تتزوج غيره.
2: السلام على سيدنا محمد
1: ممن لها ولي
2: الصادق الوعد،
1: ممن يحاسبك إذا قصرت،
2: وعلى آله وصحبه،
1: ممن يطلب منك إذا أقررت.
2: أيها الإخوة الكرام،
1: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
2: فانكحوا
1: ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
2: يعني امتحنه الله.
1: والحقيقة
2: بموضوع
1: التعدد
2: أن أتحدث في درس من دروس
1: الأحد
2: عن وضع المعاقي
1: الذين يعني عددوا يتوهمون أن التعدد هو الأصل، والذين لم يعددوا يظنون أنه أن تبقى على واحدة هو الأصل. والحقيقة الدقيقة أن التعدد ليس إلزاميا لكن الله سمح. كلام دقيق واضح جدا، ليس التعدد إلزاميا لكن الله سمح، وسمح به بأسباب أساسية في الحياة. لكن الشيء الذي يدهش أن الله سمح به ولم يطالبك ببيان السبب، بل طالبك بالعدل. لو أن الله سمح لك بالتعدد وطالبك ببيان السبب لاضطررت أن تفضح نفسك. ومن أشد العلاقات خصوصية ما كان بين الزوجين، فقد تقول إنها لا تحسنني، اتهمتها، وقد تقول إنها مريضة، وقد تكون ليست كذلك. فحينما سمح الله لنا بالتعدد أعفانا من ذكر السبب، ولكن طالبنا بالعدل التام، العدل التام. ذكرت لكم سابقا أن برنامجا حول التعدد، يعني بني هذا البرنامج على أسئلة لكبار المعنيين بهذا الأمر في الشرع. فجاء سؤال إلى أستاذة في الجامعة تسأل عبر الهاتف عن رأيها في التعدد، فعل إجابتها كانت رائعة، قال كيف أدلي برأيي في التعدد وقد سمح الله به، خالق السماوات والأرض سمح بالتعدد. ذلك أنه في دين الإسلام ليس هناك زوجة وخليلة، ليس هناك زوجة وعشيقة، ليس في الإسلام إلا زوجة، يعني علاقة واضحة وضوح الشمس، تكون تحت ضوء النهار دون خوف ولا وجل ولا تستر ولا سرية ولا كتمان. الزواج من السنة أن يشهر، وهذا الذي يفعله الأزواج يوم عرسهم، يشهرون هذا الزواج بأساليب عديدة. فنحن ليس في الإسلام شيء نستحي أن نفعله علنا، فإذا كان في أسباب تقتضي أن يكون لهذا الزوج زوجة ثانية، لو أن الأولى لا تنجب أن نلقيها في الطريق، لا، نبقيها ونعاملها أكرم معاملة، ونبحث عن زوجة تنجب. لو أن هذه الزوجة مريضة نلقيها في الطريق لأنها مريضة، لا، نبقيها أكرم زوجة ونبحث عن زوجة صحيحة. هناك أسباب كثيرة، وفي أيام الحروب قد يفقد بلد مليون شهيد، قد يفقد، صار في نقص بالرجال، فهل يعقل أن تبقى امرأة لرجل فقط؟ ما الذي يمنع من التعدد في أزمات الحروب؟ ففي أزمات الحروب وفي أمراض وفي عقم وفي عدم إحصان وفي أسباب كثيرة، لكن عظمة الشرع أعفتك من بيان السبب وأوجبت عليك العدل التام. والعدل التام، العدل التام أن تعدل بين الزوجتين أو بين الثلاثة أو بين الأربعة في الإنفاق، وأن تعدل في المنزل في البيت، وأن تعدل في الوقت، وقت واحد، ليلة بليلة، ليلتان بليلتين، وبيت في مستوى واحد، وبيتان في مستوى واحد، ونوع الإنفاق واحد. أما حينما يشترط الزوج أن لا ينام معها إطلاقا، يأتيها أحيانا من حين لآخر ظهرا، هذا مجانب للعدل. امرأة تتمتع بزوجها معها طوال الليل ومع أولادها، وامرأة لا يمكنها زوجها إلا أن يكون عندها ساعة في النهار، هذا ليس من العدل. لذلك طالبنا الشرع بالعدل التام التام، ولم يطالبنا بالعدل المطلق. المطلق في الميل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قلبك ليس بملكي، قد تميل إلى من لها كلام طيب، من لها شكل مقبول أو شكل جيد، من لها رقة، وقد تنفر من لها قسوة في حديثها، وقد يعلو صوتها على صوتك. فأنت لم تطالب بالعدل في الميل، لكنك طلبت بالعدل في الإنفاق والمسكن والوقت. لذلك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني تزوجت هذه اليتيمة فظلمتها من حيث المهر، أو ظلمتها من حيث الإنفاق، أو ظلمتها من حيث الحب، فإن خفت أن تحملك وصايتك لهذه اليتيمة على أن تظلمها، دعها وخذ من تأخذ حقها منك بالتمام والكمال. وقد يقول قائل: يعني لو أن إنسان توفي أخوه، فهؤلاء البنات هم بناته حكما بحكم وصايته عليهم، وخشي من التردد على بيت أخيه بعد موته فيسيء الناس الظن به، ما الذي يمنع أن يتزوج أمه؟ لا مانع، بالعكس أولى، يعني حسما للقيل والقال، هو مكلف أن يرعى هؤلاء البنات، وأمهم أجنبية بالنسبة إليه، فإن تزوجها حل مشكلة كبيرة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني هذا من يقول أنه مثنى اثنتان وثلاث ثلاثة خمسة وربع أربعة تسعة، هذا كلام لا أصل له إطلاق. لك أن تتزوج امرأتين أو ثلاث نساء أو أربع. وقد تروي بعض الكتب إنسانة جاءت سيدنا عمر تشكو زوجها بلطف بالغ، قالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي صوام بالنهار قوام بالليل، يبدو أن سيدنا عمر كان مشغولا، قال لها بارك الله لك بزوجك. فعنده أحد الصحابة قال يا أمير المؤمنين إنها لا تمدحه، إنما تشكوه ولكن بأدب. فحكم بينها وبينه وألزمه أن يتفرغ يوما لها كل أربعة أيام. لو أنه تزوج أربعة لها حق في يوم، فحكم لها أن يكون معها لا صواما ولا قواما في هذه الليلة. وحينما رأت السيدة عائشة امرأة عثمان بن مضعون، رأت امرأته في صورة زرية تهمل نفسها، سألتها قالت ما لي وله، هو صوام قوام. فالنبي استدعاه وقال له يا عثمان أليس لك بي أسوة؟ إنني أصوم وأفطر أنام وأقوم. فتوجه عثمان بن مضعون إلى زوجته وأعطاها نصيبا من اهتمامه. فجاءت في اليوم التالي عطرة نضرة، فسألتها أخواتها قالت أصابنا ما أصابنا. أيها الإخوة، من يظن نفسه لا يعدل بين زوجتي ينبغي أن يبقى على واحد، لأن هذا ظلم شديد، ويأتي يوم القيامة ليحاسب عن عمله حسابا عسيرا. وأنا والله أصدقكم أن عددا كبيرا ممن عدد لا يطبق هذه التعليمات. واحدة مهضومة الحق، ثانية تأخذ كل شيء. وأكثر الذين عددوا ولم يعدلوا ندموا أشد الندم، ودائما يشعر أنه ظالم. فإن استجاب لضغوط الأولى أو الثانية وقع في ظلم الأخرى. فمن لم يأنس من نفسه العدل في معاملة زوجتيه عليه أن يكتفي بواحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تنحرفوا وتظلموا وتأتوا يوم القيامة في شكل يعني محاسبين عند الله أشد الحساب. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات، وهي قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، والله كلام ما أدري كيف كتب. رجل يأتي بالخادمة ويتزوجها كي تظهر عليه أثناء خدمته، وبعد انتهاء خدمتها يطلقها ويرسلها لأهله. هذا لعب بدين الله. أخواننا الكرام، الزواج أقدس عقد في الحياة، أقدس عقد. نحن ما في إسلامنا زواج صوري، ولا زواج سيارة، ولا زواج حج. تحتاج إلى محرم، مشتاقة إلى بيت الله، وتريد أن تعبد الله على مزاجه، فتعقد عقدا على رجل كي يكون محرما له. هذا زواج صوري. الزواج في الإسلام أقدس عقد على الإطلاق، لا يمكن أن يكون صوريا ولا شكليا ولا زواج بيع ولا زواج حج ولا زواج محرم، هذا كله محرم. وأساسا ما في بالإسلام زواج مؤقت إطلاقا. الزواج على نية التأبيد. من تقبل الزواج المؤقت؟ لا تقبله أحد ولا فتاة. فإذا سكت عن أنها مؤقتة غششتها، والغش في الإسلام ليس واردا. هل يجوز التنازل عن الوصية إلى غيره ليتزوج تلك اليتيمة؟ يعني رغبان فيها، أعطيها حقها وتزوجها بدون ما تتنازع عن الوصية. طبعا الآية نهت الآية عن أن تظلمها، فإن كنت واثقا أنك لا تظلمها تزوجها ما في مانع. طبعا هنا وإن خفتم ألا تقسطوا، إن خفتم، فإن لم تخف أن تظلمها تزوجها. معنى الطواف حول الكعبة، يعني هذه من مناسك الحج. الطواف حول الكعبة كطواف المحب حول محبوبه، من شدة الشوق والحب يطوف حوله. والسعي بين الصفا والمروة أيضا سعي المحب إلى محبوبه، والهرولة من تواضع الإنسان في هذه المناسك. في أشخاص إذا هرولوا يعني لم يبقوا على هيبتهم، الكبراء لا يهرولون، لكن الله ألزمنا أن نهرول بين الصفا والمروة أو بين الميلين الأخضرين كي نتواضع لله عز وجل. واضع مبلغ بدون فائدة، أي مؤسسة ربوية تعطي فوائد أو تأخذ فوائد، هذه مؤسسة ربوية لا ينبغي التعامل معها، وإلا كان هنا حرام. هل يجوز عند الدعاء إلى الله الاستنجاد بالأولياء والنبيين والصالحين؟ على الرغم من معرفتنا بأن بين العبد وربه لا حاجز بينهم، لأنه ما في أي حاجز بينك وبين الله. أنت حينما تتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لا من باب أنك تعتقد أنه ينفعك مستقلا عن الله، هذا مستحيل، ومن اعتقد أن النبي ينفعه استقلالا عن الله عز وجل وقع في الشرك. لكن الله عز وجل يعني لك أن تدعوه بإخلاص، لقول الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني إرضاء النبي عين إرضاء الله، وإرضاء الله عين إرضاء النبي. أما حينما تدعو النبي لذاته واعتقادا منك أنه ينفعك أو يضره بذاته استقلالا عن الله عز وجل فهذا الشرك، لأن الله عز وجل يقول قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. أبلغ من ذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإذا كنت لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فلأن لا أملك لكم نفعا ولا ضرا من باب أول. هل يجوز لإنسان أن يغير منكرا بيده وهو يعرف بنفسه أنه ليس قادرا على هذا وقد أجبر نفسه أن يغير هذا المنكر، فإذا وقع في هلاك شديد ما حكم ذلك؟ حقيقة ما كلفك الله من أجل أن تنكر المنكر أن تفقد حياتك، ما كلفك الله من أجل أن تنكر المنكر أن تنشأ فتنة أشد من المنكر نفسه. فأنت حينما تنكر بلسانك والله يعلم أنه بإمكانك أن تنكر بيدك لا يقبل إنكارك باليد، وحينما تنكر بقلبك والله يعلم أنه بإمكانك أن تنكر بلسانك لا يقبل منك إنكارك، الله وحده يعلم. أنكر المنكر إن كنت قادرا فبيدك، وإن لم تقدر فبلسانك، وإن لم تقدر فبقلبك وهو أضعف الإيمان. بل إن بعض العلماء يقول الأمراء ينكرون المنكر بأيديهم لأن معهم سلطة، بينما العلماء ينكرونه بألسنتهم لأن معهم العلم. فالعالم ينكر بلسانه والأمير ينكر بيده. بقي هذه الوصية التي يعني مللت منها، هذا الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى وصية، مثل هذه الوصايا مزقوها ولا تعبأوا بها إطلاقا. نحن ديننا دين علم ودين منهج ودين نصوص، ما دين منامات ولا دين خرافة. رؤية النبي حق ولا شك، لكن كل من ادعى ذلك، واحد دخل على وزير الأوقاف قال له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال له وأمرني أن أبلغك هذه الرسالة، تفضل، قال له عيني في وظيفة عنده، قال له متى رأيته؟ قال له الساعة 12 بالليل، قال له والله أنا رأيته الساعة 4، قال لي كذاب لا افتدأ لما لا نهاية. والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: وهنا همسات للنفوس المنكسرة. الهمسة الأولى بتقول: أيها المصاب الكسير، أيها المهموم، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلى، أبشر أبشر وكمان أبشر، فإن الله قريب منك، يعلم مصابك وبلواك، ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى وابعث إليه الدعوة، ثم زينها بمداد الدمع وأبرقها عبر بريد الانكسار. وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب من المضطرين، وفرجه ليس ببعيد عن الصادقين.
1: على مذنب قد تاب توبة صادق.
0: الهمسة الثانية:
1: فتعفو رحمة،
0: إن مع الشدة فرج، ومع البلاء عافية،
1: على مذنب قد تاب توبة،
0: وبعد المرض شفاء،
1: عليك اعتمادي،
0: ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟
1: كم نعمة أوليتني ولطفت بي.
0: الهمسة الثالثة: أوصيك بسجود الأسحار ودعاء العزيز الغفار، ثم تذلل بين يدي خالقك ومولاك الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء واحرص عليها، وستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك، وخاصة اليوم الجمعة أحبابا. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين وأمان الخائفين وملاذ المنكوبين وأنس المرضى والمصابين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد ربنا عز وجل أن مصيبتك ما كانتش في دينك، فمصيبة الدين ما بتتعوضش، وحلاوة الإيمان لا تقدر بثمن، ولذة الطاعة لا يعدلها شيء. فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت. نعم أخي، فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة صغيرة أو محنة ألمت بهم. خدوا بالكم. الهمسة السابعة: خليك متفائل، وما تصاحبش المخذلين.

والمرجفين وابتعد عن المثبطين اليائسين واشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل. الهمسة التامنة افتكر ربنا يوفقنا وإياك، افتكر ناس ربنا ابتلاهم بمصائب أعظم من اللي انت فيه ومحن أقسى باللي انت مريت بيه، واحمد ربنا سبحانه وتعالى انه خفف مصيبتك ويسر بلوتك عشان يمتحنك ويختبرك، واحمده.

الهمسة التاسعة: إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المصيبة فاحمده سبحانه واشكره وأكثر من ذلك، فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة تانية، فأكثر من شكره. الهمسة العاشرة والأخيرة: إن الدنيا طبعها كده، ما بتحبش حد، بتاخد منه، ولو أديته حاجة هتاخده منه عاجلا أم آجلا. ما تأمنش للدنيا وما تحزنش، خليك مع ربنا، اذكره واشكره.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلقى إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود.

يبعد بعدها إلى الدنيا فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه وأسلج صدورهم بحديثه وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العصر، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والتاسع عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ولاية غرب أستراليا، فوز تاريخي لحزب أمة واحدة في غرب أستراليا، فما السر وراء اكتساح بولين هانسون لصناديق الاقتراع؟ كامبرا، تغييرات في تمويل خدمات المسنين في أستراليا مختصة توضح أبرز المستجدات. ومن العناوين العالمية، لبنان، نبيه بري يقول المطلوب صهيونيا هو الفتنة ولبنان مستهدف بسلمه الأهلي. سوريا، القبض على ضابطين متورطين بانتهاكات خلال سنوات الثورة. جمهورية مصر العربية، تكييف السيارة ينهي حياة أسرة كاملة، ماذا حدث على كورنيش مصر القديمة؟ أثينا، عون من أثينا، الحل في سيطرة كاملة للجيش وحده على كل أرض لبنان. الضفة الغربية، هدم واسع واعتداءات مستوطنين بالضفة والجيش يتخوف من التصعيد. خروقات صهيونية قطاع غزة، خروقات صهيونية برا وبحرا، خمس شهداء بغارتين صهيونيتين على قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني، حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش، الاحتلال يواصل توغلاته البرية جنوب سوريا. الإمارات تعلن اعتراض مسيرة إيرانية وتنفي استهداف قاعدة المنهاد. الجيش الصهيوني يهدم الضفة على خط النار، هدم بنايات سكنية وتحذيرات من انفجار الوضع. الجزائر، الرئيس الجزائري يوجه بإقرار عقوبة الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات. الدنمارك تعيد فتح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما من الإغلاق. فرنسا، مشروع حزب لوبان لمعاقبة المحجبات يثير عاصفة انتقادات في فرنسا. فيضانات نيبال، 939 قتيلا و 4000 مفقود بفيضانات نيبال وصعوبات في الوصول للمنكوبين. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يتوعد سنضربهم بقوة. ترامب يتوعد إيران، وبسكيتشيان يؤكد الرغبة بالتفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط والكيان الصهيوني. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ولاية غرب أستراليا، احتفى حزب أمة واحدة بفوزه الذي وصف بالتاريخي في ولاية غرب أستراليا، حيث انتزع الذي كان يعتبر معقلا سيكريت هاربر في انتخابات فرعية في عطلة نهاية الأسبوع مقعد لحزب العمال. وأحدث فوز أمة واحدة في مقعد سيكريت هاربر هزة في الأوساط السياسية. لم يتطرق رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مباشرة إلى الخسارة، لكنه حذر من تصاعد اليمين الشعبوي المتطرف في أستراليا. فما هي تداعيات هذا الفوز وما الذي يعنيه للحياة السياسية الأسترالية؟ كامبرا، شهد قطاع رعاية كبار السن في أستراليا تغييرات كبيرة حتى شهر آب أغسطس الجاري، وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن تغييرات أخرى مرتقبة سيدخل بعضا منها حيز التنفيذ الأول من أيلول سبتمبر، فيما يترقب قطاع كبار السن المزيد من التغييرات في وقت لاحق من هذا العام. وأثارت هذه التغييرات قلق كبار السن ومزودي الخدمات. فما هي هذه التغييرات؟ ولماذا الجدل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم احتياجات كبار السن؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان، أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الكيان الصهيوني يستهدف السلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان، مشددا على رفض أي مساس بدور الجيش اللبناني. وأكد بري أمس في كلمة له في الذكرى 48 في تغييب موسى الصدر أن جنوب البلاد جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، وأن حفظ أمنه والدفاع عنه يقعان حصرا على عاتق المؤسسات العسكرية والدستورية الرسمية. سوريا، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب أمس القبض على ضابطين سابقين في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في محافظة اللاذقية. وذكرت قوى الأمن الداخلي في بيان أن الموقوفين هما اللواء هيثم سليمان بركات قائد الفرقة 11 مشاة سابقا، والعميد مروان سليمان بركات، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات وعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة السورية. جمهورية مصر العربية، لم تتوقع أسرة مصرية أن يتحول التوقف داخل سيارة مغلقة هربا من حر أغسطس آب إلى مأساة بعدما عثر على الأب وزوجته وأبنتهما متوفيين داخل مركبتهم بمنطقة كورنيش مصر القديمة في القاهرة. وأشارت التحريات والفحوص الأولية إلى احتمال تسرب غاز التبريد من نظام تكييف السيارة في واقعة أعادت تسليط الضوء على مخاطر الغازات في الأماكن المغلقة. أثينا، شدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في خطاب ألقاه خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا على أن لبنان يمر بمرحلة مصيرية تتطلب معالجة جذرية لأزمتي المترابطين المتزامنتين، أزمة وجود احتلال على أرضه وأزمة سلاح خارج سلطة الدولة. وأوضح عون خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الحل الوحيد الممكن هو معالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي، بما يعني انسحابا كاملا للاحتلال وسيطرة كاملة للقوات المسلحة اللبنانية وحدها على كل أرض لبنان. الضفة الغربية، يتصاعد العدوان الصهيوني في الضفة الغربية عبر عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمنشآت بالتزامن مع اعتداءات متواصلة من المستوطنين وسط تحذيرات صهيونية داخلية من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انفجار شامل في الضفة. وشهدت مناطق متفرقة وعلى رأسها نابلس وبيرزيت عمليات هدم واسعة طالت بنايات سكنية كاملة بحجة البناء دون ترخيص. قطاع غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون أمس جراء غارتين صهيونيتين بطائرات مسيرة على مدينة غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن طائرة مسيرة صهيونية استهدفت بصاروخين مركبة مدنية في حي تل هوى جنوب غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين هم براء أيمن الروبي 35 عاما ومؤمن سعيد الهواري 34 عاما وطلال بدوي 38 عاما. الاحتلال الصهيوني، جددت قوات الاحتلال الصهيوني توغلاتها البرية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا خلال 24 ساعة الماضية وسط استمرار انتهاكاتها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974. ونقلت سوريا الآن عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال توغلت عبر دبابتين في سكنة الدرعيات غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. الإمارات تعلن، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية صباح أمس أن قوتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قالت إنها قادمة من إيران، في حين نفت أبو ظبي استهداف قاعدة المنهاد الجوية. وأكدت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة الإماراتية في حالة استعداد وجاهزية للتعامل مع مختلف التهديدات، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الجيش الصهيوني يهدم، هدم الجيش الصهيوني أمس منزلاً في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وبنايتين سكنيتين مأهوليتين في بلدة بير زيت شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك بعد أن اقتحمت القوات الصهيونية المنطقة برفقة جرافات وشرعت في هدم البنايتين وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا. الجزائر، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإعداد مشروع تعديل لقانون العقوبات يتضمن إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك عقب موجة حرائق شهدتها عدة ولايات شرقي ووسط البلاد وأسفرت عن مقتل 12 شخصا. وجاء القرار خلال اجتماع الأحد ترأسه تبون بمقر رئاسة الجمهورية خصص لبحث الإجراءات المتعلقة بالتكفل بآثار الحرائق الأخيرة بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. الدنمارك تعيد. أعادت الدنمارك أمس افتتاح سفارتها في العاصمة السورية بعد إغلاقها لمدة 14 عاما في أعقاب اندلاع الثورة السورية عام 2011. وشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن في مراسم إعادة الافتتاح. فرنسا. قال حزب التجمع الوطني الفرنسي اليمين المتطرف إنه يعتزم فرض غرامات مالية على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إذا وصل إلى السلطة في عام 2027. وأوضح النائب جان فيليب تانغي أحد أبرز مساعدي الزعيمة اليمينية مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية في تصريح أدلى به يوم الأحد 30 أغسطس آب أن الحزب يخطط لفرض غرامة على ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة إذا فازت لوبان بالرئاسة. فيضانات نيبال. تجاوز عدد ضحايا فيضانات نيبال 900 قتيل ونحو 4000 مفقود في كارثة هي الأعنف منذ عقود، وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول لمناطق منكوبة وسط الجبال مع استمرار هطول الأمطار والإنذارات المتكررة بفيضانات جديدة، فيما تحولت مشرحة مؤقتة بمدينة بهراتبور الكائنة بالمنطقة الوسطى وتحديدا مقاطعة شيتوان إلى مقبرة جماعية للجثث مجهولة الهوية. الولايات المتحدة الأمريكية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدمها القوات الأمريكية في الأردن في جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء بالتوازي مع تشديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: سنضربهم بقوة، سنرد. مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ الباليستية الإيرانية باستثناء صاروخ واحد. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة كان يتعين عليها التدخل في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي ضد الكيان الصهيوني ودول المنطقة وربما الولايات المتحدة. وأكد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولن تمتلكه، لأنها لو امتلكته لكانت استخدمته ضد دول المنطقة والكيان الصهيوني وربما أوروبا أو الولايات المتحدة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. ولاية غرب أستراليا. فوز تاريخي لحزب أمة واحدة في غرب أستراليا، فما السر وراء اكتساح بولين هانسون لصناديق الاقتراع؟ كامبرا. تغييرات في تمويل خدمات المسنين في أستراليا، مختصة توضح أبرز المستجدات. ومن العناوين العالمية: لبنان، نبيه بري يقول المطلوب من الكيان الصهيوني هو الفتنة ولبنان مستهدف بسلمه الأهلي. سوريا، القبض على ضابطين متورطين بانتهاكات خلال سنوات ثورة. جمهورية مصر العربية، تكييف السيارة ينهي حياة أسرة كاملة، ماذا حدث في كورنيش مصر القديمة؟ أثينا، عون من أثينا، الحل في سيطرة كاملة لجيش وحده على كل أرض لبنان. الضفة الغربية، هدم واسع واعتداءات مستوطنين بالضفة والجيش يتخوف من التصعيد. خروقات صهيونية قطاع غزة، خروقات صهيونية برا وبحرا، 5 شهداء بغارتين صهيونيتين على قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني، حواجز مؤكدة وعمليات تفتيش، الاحتلال يواصل توغلاته البرية جنوب سوريا. الإمارات تعلن، الإمارات تعلن اعتراض مسيرة إيرانية وتنفي استهداف قاعدة المنهاد. الجيش الصهيوني يهدم. الضفة على خط النار، هدم بنايات سكنية وتحذيرات من انفجار الوضع. الجزائر، الرئيس الجزائري يوجه بإقرار عقوبة الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات. الدنمارك تعيد، الدنمارك تعيد فتح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما من الإغلاق. فرنسا، مشروع حزب لوبان لمعاقبة المحجبات يثير عاصفة انتقادات في فرنسا. فيضانات نيبال، 939 قتيلا و4000 مفقود بفيضانات نيبال وصعوبات في الوصول للمنكوبين. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول سنضربهم بقوة. ترامب يتوعد إيران، وبسكشيان يؤكد الرغبة بالتفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط والكيان الصهيوني. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 26 درجة أدناها 8 درجات. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 27 درجة أدناها 15 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:40 دقيقة، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:56. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: Though herein is indeed important, yet most of them are not believers. And lo, thy Lord, he is indeed the mighty, the merciful.
1: Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina rasulillah. Allahumma inni a'lamu anni asik, walakinni uhibbu man yuti'uk. Faj'al Allahumma hubbi liman ata'ak, shafa'atan tuqbalu liman asak. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.

0: إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، إن هذا الدين هو رسالة الله الخاتمة التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ولقد حدد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الغايات العظمى من بعثته، فكان من أعظم هذه الغايات ما أخبر به في حديثه الثابت عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة وبذل صاحبها جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست طقوسا مبهمة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخلاق صحيحة وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. تذكر أخي المسلم أن العبادات تقوي في النفس مكارم الأخلاق. إن استقراء أدلة الكتاب والسنة لا يبرهن على أن العبادة الحقة لا بد أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأخلاقه وسلوكه. فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد والتي لها منزلتها الخاصة في الإسلام، بيّن الله عز وجل شيئا من الحكم التي من أجلها شرعت، فكان من هذه الحكم أنها تنهى أهلها عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل ولكنها إذا أصبحت آذت جيرانها قال: هي في النار. فكأن حقيقة الصلاة أنها تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الرديئة والصفات السيئة، فمن ينتفع بصلاته في هذا الجانب فكأنه لم يستفد أعظم ثمرات الصلاة.

0: النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
1: أما الصيام أخي المسلم فإنه كذلك تهذيب للنفوس وحرمان لها من شهواتها المحظورة ونزواتها قبل أن يكون حرمانا لهذه النفوس من الأطعمة والأشربة والشهوات المباحة. ولأجل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويذكر القرآن ثمرة الصوم العظمى فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وفي نفس السياق يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام امتثالا لله عز وجل ينبغي أن يتميز بأخلاقه وحلمه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فللأسف أخي المسلم إننا نرى في واقعنا فئات من الناس تقوم بعكس ذلك تماما، تراهم إذا صاموا ضاقت صدورهم وساءت أخلاقهم، ولأول عارض من خلاف تراهم يثورون ويغضبون ويسيئون، فإذا عوتبوا اعتذروا بأنهم صائمون.
0: صيامنا خير لنا،
2: صيامنا خير لنا،
0: هو الدواء والشفاء،
2: هو الدواء والشفاء.
1: وإذا نظرت أخي المسلم إلى الزكاة وجدتها في أصلها تطهيرا للنفس من أدران البخل والشح، وتعويدا للنفس على السخاء والجود وقضاء حوائج الناس والشعور بأزماتهم. ولهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إنها بهذا المعنى ليست ضريبة تؤخذ من الناس على كره منهم، بل هي غرس لمشاعر الحنان والرحمة والرأفة وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين أبناء المجتمع.
0: زكاتنا أمن لنا، فيها الفوائد والوفاء والوفاء.
1: وأما الحج الذي كلف به المستطيع من المسلمين فإنه ليس مجرد رحلة إلى هذه البقاع المقدسة التي تهفو إليها قلوب المؤمنين وفقط، بل هو في أساسه رحلة إيمانية مليئة بمعاني الكمال الإيماني والرقي الروحي والسمو الأخلاقي. ولهذا قال الله عن هذه الشعيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: السكينة السكينة، ووجههم عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة التحلي بحسن الخلق في حجهم، وبشرهم على ذلك بالأجر العظيم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: وحجنا للبيت حق،
2: وحجنا للبيت حق،
0: من

هذه هي عبادات الإسلام العظام أخي المسلم، والتي نتبين من خلال ما سبق من استعراض الأدلة الواردة في فضلها والحث عليها متانة وقوة العلاقة بين الدين والخلق وبين العبادة والسلوك. فإن هذه العبادات وإن كانت متباينة في جوهرها ومظهرها، لكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونسأل الله الكريم أن يجعل ما نقول ونفعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ويفخروا.
1: الجنة درجة عالية، والصعود إلى العلياء لأصحاب الهمم العالية. هل دار في خلدك هذا؟ هل جلست تتمنى، تتخيل أنك في الجنة وتنظر حولك في النعيم الذي لا يزول؟ إنها خير منية وأشرف بغية، جعلنا الله وإياكم من سكانها.

0: يا محمد. إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما عن هذه الصلاة فهي كالآتي: صلوات الله وملائكته وأنبيائه وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. هذه الصلاة قيل فيها أنها صلاة الإمام علي كرم الله وجهه والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وهذه الصلوات من جامع الصلوات للنبهاني وكتاب الأبريز. أما بعد فوائد الصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها زكاة. هذه رواية ابن حبان والبخاري. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لزكاة المصلي وطهارته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقضاء الحوائج. وروي عن أبي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها لك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة على المصلي. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله. إعداد وتقديم ثريا.

ربنا عز وجل سمى الصلاة في القرآن وكنا عنها بالدين كله. قال الله عز وجل لما قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك هنا معناه كما قال المفسرون أدينك، فعبروا عن الدين كله بالصلاة، أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدين، وهو بالفعل أجل وأعظم ركن عملي في الدين بعد الشهادتين. هو ركن عملي، هو الشهادتين ركن قولي، لكن أعظم ركن عملي في الدين هو الصلاة، ليس هناك أعظم منه. فالصلاة، وربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، إيمانا هي الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم معنى إيه؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. لما صلى الصحابة زمنا إلى بيت المقدس وتحولت القبلة، خاف الصحابة أن صلاتهم تضيع، لا يقبل، لم يكن الله عز وجل قد قبلها، فطمأنهم الله عز وجل وقال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر بالإيمان هنا عن صلاتهم. تديننا هو صلاتنا، وعلى قدر صلاتك على قدر تدينك. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما حظ الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. وقال إذا قال ابن القيم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هي ديننا أعظم شيء، ودينك الحقيقي ومقدار ومقياس والمعيار اللي بتقيس عليه تدينك بالفعل هو صلاتك. وفي حقيقة الأمر إن الصلاة هي علاقتي بربنا، يعني ما فيش أكبر في علاقتي بربنا من الصلاة. وكلما حسنت صلاتي كانت علاقتي مع الله عز وجل أحسن، وكلما أنا سعيت في إتقانها أكتر وتحسينها أكتر كانت الصلاة دي مقوية وداعمة لعلاقتي مع الله أكثر. أنت عايش حياتك كلها عشان تضبط صلاتك، تحسن ركوعك، تجود سجودك، تجمل فاتحتك، هو انت عايش عشان كده. والباقي ده بيخدم. انا ليه بطلب علم؟ عشان افهم قرآن، عشان افهم سنة، عشان اتعلم ابقى احسن في العبادة. مش بطلب لمجرد الطلب. ليه بحفظ قرآن؟ عشان اما ادخل الصلاة اقرأ حاجة جديدة فتعينني على الخشوع، عشان اما ادخل في الصلاة استطيع ان انا اطيل لان انا بحب الصلاة وما بعرفش اصلي صلاة قصيرة. ده كان حال السلف، أن الله عز وجل قد شرع كل العبادات في الأرض إلا الصلاة أبى الله إلا أن يشرعها في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ياخدهاش في الأرض، لا لا لا لا، يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، ويتجاوز إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فعندها فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 5 في العدد و50 في الأجر. فلماذا شرعت كل العبادات في الأرض وأبى الله إلا أن يشرع هذه العبادة إلا في السماء؟ وهذا معنى بديع وجميل، إذ إن هذه العبادة هي أعظم ما يحمل قلب العبد إلى السماء ويصعد بروح العبد إلى السماء. ولن ينتشل قلبك ولن يحمل روحك من هذه الدنيا حتى تحس وتشعر إنك بتسجد تحت العرش، إنك تعيش بقلب ملائكي بنفس صافية، إلا إنك تدرك أن الصلاة هذه هي العبادة الروحانية الربانية الأولى العظمى الكبرى، التي فيها من معاني صفاء النفس وطهارة القلب وانتزاع القلب من كل معاني الدنيا وأكدار الدنيا والتلوث بما في الدنيا، إلى أن يعيش في السماء ولا يبالي بما في الدنيا، وكأنه يعامل الله عز وجل بدون حجاب. لن تجد شيئا أعظم من الصلاة. فبلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء ويشتكي من الداء ليل نهار، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن، وهو منصرف عن أكبر وأعظم دواء لهذه المشاكل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بين إيديك أن تقوم فتتوضأ وتدخل على الله عز وجل فتصلي، وانتهى الأمر وحلت المشاكل وذهبت الأزمات وانفرجت الهموم.
سبحان لكننا لا نفعل، لكننا لا نفعل، والله المستعان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، من المعلوم في ديننا أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه، وهي قاعدة عظيمة تشحذ الهمم وتحث على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، وعلى البذل في سبيل الله طلبا لثوابه، مع اليقين بأن ما يبذله العبد في هذه الدنيا سيعطيه الله خيرا منه ولا شك. ونجد هذا المعنى واضحا جليا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. فمن تصدق بورك له في ماله وزاد، ما نقصت صدقة من مال. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. واعلم أخي المسلم أنه من ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب، ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا مع ما ينتظره من الأجر والكرامة بين يدي الله تعالى يوم القيامة، كما في الحديث الشريف: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين. ومن ترك التكبر والتعالي وتواضع كانت الرفعة والمحبة وعلو المكانة من نصيبه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكما في قول النبي الأعظم صلاة الله وسلامه عليه: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.

وأكبر مثال على هذا أخي المسلم هو صهيب الرومي رضي الله عنه، فقد كان ممن شرح الله صدورهم للإسلام، وكان يعيش في مكة وبارك الله له في ماله. فلما أراد الهجرة تبعه نفر من قريش، حتى إذا أدركوه قال لهم: والله لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، ووالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي رجلا منكم، أولا أدلكم على خير من ذلك؟ ما لي بالمكان الفلاني، خذوه وخلوا سبيلي. فرجعوا وهاجر هو إلى الله ورسوله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع يا صهيب أبا يحيى. وفيه نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فهل هناك أخي المسلم مقارنة بين ما تركه صهيب رضي الله عنه وبين ما عوضه الله عز وجل؟ وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب وقائع تدل على هذا المعنى، ومما أورده في ذلك أن رجلا من تيم خرج حاجا، فلما جن عليه الليل ورد بعض الماء فوجد امرأة قد وضعت جلبابها ونشرت شعرها، فأعرض عنها فقالت: هلم إلي، لما تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقالت: هبت والله مهابة، ووضعت جلبابها على جسدها وهي تقول: إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولت فتبعها حتى دخلت خيمة من خيام الأعراب، فلما أصبح ذهب إلى مكان الخيمة فوجد رجلا جالسا، فسأله عن المرأة، فأخبره الرجل بأنها ابنته، فطلب منه أن يزوجه إياها، فوافق الأب بعد أن سأل الرجل عن نسبه وقبيلته. فانظر أخي المسلم لحال هذا الرجل الذي ترك الحرام لله فرزقه الله المرأة حلالا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: جنات النعيم بين الفردوس وجنات عدن، فيها جوار خلقن من ورد الجنة، يسكنها الذين هموا بالمعاصي، فلما ذكروا الله عز وجل راقبوه فانثنت رقابهم من خشيته.

0: ربك.
1: وهل سمعت أخي المسلم عن قصة زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك؟ وهي قصة عجيبة تدل على نفس المعنى. فقد كان المبارك رقيقا فأعتقه سيده وعمل أجيرا عند صاحب بستان. وفي يوم خرج صاحب البستان ومعه نفر من أصحابه إلى البستان، وأمر المبارك أن يحضر لهم رمانا حلوا فجمع لهم، فلما ذاقه قال للمبارك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال المبارك: لم تأذن لي أن آكل حتى أعرف الحلو من الحامض. فظن صاحب البستان أن المبارك يخدعه وقال له: أنت منذ كذا سنة تحرس البستان وتقول هذا؟ ثم سأل بعض الجيران عنه فشهدوا له بالخير والصلاح وأنهم ما عرفوا أنه أكل رمانة واحدة. فجاءه صاحب البستان وقال له: إذا أردت أن أزوج ابنتي فممن أزوجها؟ فقال المبارك: إن اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، والمؤمنين يزوجون على التقوى والدين، فانظر من أي الناس أنت. فقال الرجل: وهل أجد لابنتي من هو خير منك؟ وعرضها عليه، فقبل المبارك وبنى بها ورزق منها أولادا، كان منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله. فيا سبحان الله، عف عن الرمان، فسيق إليه البستان وصاحبته، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
0: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
1: أخي المسلم، إن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب بذكره وقوته ونشاطه ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى. فحري بالعاقل الحازم أن يتبصر في الأمور وينظر في العواقب، وألا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة الآجلة الدائمة الباقية.

هو الأحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلقى إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا، لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فهدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم. وجدوا لذة العيش معه، والأنس في قربه، والرضا في رحابه، والأمن في اتباعه، والنجاة في امتثال أمره، والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: وقد حفى

لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

كم دفعوا لك للتخلي عن أحلامك؟ أرى رجالا يعملون في نفس المكان طوال حياتهم، يسجلون دخولهم وخروجهم كل يوم، وليس لديهم لحظة من السعادة. الحياة تجبرنا على دفع أحلامنا إلى الأسفل، يمكن أن يتم دفنها تحت وطأة الإحباط، دفنها تحت أخطاء الماضي. هناك أحلام دفنت بسبب العلاقات الفاشلة، دفنت في ظل تدني احترام الذات. إنه من السهل قبول الحياة السهلة. كل منا لديه أشياء يؤمن بها، شيء يريد تحقيقه. في أعماقنا نعلم أنه جزء من مصيرنا، يمكننا أن نشعر به بقوة، ولكن يمكن مواجهتنا لبعض التحديات. لم نحصل على الترقية، لم يكن التقرير الطبي جيدا، أو فقدنا شخص لا يمكننا تعويضه. لا تدع الحياة تهزمك. قد لا تفهم السبب، لماذا غادروا أحبتي؟ لماذا أصبت بهذا المرض؟ لماذا لم ينجح مشروعي؟ كنت أفعل الشيء الصحيح، لكن شيئا خطأ قد حدث. تذكر أن كل هذا هو جزء من النجاح. قد يدفن حلمك، ولكنه لم يمت، لم يفت الأوان لرؤيته يتحقق. إذا قمت بدورك وبدأت في الإيمان مرة أخرى واستعدت شغفك، فهو في الطريق إليك. عد وحاول مرة أخرى. الظروف تثبت عزيمتك، المسؤوليات تجعلك تستسلم، الأشخاص السلبيون يتسببون في تشتيت انتباهك، لكنك ستظل مركزا على هدفك. هذا وقتك وهذه لحظتك، مصيرك ينادي عليك. احلم بشكل كبير واجعل هذه الأشياء الكبيرة تحدث. أنا حالم ولن أتوقف أبدا عن السعي لتحقيق حلمي. إذا كنت ستنجح في قلق حياة أحلامك، عليك أن تؤمن أنك قادر على تحقيقها. عليك أن تصدق أن لديك الأشياء الصحيحة وأنك قادر على تحقيق ذلك. إنه اعتقاد راسخ بأن لديك ما يلزم من القدرات والمواهب بخلق حياة أحلامك. الإيمان بنفسك هو مجرد موقف، الإيمان بنفسك هو خيار. عليك أن تختار وأن تصدق أنه يمكنك فعل أي شيء، أي شيء على الإطلاق، لأنه في الحقيقة يمكنك ذلك. ماذا يعني لك هذا النصر؟ إنه يعني كل شيء، إنه يعني كل شيء. يعني أني كنت على حق، هذا يعني أنهم كانوا على خطأ، هذا يعني أن الناس الذين لم يؤمنوا بك كانوا مخطئين. يجب أن تؤمن بما تريد القيام به، يجب أن تؤمن بما تريد تحقيقه. إنه بطريقة أو بأخرى في مكان ما أو في داخلك وفي الكون من حولك. هناك أدوات وأشخاص سوف يساعدونك على تحقيق أحلامك. الحياة موت بدون تغيير. هل أنت على استعداد لإجراء تغيير في حياتك لتحقيق هذا الحلم، لتحقيق ما يدور في ذهنك، ما يمكنك تخيله على أنه حياتك؟ حلم، هذه كلمة قوية. ستنهار عدة مرات، ستشعر وكأنك لا تملك الطاقة للعودة، ليس لديك القوة للرجوع. ستشعر أن الاستسلام هو الخيار الوحيد. عندما تضربك المشاكل، عندما تسقطك الحياة، لقد حان وقت الرد. إن الرد يتطلب شجاعة، إن الرد يحتاج إلى ثقة، يتطلب عقلية قوية للعودة عندما لا يؤمن أحد بك. يوجد أسد بداخلنا جميعا، لكن بعض الناس يقررون ترك هذا الأسد نائما. كثير من الناس يحتفظون بهذا الأسد محبوسا في قفسه. هل أنت جائع لهذا الحلم؟ هل أنت على استعداد للقتال من أجل حلمك؟ دع الأسد يخرج، اشعر بالجوع من أجل حلمك. اذهب واصطد حلمك.
الحديث والأمنيات لن يأخذوك بعيداً، سيقول لك المشككون أن تكون واقعياً، سوف يخبرك الكارهون بالانسحاب، أنت الوحيد الذي يمكنه الذهاب والحصول على ما تريد، إنه حلمك ولن يلاحقه أحد من أجلك، لن يقوم أحد بالبحث عنه، لا أحد يدعم حلمك غيرك، تذكر ذلك، تذكر بأن الكل يريد أن يأكل ولكن القليل منا على استعداد للصيد، الكل منا يريد أن ينجح لكن القليل على استعداد للقيام بالعمل المطلوب. توقف عن تحطيم نفسك، يمكنك تحويل حلمك إلى حقيقة لكن الأمر سيستغرق شخصا واحدا فقط ليصدق أنه ممكن، سوف يستغرق الأمر شخصا واحدا فقط للعمل، هذا الشخص هو أنت. هناك الكثير من البشر قبلك الذين أنجزوا أشياء كبيرة، الذين يعيشون حياة أحلامهم، أنت أخطر عدو لأحلامك، أنت فقط تقرر متى تتوقف وتتخلى عن أحلامك، أنت فقط من يقرر متى تقتل هذه الأحلام، أنت أقوى مما تظن، يمكنك تغيير العالم بحلمك، لكنه يتطلب منك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، أطلق العنان للأسد في داخلك، طارد أحلامك مهما كلف الأمر، إذا كان لديك عقلية ضعيفة، إذا كنت تخشى المخاطرة، لن تذهب بعيدا في الحياة، اخلق عقلية تجعلك تستمر عندما ينسحب الآخرون، الحياة لا يمكن التنبؤ بها، إنها مليئة بالمفاجآت، قد تكون أقرب مما تعتقد، يمكن أن يصبح حلمك حقيقة، كن مثل الأسد، لا تتراجع أبدا عن التحديات التي تواجهها، الأسد لا يتوقف أبدا عن مطاردة فريسته، وأنت لا تتوقف أبدا عن مطاردة حلمك، حتى تعيشه، اطمح للكثير، ولا تدع العقول الصغيرة تقنعك أبدا بأن هدفك بعيد المنال، قد يكون بعيد المنال بالنسبة لهم، لكنك تعلم أفضل، ثق بنفسك، إذا كنت في طريق أهدافي وأحلامي، أقترح أن تتحرك، ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة اختباراتنا بالأمس، أطلق العنان لأحلامك، آمن بنفسك، انهض وابدأ اليوم، لا تجعل أحدا يحبطك، أنت الأفضل، أنت الأقوى، ويمكنك تحقيق ما تحلم به.

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيم

0: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك،

0: يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 20 من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى جوامع من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة. قد يسأل سائل: ماذا يعنينا وصف النبي الظاهري؟ لونه، شكل وجهه، شعره، هذه الأوصاف الظاهرة ماذا تعنينا؟ في الإجابة عن هذا السؤال، لو أن الإنسان رأى النبي على خلاف هذه الأوصاف، لا تعد هذه الرؤية رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تعد رؤية النبي رؤيا النبي إلا إذا كانت على هذه الأوصاف. هذه واحدة. والشيء الثاني، ورد في الأثر: لو أن الوجه الحسن رجل لكان رجلا صالحا. الوجه الحسن لا يعني أنه أبيض اللون، الوجه الحسن في صفاء، في نور، في براءة. يعني لو نظرت إلى سيدنا بلال لرأيت في وجهه من الصفاء والطهر والبراءة ما يثبت. فإذا قلنا وجه حسن لا نعني لونه، ولا نعني تلك الشروط التي اتفق الناس على أنها مقياس الجمال، لكن المؤمن في وجهه نور، ووجه المؤمن صفحة نفسه، وجه المؤمن مرآة نفسه. صفاؤه في وجهه، عفافه في وجهه، حياؤه في وجهه، إخلاصه في وجهه، براءته في وجهه، ذاتيته في وجهه. فلذلك يعني من علامات الإنسان المقبل على الله عز وجل أنك ترى إقباله في وجهه. والإنسان لو نظر إلى وجهه وكان فاتر الهمة نحو الله لرأى في وجهه اختلافا. لو نظر إلى وجهه وكان بعيدا عن الله عز وجل لا يعجبه وجهه. جمال الوجه الذي نتحدث عنه الآن لا علاقة له إطلاقا بصفات الجمال التي تواضع الناس عليها. أقصد بجمال الوجه هذه الروحانية، وذاك الصفاء، وذاك الطهر الذي يبدو على صفحة وجه الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي كتب السيرة، روى الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: قال هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. معنى فخما أي ذا هيبة عند نفسه وعند الناس. بالمناسبة أيها الإخوة، المؤمن لا أقول هذا كبر ولا استعلاء، ولكن المؤمن يحترم ذاته، لأنه طاهر، ولأنه مستقيم، ولأنه صادق، ولأنه أمين، استقامته وطهره يورثانه احتراما لذاته، لذلك لا يضع نفسه موضع صغار، لا يضع نفسه موضع تهمة، لا يقبل أن يكون في موضع مهانة. المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيامه في الليل وعزه استغناؤه عن الناس. ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. فالنبي كان فخم، يعني ذا هيبة عند ذاته. الإنسان إذا احترم نفسه لا يضعها في موضع التهمة. أنا أقول لكم أشياء طفيفة جدا، لأنه إنسان كلفك بشيء ونسيت أن تؤمن له هذا الشيء وسألك بعد حين، بإمكانك أن تقول شيئا أنه وجدت المكان المحل مغلقا. لو قلت له خلاف الحقيقة سقطت من عين نفسك. لا تغدو محترما لنفسك، ينبغي أن تكون صادقا، أن تقول له: والله نسيت. إذا قلت له نسيت ربما يعني عاتبك أو ربما لامك على نسيانك، لكنك تبقى فخما عند نفسك. فكان عليه الصلاة والسلام فخما مفخما. المؤمن لا يكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، لا يكذب. إذا كذب سقط من عين نفسه، وقد تبدو عند الناس عظيما. الأقوياء عند الناس عظماء، والأغنياء عند الناس عظماء، لكن لو أنهم كسبوا مالا حراما أو إذا وصلوا إلى هذه القوة على أنقاض الآخرين، عندئذ يسقطون من أعين أنفسهم. الآن أنا ألح على فكرة: يجب أن تحترم ذاتك، يجب أن تقدر ذاتك. كلما كنت مستقيما وعفيفا وصادقا وأمينا وذا مبدأ، ولا تساوم على مبادئك، ولا تقول إلا حق، ولا تقول إلا حقا، لا تداري، لا تجامل، لا تنافق، لا تزور، شعرت أنك عظيم عند نفسك. فالمعول عليه أن تحترم ذاتك. فعلماء السيرة يقولون: كان فخما مفخما، يعني فخما عند ذاته ذا هيبة، ومفخما عند الآخرين. هذا من أين يأتي؟ يأتي من أن المؤمن خلوته كجلوته، وسره كعلانيته، وما في قلبه على لسانه، وما نطق به لسانه يؤكده قلبه. ما في إثنينية، ما في ازدواج، ما في موقف معلن موقف حقيقي، ما في شيء يفعله في العلانية يستقطب إعجاب الناس وهناك مخازي يفعلها فيما بينه وبين نفسه يحتقر نفسه. فكلمة كان فخما مفخما تعني أن الإنسان المؤمن سريرته كعلانيته، خلوته كجلوته، وهو في بيته بأكمل وضع. لذلك ليس هناك في حياته ازدواج ولا إثنينية. هذا معنى كان فخما مفخما. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. هذا الجمال الذي يكسبه الإنسان إذا أقبل على الله، والله هو سر. وكل واحد منا يلاحظ نفسه أحيانا عقب صلاة متقنة، عقب ذكر صحيح، عقد تلاوة قرآن مع البكاء، لو نظر إلى وجهه في المرآة لرأى وجهه كالبدر. هو نفسه عقد انشغال بالدنيا، عقد دخول في مشكلة، لو نظر إلى وجهه في فتور، في جمود. فالجمال الذي نعنيه في هذه الأوصاف جمال الروح. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع. المربوع بين القصير والطويل، كان عليه الصلاة والسلام أطول من المربوع وأقصر من المشذب، له طويل بائن ولا قصير، فوق المربوع بقليل، هذا طوله صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة، رأسه ليس صغيرا لا يتناسب مع جسمه، وليس مفرطا في الكبر، رأسه يتناسب مع جسمه، وهذا من صفات الجمال في الإنسان أن يكون رأسه متوافقا مع جسمه. عظيم الهامة، رجل الشعر، يعني في شعره بعض الجعد، في أشخاص شعر إذا رجله يبدو جعدا هكذا. فالذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول رجل الشعر، إذا انفرقت عقيقته فرقها، يعني كان يفرق شعره يمنة ويسرة، العقيقة الشعر، أزهر اللون، كان أبيض اللون مشربا بحمرة خفيفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، واسع الجبين وسعة الجبين صفة رائعة في الإنسان، واسع الجبين، أزج الحواجب، حواجبه دقيقة، سوابغ في غير قرن. أم معبد حينما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان أزج أقرن، هنا أزج الحواجب سوابغ في غير قرن. العلماء قالوا إذا نظرت إليه من بعيد ظننته أزج أقرن، أما إذا نظرت إليه من قريب رأيت حواجبه دقيقة وغير متصلة، وهذه الصفة أيضا تسبغ على الوجه جمالا. بينهما عرق يدره الغضب، كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب عرق بين حاجبيه ينبض. أقنى العرنين، يعني أنفه عالي ومحدب، وهذا أيضا جمال في الأنف. له نور يعلوه، له نور يعلوه. كث اللحية، غزير الشعر، كث اللحية سهل الخدين، ما في النتوء، سهل الخدين، في تعبير آخر أثيل الخد. ضليع الفم، فمه واسع من أجل الفصاحة. مفلج الأسنان، بين أسنانه فراغات، وهذه صفة أيضا رائعة في الأسنان. دقيق المثربة، في خط شعر من ترقوته إلى سرته، دقيق المثربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. معتدل الخلق، يعني له مفرط في الحجم وله نحيل. معتدل الخلق، باد يعني ممتلئ متماسك، يعني بيكون في عضلات رخوة متهدلة لكن عضلاته مشدودة، بادن متماسك. سواء البطن والصدر، ما في هيك، سواء البطن والظهر والصدر، سواء البطن والصدر. عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، الكراديس رؤوس العظام. أنور المتجرد، أنور المتجرد، يعني لو رفع عن عضده ليتوضأ كانت أعضاؤه منيرة، يعني ما أليس هو أبيض اللون؟ أنور المتجرد، إذا قلنا كان أنور المتجرد، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، كان في ذراعيه ومنكبيه وأعالي صدره شعر كثيف، طويل الذنبين رحب الراحة، شسم الكفين والقدمين، يعني كفاه وقدماه متناسبتان مع جسمه، سائل الأطراف أو شائل الأطراف، يعني أطرافه متناسبة أيضا في طولها مع جسمه، خنفان الأخمصين، فلان أخمص يعني في مساحة بقدمه لا تلتصق بالأرض، هذه تعينه على المشي، خنفان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، يعني قدماه على انسياب تام، فلو صببت الماء عليهما سال الماء، ما في تعرجات. نعم. إذا زال، زال قلعا، يعني ما بيشحط، إذا مشى يرفع رجله وكأنه يقلعها، إذا زال، زال قلعا، يمشي هونا، ذريع المشية يعني واسع الخطوة، إذا مشى كأنه ينحط من صبب أي من منحدر، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف تواضعا لله عز وجل، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، ألم يقل عليه الصلاة والسلام أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة، يسوق أصحابه، كان يقدمهم أمامه ويبدر من لقي بالسلام، طبعا هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا حسان بن ثابت جمعها في هذين البيتين، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. طبعا عظمة النبي لا في شكله، ولكن في خلقه وفي دعوته وفي جهاده وفي أخلاقه وفي أمانته، ولكن لا مانع من خلال هذه الدروس عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن نقف مرة واحدة عند أوصافه الظاهرة صلى الله عليه وسلم. قال الحسن رضي الله عنه لهند بن أبي هالة: سف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سف لي منطقه. كما تعلمون جمال الرجل فصاحته. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. لماذا؟ كان عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان. التفسير سهل، لو أن أما لها ابن موقوف، لو وضع الطعام بين يديها، لو أخذت إلى أجمل الأمكنة، قلبها حزين دائما على ابنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، من شدة رحمته على الخلق كان متواصل الأحزان، لأنه يرى مصير الخلق. أما نحن، إذا الإنسان الله عز وجل أكرمه بالهدى والاستقامة، ناس هلكانين ما في رحمة بقلبه، هو يفرح باستقامته ويفرح بأنه نجا، لكن لا يشعر بحرقة لهؤلاء الناس الذين شردوا عن الله عز وجل، ومصيرهم معروف. فمن عظم رحمة النبي، من عظم كمال أخلاقه، كان متواصل الأحزان لأنه يرى الخلق كلهم عيال الله وأكثرهم هالكون. دائما الفكرة، هذا العقل أثمن شيء الله أكرمنا به، هذا يعمل دائما متواصل الأحزان دائما الفكرة، ليست له راحة. يعني كما وصف الله عز وجل المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. المؤمن الصادق لا يركن إلى الدنيا لأنها تغر وتضر وتمر، مهما اعتنى بحياته خاصة لا بد من نزول القبر، مهما اعتنى ببيته لا بد من مغادرته. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. طويل السكوت، والإنسان كلما خزن لسانه كبر عقله. طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، لا يتكلم إلا عند الضرورة. طويل السكوت، متواصل الأحزان، ليست له راحة، دائما الفكرة، يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى. مؤمن دخل: السلام عليكم. جلس يسمي، جلس ليأكل يسمي، دخل إلى بيته يسلم، بين السلام والتسمية وبين الحمد والشكر دائما يذكر الله عز وجل. إذا يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه موجز، كلامه بليغ، ما في تفاصيل مملة، كلام جزئيات تافهة، كلامه أوتي كما قال عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. كلامه فصل لا فضول فيه ولا تقصير، لا في إيجاز مخل ولا في إطناب ممل، ليس بالجافي، يعني مؤنس، يألف ويؤلف. في إنسان عنده جفاء، عنده غلظة، ليس بالجافي ولا المهين ولا المهين. يعني في شخص نفسه دنيئة، خانع، يقبل الذل، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت. يعظم النعمة وإن دقت، يعني لما الإنسان بيمشي يتحرك نعمة، لما بينام. أنا أعرف أخ بقي أكثر من سنة لا ينام الليل، أنا أتصور لو قيل له: أتدفع كل ما تملك من أجل أن تنام ليلة واحدة؟ لا يتردد أبدا، يمشي، ينام، يرى، يسمع، ينطق، عقله برأسه، له بيت. كان عليه الصلاة والسلام يعظم النعمة مهما دقت، والإنسان حينما يعظم النعمة يزيدها الله عليه: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا يضم منها شيئا، ففي إنسان بيسب بيته: الله يلعن هالبيت وساعة اشتريته. في ناس ما عندهم بيت، في ناس ما عنده غرفة، أيام إنسان بيسب أهله، أيام بيسب ماله، أيام بيسب نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يضم منها شيئا إطلاقا، غير أنه لم يكن يذم طعاما ولا يمدحه. إذا الإنسان ذم طعام ماذا يعني ذلك؟ أنه متكبر، وإذا مدحه بطناوي. إذا ذمه متكبر، وإذا مدحه يكون غارق في لذائذ الطعام. أيام إنسان بيصف لك الأكل وصف دقيق جدا، هي مثل فستق، هي مثل هليون، هي راي حنيفة، هي كان عليه الصلاة والسلام لا يذم طعاما ولا يمدحه. مدح الطعام دليل أنه عبد بطنه، وذم الطعام دليل أنه متكبر. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع بالغنيم لأجبت. يعني كراع مقدم فقط، بالغنيم مثل واحد ساكن بالشام والدعوة مثلا بالكسوة، يبدو يأخذ سيارة وتنتين ويتغلب. لو دعيت إلى كراع بالغنيم لأجبت. اللهم صل عليه، يعني مقدم خارج مدينة يجيب الدعوة. إجابة الدعوة أدب مع الله، إجابة الدعوة مودة مع الناس، إجابة الدعوة جبر خاطر. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، يعني شيء فقده، شيء ما أدركه، شيء فاته. لذلك وصف سيدنا الصديق رضي الله عنه بأنه لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط، لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط. يوم تلاقي شخص يعني زوجته من سنه محروق قلبه طول حياته، لكن من سنه قال لي واحد وشهرين زيادة كمان، يعني فاتته الزوجة الرائعة كبيرة صارت. يقول لك أنا لو ما دخلت في هالوظيفة كنت الآن تاجر، بس كل عمري دخلي محدود، لأنه أبوه بده يطلع فلهوي خلاه يكمل دراسته، أما أخوه اللي طلعوا من المدرسة شغلوا معه صار معه ملايين، محروق قلبه. لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط، لأن الدنيا عنده صغيرة بمالها ونسائها وبيوتها ومركباتها وبساتينها، لأنه مؤقتة. يقول لك صح لي بعثة وشفبوا اسمي آخر لحظة، بعيد لك القصة 100 مرة ولا عبر معها القصة، شفبوا اسمك آخر لحظة. كل دكتور صرت هلأ خير إن شاء الله. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعبي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. النبي عليه الصلاة والسلام كل غضبه للحق، في نفسه لا يغضب، إذا انتهكت حرمات الله يغضب، ولا يغضب لنفسه أبدا أبدا، ولا ينتصر لها. لذلك المؤمن يغضب مثل الله، يحب لله ويغضب لله ويوادد لله ويعادي لله، لذاته لا، وإلا أناني خار. إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني أي أصابع هيك، ما إذا أشار أشار بكفه كلها بالأدب. وإذا تعجب قلبها، إذا تعجب قلبها يعني أثناء كلامه في حركاته في إشارات. وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه الأيسر، أي من صفاته عليه الصلاة والسلام. ما قال يصف لي منطقه. وإذا غضب أعرض وأشاح، في إنسان يغضب ما بيخلي عليه ستر مغطى، يسب أبوه على أبو أبوه على أبو اللي خلفه على أبو اللي. النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب أعرض وأشاح، هذه أخلاق لا لأخذ العلم ولكن كي نقتدي بها. دروسنا هذه ليست لأخذ العلم ولكن كي تكون قدوة لنا. وإذا غضب أعرض وأشاح، المنافق إذا خاصم فجر، المنافق عنيف جدا. وإذا فرح غض طرفه، من شدة تواضعه لله عز وجل. فمثلا نسمع خبر طيب، بينجح بامتحان، بفوز بشيء، بنال شهادة مثلا، اشتري بيت، بيتزوج، خجلان من ربه دائم. إذا فرح غض فرطه، جبل ضحكه التبسم. في إنسان يضحك بقلب نصين لورا، بقلب أيام لقدام، يطلع له صوت، يعني إن أنكر الأصوات لصوت الحن. قال جبل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. وقال الحسين رضي الله عنه: سألت عليا رضي الله عنه عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. واحد بفوت لبيته، كل إنسان له طبع، في إنسان ما بيستحق، ما بيخلع ثيابه، بيجلي إنسان رأسا بيخلع ثيابه، إنسان بيخلعها بيبعثرها، إنسان بيخلعها بيعلقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف إذا دخل بيته؟ قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله عز وجل، البيت ليس قبرا مو للنوم للمنافقون، جيفة في الليل دابة في النهار، جيفة في الليل دابة في النهار، عمل شاق في النهار ونوم آتولي بالليل، في صلاة فجر، في تلاوة قرآن، في جلسة مع الأهل، في أمر بالمعروف، في مطالعة، في مؤانسة، في ذكر، في دعوة إلى الله، في قيام ليل. قال: إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله عز وجل، لي ساعة مع ربي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب. تقول السيدة عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يحدثنا ونحدثه، إنسان لطيف مؤنس، فإذا دخل وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا وقت الله عز وجل. يعني بتلاحظ إنسان موظف بدائرة بيطلب الوزير، وقف على المراية بركز وضعه، بملس ثيابه، بينظر لشعره، فيك عند وزير. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل وقت الصلاة قال: كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. هذا وقت الصلاة. وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، جزء بيرتاح بينام وقسم لأهله. كل ما رفعت إلي قضية زوجية بسأل سؤال ألحه عليه. أحد أكبر أسباب الخصومة الزوجية أنه يذهب باكرا يعود في منتصف الليل، البيت عامله أوتيل، بتعشى وبينام بكير على الشغل، هي الزوجة تطلع روحها. وجزءا لأهله، جزءا لأهله، جزءا لربه، وجزءا لنفسه، وجزءا لأهله. هذا وضع النبي في البيت. قال: ثم جزأ جزءه الخاص به بينه وبين الناس، يعني وقته الخاص وهو في البيت كان يحل به بعض المشكلات، في حالة خاصة، في صديق، في مشكلة، في فتوى خاصة، في حل مشكلة، في خصومة زوجية، في أخ له سؤال معقد مثلا. فهذا الجزء الخاص به قسمه جزئين بينه وبين الناس. وكان من سيرته في جزء أمته إيثار أهل الفضل، ناس عنده مراتب، في شخص قريب، شخص يعني له مكان في المجتمع فهو يعرف منازل الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. إذن وكان من سيرته صلى الله عليه وسلم في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمة ذلك على قدر فضلهم. فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم. يعني كان عليه الصلاة والسلام يرى أن حل مشكلات الناس عبادة. يا من كانت الرحمة مهجته، والعدل شريعته، والحب فطرته، ومشكلات الناس عبادته. يشغل وقته بما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة أو حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. كان أصحابه عليهم رضوان الله يدخلون عليه روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. يعني كان يكرمهم في بيته، يقدم لهم ضيافه من شدة كرمه عليه الصلاة والسلام، يستقبلهم، يحل مشكلاتهم، يقدم لهم طعاما يأكلونه، ويخرجون من عنده وهم أدلة على الخير، امتلأوا محبة لهذا النبي وإعجابا بعلمه وكرمه وإناثه وتواضعه، فأصبحوا أدلة عليه. أما إذا خرج من بيته كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه شجعان. الإنسان لو ندم على السكوت أفضل من أن يندم على الكلام، ساكت في أمان، أما المتكلم له أو عليه. فكان عليه الصلاة والسلام الآن إذا خرج من بيته يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ويؤلف ولا ينفر، يجمع لا يفرق، يقرب لا يبعد، يؤلف لا ينفر، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يعني تضع الكريم أمير للئيم، يوم تلاقي يعني مجموعة موظفين متقدمين بالسن أصحاب خبرة، الذي يقودهم شاب أرعم، هذا خطأ كبير. مدرسة فيها 30-40 مدرس، نخبة كالمدير أحيانا أقلهم سنا وأشدهم رعونة، بمستشفى مثلا بدائرة. من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترث منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. مؤنس، لطيف، بشوش، طريق الوجه، لكن ما له يعني ساذج، شخص ما بتعرفه، الإنسان بيكون حذر. النبي علمنا قال: المؤمن كيس فطن حذر. فالمؤمن الصادق ليس من السذاجة بحيث يخدع، ولا من الخبث بحيث يخدع، لا يخدع ولا يخدع. أكمل موقف، ليس من الخبث بحيث يخدع ولا من السذاجة بحيث يخدع. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه. مربي كان، في إنسان بيلقي درسه بيمشي، أما في إنسان آخر لا مشنا، لا ما أخبره، لا لعله مريض، لعله سافر سألونا عنه، زوروا إذا كان مريض. هي محبة، هي محبة ورحمة وإخلاص ووفاء وتربية. يعني إذا كان أخ سأل عنك شو دخلت فيه؟ غلطان أنت، كثر خيره، جزاه الله عنا كل خير. كان فأذك ولو بهاتف، قال لك مبارح ما شفناك في الدرس، غلي أذن عليك، أنت غالي علينا. هذا حشري؟ لا مو حشري، أنت ملك فهمان. هذا مؤمن كريم يريد أن يأخذ بيدك إلى الله عز وجل. يتفقد أصحابه. السيرة ورد مواقف كثيرة جدا، أين فلان؟ يقول اللهم صل عليه. مرة بتبوك تفقد بعض الصحابة، قال أين فلان؟ واحد غمز أنه شغله بستانه عن الجهاد في معك يا رسول الله، وقام قام صحابي قال له لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. ابتسم النبي، أعجبه ذلك، أعجبه دفاع الصحابة عن بعضهم بعضا، أعجبه هذا الموقف النبيل. كون أنت سيف في غيبة أخيك، سيف تدافع عنه. المؤمن له حرمة، من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. من أحسن الظن فكأنما أحسن

فكيف انت عم تتهم اخوك اتهام كبير بلا مبرر بلا دليل؟ يتفقد اصحابه ويسال الناس عما في الناس، ما له منعزل عايش ببرج عاجي متقوقع يصفح له، لا، هو مع الناس، معهم في مشكلاتهم، معهم في أفراحهم، معهم في أسراحهم، معهم في مصائبهم، معهم في مكتسباتهم، معهم. إذا أنت ما عشت مع الناس كيف يعنيك أمره؟ كيف يعنيك أمرهم؟ كيف يحبوك؟ يجب أن تعيش همومهم. والحقيقة أخواننا الكرام، المؤمن الصادق إذا أراد أن يكون داعية إلى الله عز وجل يجب أن يحس المدعو أن مشكلته مشكلة الداعي، هي رحمة معناته. يسأل الناس عما في الناس. كان سيدنا عمر رضي الله عنه أول سؤال يطرحه على ولاته إذا لقيهم: كيف الأسعار عندكم؟ يعني والله أنا أحيانا بيجي أخ من جهات الشمال، من جهات، كيف الأمطار عم تكون؟ إن شاء الله الشغل كيفه؟ الأهل، شوف السؤال بيرقق القلب، أهلك، أولادك، عملك، المنطقة عندكم جيدة، الأمطار جيدة إن شاء الله، بلاقي هالكلام في محبة وفي مودة. في شخص لك يا ريت ما في مطر، لا تسين بدل تزعيت، تلاقي أناني صغير بصير تنتزع ألف بدل. خلي الله يرحم الناس بالمطر. ويحسن الحسن ويقويه، لقى عمل طيب بشجعه. ويقبح القبيح ويوهيه، العمل الطيب بشجعه والعمل السيء بضعفه. هلأ إذا واحد كسب مال حرام وقال للثاني والله يدبر حاله عفرم عليه، مثل شاركه في الإثم وهو لا يدري، شجعته أنت، معناها كسب مال حرام وعم تعتبره شاطر؟ لا، حرام مو شاطر. فإذا وهنت الباطل وضعفته أنت مؤمن، وإذا حسنت الحسنة وقويته أنت مؤمن. يعني اتحجبت مثل طلعتي مثل البومة، جنس الأدب ما هي لازم تشجعها إلا ما شاء الله، الله يكرمك، الله بي، لا، أو كيف أسود بيقول لك. في أشخاص ما عندهم أدب أبدا. ويحسن الحسنة ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. معتدل الأمر غير مختلف، ما في عنده أوامر فيها شطط، شيء لا يطاق. قال إذا أردت أن تطاع فأمر ما يستطاع بما يستطاع. لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، ما بيستاهل مع أصحابه بالعبادات، إذا استاهل بيسيبوها بعدين. يعني همته عالية ودائما يحث أصحابه على الهمة العالية. لا يقصر عن حق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أقرب الناس إليك بيكون أكمل الناس. الإنسان يعرف بمن حوله، لذلك صحبة الأراذل تجرح العدالة. فإنسان ساقط بذيء اللسان شارب خمر، جلست معه وآنسته واستقبلته ورحبت فيه وأكرمته، ما شاء الله حولك فهيم ذكي، أعوذ بالله، أنت انتهيت معه. لذلك الذين يلونه من الناس خيارهم، كان بنقي أحسن منه دائما. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، يعني ما
بل قلب المنافقين

0: لكل إنسان قوي في حوله ناس بينافقوا وناس ينصحوا. هذا الصحابي الجليل اللي الحباب بن المنذر لما النبي أخذ موقع ببدر جاء لعنده وهو في أعلى درجات الأدب، قال له يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم رأي ومشورة؟ ذكي جدا، إذا وحي ما في مجال ولا حرف، أما إذا كان رأي قال له بل هو الرأي والمكيدة، قال له والله ليس لي موقع نصوح. هذا الموقف علمنا النبي أن نقبل النصيحة. أنت قرب اللي بنصحك، لأن بقول لك كلمة يلي بيمدحك ببركك في محلك، أما يلي بنصحك بيرفعك، كل ما نصحك نصيحة ثلاثة ترتفع. فالعاقل شو قال سيدنا عمر؟ أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي. إذا أنت كنت مؤمن ومتواضع بتحب من الذي ينصحك لا الذي يمدحك. الذي ينصحك يحبك، أما الذي يمدحك يتملقك. أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى آدابه الجمة في مجلسه مع أصحابه رضوان الله عليهم، ونتابع هذه الدروس إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

وهنا قصة أم ما عجبهاش انطلاق ابنها الصغير للمسجد لأداء الصلاة فيه جماعة 5 مرات في اليوم، بل ما كانتش راضية عن صلاته كلها. كانت بتشوف، يا للغريب اللي بتشوفه، إنه لسه صغير على الصلاة، وكأن صلاته بتاخد منه وما بتديهوش، بتتعبه وما بتريحوش، بتضيع وقته ولا بتنظمه، على الرغم من إن ابنها اللي عنده 10 سنين كان بيرد بلطف على أمه شفقتها المزعومة، وبأكد لها إنه بيشعر بسعادة غامرة في الصلاة، وإنها بتبعث فيه نشاط غير عادي، وبتنظم وقته حتى بقى يكتب وظائفه المدرسية كلها، وبيراجع دروسه من غير إنه يحرم نفسه من اللعب. ولما عجزت الأم عن صرف ابنها عن التزامه بالصلاة، التزامه اللي شافته إنه لسه بدري عليه بيها، لجأت إلى والده بتشكيه لأبوه حالة ابنها اللي أخذت الصلاة عقله زي ما هي عبرت. حاول الزوج إنه يخفف من قلقها وقال لها ما تحمليش هم، دي هبة من هبات الصيبة، يدوب بسرعة ما يمل ويسأم ويرجع اللي ما كان عليه. ومرت الأيام من غير إنه يتحقق اللي منى أبوه بيه والدته، وزاد الصغير حب بصلاته وتمسكا بها وحرصا على أدائها جماعة في المسجد. وصحيت الأم في يوم صباح الجمعة وثار في نفسها خاطر بأن ابنها ما رجعش من صلاة الفجر اللي اتقضت قبل أكتر من نص ساعة، فبسرعة راحت لغرفته قلقانة وفزعانة، ويدوب كانت بتدخل من بابها المفتوح حتى سمعته بيدعو الله بصوت خاشع باكي، وهو بيقول يا رب اهدي أمي، اهدي أبي، واجعلهم يصلوا، اجعلهم يطيعوك، حتى ما يدخلوش جهنم، حتى ما يدخلوش نار جهنم. والأم ما قدرتش تتمالك عينيها وهي بتسمع دعاء ابنها، فانسابت الدموع على خدودها بتغسل قلبها وبتشرح صدرها، ورجعت لغرفتها وصحت جوزها ودعته يسمع اللي سمعت. وجه أبوه معاها ليجد ابنه بيواصل الدعاء وبيقول يا رب وعدتنا بإنك تجيب دعائنا، وأنا أرجوك يا رب إنك تجيب دعائي وتهدي أبي وأمي، أنا بحبهم وهم بيحبوني. ما قدرتش الأم تصبر، فراحت بسرعة لابنها تضمه لصدرها، ولحق بيها أبوه وهو يقول لابنه ربنا استجاب دعائك يا ابني. ومن وقتها حافظ والده وأمه على الصلاة،
وبقوا ملتزمين أوامر ربهم، فكان ابنهم سبب هدايتهم بعد ربنا. اللهم اهدنا واهدي أولادنا وبناتنا وجميع المسلمين إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وتيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والتاسع عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ولاية غرب أستراليا، فوز تاريخي لحزب أمة واحدة في غرب أستراليا، فما السر وراء اكتساح بولين هانسون لصناديق الاقتراع؟ كامبرا، تغييرات في تمويل خدمات المسنين في أستراليا مختصة توضح أبرز المستجدات. ومن العناوين العالمية، لبنان، نبيه بري يقول المطلوب صهيونيا هو الفتنة ولبنان مستهدف بسلمه الأهلي. سوريا، القبض على ضابطين متورطين بانتهاكات خلال سنوات الثورة. جمهورية مصر العربية، تكييف السيارة ينهي حياة أسرة كاملة، ماذا حدث على كورنيش مصر القديمة؟ أثينا، عون من أثينا، الحل في سيطرة كاملة للجيش وحده على كل أرض لبنان. الضفة الغربية، هدم واسع واعتداءات مستوطنين بالضفة والجيش يتخوف من التصعيد. خروقات صهيونية قطاع غزة، خروقات صهيونية برا وبحرا، خمس شهداء بغارتين صهيونيتين على قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني، حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش، الاحتلال يواصل توغلاته البرية جنوب سوريا. الإمارات تعلن اعتراض مسيرة إيرانية وتنفي استهداف قاعدة المنهاد. الجيش الصهيوني يهدم الضفة على خط النار، هدم بنايات سكنية وتحذيرات من انفجار الوضع. الجزائر، الرئيس الجزائري يوجه بإقرار عقوبة الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات. الدنمارك تعيد فتح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما من الإغلاق. فرنسا، مشروع حزب لوبان لمعاقبة المحجبات يثير عاصفة انتقادات في فرنسا. فيضانات نيبال، 939 قتيلا و 4000 مفقود بفيضانات نيبال وصعوبات في الوصول للمنكوبين. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يتوعد سنضربهم بقوة. ترامب يتوعد إيران، وبسكيتشيان يؤكد الرغبة بالتفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط والكيان الصهيوني. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ولاية غرب أستراليا، احتفى حزب أمة واحدة بفوزه الذي وصف بالتاريخ في ولاية غرب أستراليا، حيث انتزع الذي كان يعتبر معقلا سيكريت هاربر في انتخابات فرعية في عطلة نهاية الأسبوع مقعد لحزب العمال. وأحدث فوز أمة واحدة في مقعد سيكريت هاربر هزة في الأوساط السياسية. لم يتطرق رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مباشرة إلى الخسارة، لكنه حذر من تصاعد اليمين الشعبوي المتطرف في أستراليا. فما هي تداعيات هذا الفوز وما الذي يعنيه للحياة السياسية الأسترالية؟ كامبرا، شهد قطاع رعاية كبار السن في أستراليا تغييرات كبيرة حتى شهر آب أغسطس الجاري، وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن تغييرات أخرى مرتقبة سيدخل بعضا منها حيز التنفيذ الأول من أيلول سبتمبر، فيما يترقب قطاع كبار السن المزيد من التغييرات في وقت لاحق من هذا العام. وأثارت هذه التغييرات قلق كبار السن ومزودي الخدمات. فما هي هذه التغييرات؟ ولماذا الجدل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم احتياجات كبار السن؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان، أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الكيان الصهيوني يستهدف السلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان، مشددا على رفض أي مساس بدور الجيش اللبناني. وأكد بري أمس في كلمة له في الذكرى 48 في تغييب موز الصدر أن جنوب البلاد جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، وأن حفظ أمنه والدفاع عنه يقعان حصرا على عاتق المؤسسات العسكرية والدستورية الرسمية. سوريا، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب أمس القبض على ضابطين سابقين في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في محافظة اللاذقية. وذكرت قوى الأمن الداخلي في بيان أن الموقوفين هما اللواء هيثم سليمان بركات قائد الفرقة 11 مشاة سابقا والعميد مروان سليمان بركات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات وعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة السورية. جمهورية مصر العربية: لم تتوقع أسرة مصرية أن يتحول التوقف داخل سيارة مغلقة هربا من حر أغسطس آب إلى مأساة بعدما عثر على الأب وزوجته وأبنتهما متوفيين داخل مركبتهم بمنطقة كورنيش مصر القديمة في القاهرة. وأشارت التحريات والفحوص الأولية إلى احتمال تسرب غاز التبريد من نظام تكييف السيارة في واقعة أعادت تسليط الضوء على مخاطر الغازات في الأماكن المغلقة. أثناء شدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في خطاب ألقاه خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا على أن لبنان يمر بمرحلة مصيرية تتطلب معالجة جذرية لأزمتي المترابطين المتزامنتين، أزمة وجود احتلال على أرضه وأزمة سلاح خارج سلطة الدولة. وأوضح عون خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الحل الوحيد الممكن هو معالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي، بما يعني انسحابا كاملا للاحتلال وسيطرة كاملة للقوات المسلحة اللبنانية وحدها على كل أرض لبنان. الضفة الغربية: يتصاعد العدوان الصهيوني في الضفة الغربية عبر عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمنشآت بالتزامن مع اعتداءات متواصلة من المستوطنين وسط تحذيرات صهيونية داخلية من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انفجار شامل في الضفة. وشهدت مناطق متفرقة وعلى رأسها نابلس وبيرزيت عمليات هدم واسعة طالت بنايات سكنية كاملة بحجة البناء دون ترخيص. قطاع غزة: قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون أمس جراء غارتين صهيونيتين بطائرات مسيرة على مدينة غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن طائرة مسيرة صهيونية استهدفت بصاروخين مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين هم براء أيمن الروبي 35 عاما ومؤمن سعيد الهواري 34 عاما وطلال بدوي 38 عاما. الاحتلال الصهيوني: جددت قوات الاحتلال الصهيوني توغلاتها البرية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا خلال 24 ساعة الماضية وسط استمرار انتهاكاتها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974. ونقلت سوريا الآن عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال توغلت عبر دبابتين في سكنة الدرعيات غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. الإمارات تعلن: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية صباح أمس أن قوتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قالت إنها قادمة من إيران، في حين نفت أبوظبي استهداف قاعدة المنهاد الجوية. وأكدت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة الإماراتية في حالة استعداد وجاهزية للتعامل مع مختلف التهديدات، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الجيش الصهيوني يهدم: هدم الجيش الصهيوني أمس منزلا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وبنايتين سكنيتين مأهوليتين في بلدة بيرزيت شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك بعد أن اقتحمت القوات الصهيونية المنطقة برفقة جرافات وشرعت في هدم البنايتين وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا. الجزائر: وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإعداد مشروع تعديل لقانون العقوبات يتضمن إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك عقب موجة حرائق شهدتها عدة ولايات شرقي ووسط البلاد وأسفرت عن مقتل 12 شخصا. وجاء القرار خلال اجتماع الأحد ترأسه تبون بمقر رئاسة الجمهورية خصص لبحث الإجراءات المتعلقة بالتكفل بآثار الحرائق الأخيرة بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. الدنمارك تعيد: أعادت الدنمارك أمس افتتاح سفارتها في العاصمة السورية بعد إغلاقها لمدة 14 عاما في أعقاب اندلاع الثورة السورية عام 2011. وشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن في مراسم إعادة الافتتاح. فرنسا. قال حزب التجمع الوطني الفرنسي اليمين المتطرف إنه يعتزم فرض غرامات مالية على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إذا وصل إلى السلطة في عام 2027. وأوضح النائب جان فيليب تانغي أحد أبرز مساعدي الزعيمة اليمينية مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية في تصريح أدلى به يوم الأحد 30 أغسطس آب أن الحزب يخطط لفرض غرامة على ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة إذا فازت لوبان بالرئاسة. فيضانات نيبال. تجاوز عدد ضحايا فيضانات نيبال 900 قتيل ونحو 4000 مفقود في كارثة هي الأعنف منذ عقود، وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول لمناطق منكوبة وسط الجبال مع استمرار هطول الأمطار والإنذارات المتكررة بفيضانات جديدة، فيما تحولت مشرحة مؤقتة بمدينة بهاراتبور الكائنة بالمنطقة الوسطى وتحديدا مقاطعة شيتوان إلى مقبرة جماعية للجثث مجهولة الهوية. الولايات المتحدة الأمريكية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدمها القوات الأمريكية في الأردن في جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء بالتوازي مع تشديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: سنضربهم بقوة، سنرد. مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ الباليستية الإيرانية باستثناء صاروخ واحد. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة كان يتعين عليها التدخل في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي ضد الكيان الصهيوني ودول المنطقة وربما الولايات المتحدة. وأكد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولن تمتلكه، لأنها لو امتلكته لكانت استخدمته ضد دول المنطقة والكيان الصهيوني وربما أوروبا أو الولايات المتحدة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله نعيد على ما سمعكم عناوين النشرة. ولاية غرب أستراليا. فوز تاريخي لحزب أمة واحدة في غرب أستراليا، فما السر وراء اكتساح بولين هانسون لصناديق الاقتراع؟ كامبرا. تغييرات في تمويل خدمات المسنين في أستراليا، مختصة توضح أبرز المستجدات. ومن العناوين العالمية: لبنان، نبيه بري يقول المطلوب من الكيان الصهيوني هو الفتنة ولبنان مستهدف بسلمه الأهلي. سوريا، القبض على ضابطين متورطين بانتهاكات خلال سنوات ثورة. جمهورية مصر العربية، تكييف السيارة ينهي حياة أسرة كاملة، ماذا حدث في كورنيش مصر القديمة؟ أثينا، عون من أثينا، الحل في سيطرة كاملة لجيش وحده على كل أرض لبنان. الضفة الغربية، هدم واسع واعتداءات مستوطنين بالضفة والجيش يتخوف من التصعيد. خروقات صهيونية قطاع غزة، خروقات صهيونية برا وبحرا، 5 شهداء بغارتين صهيونيتين على قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني، حواجز مؤكدة وعملية تفتيش، الاحتلال يواصل توغلاته البرية جنوب سوريا. الإمارات تعلن اعتراض مسيرة إيرانية وتنفي استهداف قاعدة المنهاد. الجيش الصهيوني يهدم الضفة على خط النار، هدم بنايات سكنية وتحذيرات من انفجار الوضع. الجزائر، الرئيس الجزائري يوجه بإقرار عقوبة الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات. الدنمارك تعيد فتح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما من الإغلاق. فرنسا، مشروع حزب لوبان لمعاقبة المحجبات يثير عاصفة انتقادات في فرنسا. فيضانات نيبال، 939 قتيلا و4000 مفقود بفيضانات نيبال وصعوبات في الوصول للمنكوبين. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول سنضربهم بقوة. ترامب يتوعد إيران وبسكشيان يؤكد الرغبة بالتفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط والكيان الصهيوني. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 27 درجة، أدناها 15 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفرح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم عالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: وافضل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا،
3: بارك الله فيكم وأهلا بكم في حلقة جديدة.
1: أهلا بك ومشاهديكم ومستمعيكم، مرحبا بكم جميعا،
3: بارك الله فيكم. سيدي، يعني لماذا كلما اقتربنا من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر يعني تعتريني قشعريرة في جسدي ومهابة غير عادية لا أستشعرها من قبل؟
1: أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طائعنا وعصينا، مستقيمنا ومنحرفنا، مؤمننا والمتشكك فينا، لا يملك إلا أن يحب رسول الله. هذه محبة عجيبة.
3: سبحان
1: الله. يعني الإنسان لا يصلي ولكن لا يحب رسول الله على طريقته، لأن هناك حب مغلوط.
3: نعم.
1: وأنت تمثل سفير المشاهدين،
3: بارك الله فيك،
1: او نائب المشاهدين،
3: بارك الله فيك،
1: وهو خير يعني تنسمت يعني طيب ان تنقل له، ان تنقل لنا ما يدور بخلدهم واسئلته.
3: هنالك حب بقوانين محدده؟
1: لا، الحب ليس له قانون، قانون الحب هو الحب،
3: طيب،
1: او هي المحبه.
3: لا.
1: ولكن هناك مغالاه في المحبه، يعني ان ياتي اخوان مثلا ليقولوا انه خلق من نور الله عز وجل، او انه خلق قبل خلق ادم، وأن آدم خلق من من من نوره صلى الله عليه وسلم، أو أن أن الأشياء خلقت منه، أشياء، هذا كله غلو في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام.
3: عليه الصلاة والسلام.
1: فقضية خلقت مبرأة من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، لا يجب أن تدور على ألسنة المسلمين
3: أبدا.
1: لا، يعني ليست في موضعها.
3: نعم.
1: هذا غلو ومغالاة، ونحن منهيون عن الـ الـ الـ الـ الـ النغالي في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم ما وصفه هو ربه، وأعظم ما وصف به هو وصف ربه له.
3: نعم.
1: وإنك لعلى خلق عظيم، سبحان الله، لما قال له يا أيها الرسول يا أيها النبي، هذا أعظم يعني ما يخاطب به إنسان على وجه الأرض، وهو أعظم إنسان خلق
3: عليه الصلاة والسلام.
1: يعني لا شك فيها، لكن لا داعي لأن نغالق. قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولا تعظموني كما أعظمت الأعاجم ملوكها، وإنما قولوا عبد الله ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله.
3: سبحان الله.
1: هذا
3: الله أكبر.
1: هيأه تفوقه أن هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع.
3: سبحان الله.
1: لما رأى الرجل أصابته قشعريرة لما رآه،
3: ارتعد
1: رئيسه، قال هون عليك، هون عليك، ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل قديدة بمكة. سبحان الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذه الدرجة العظيمة، وهي ارقى درجة يعطيها رب العباد لعبد من عباده. يعني ما اقسم الله بحياة احد الا بحياة نبيه
3: سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياتك يا محمد،
3: ما اقسم بحياتك.
1: لا لا لا لا، ما حدث. الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء من مخلوقاته.
3: نعم.
1: ويقسم بحياه رسوله، فهذا تكريم ما بعده تكريم. سبحان الله. وما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما يزيغ بصر رسول الله
3: عليه
1: وما يطغى على الشيء، لأنه لأن الله أعطاه ما لم يعطي أحد من العالمين، ورباه فأحسن تربيه، وأدبه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. فكلما اقتربنا منه، كل من قبل إن كل عظيم اقتربت منه ترى فيه نقائص. أي إنسان تقترب منه عن قرب ترى فيه نقائص، إلا إنسانا واحدا كلما اقتربت منه ازددت هيبة ومهابة وإجلالا ومحبة، هو شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اقتربت من شخصه ومن بحر خلقه إلا وازددت حبا وازددت قربا وازددت التصاقا به صلى الله عليه وسلم. إن أردته أبا صار أبا، إن أردته صديقا صار صديقا، إن أردته معلما كان معلما، إن أردته قائدا يعني انطويت تحت قيادته ورايته، إن رأيته سبحان الله رحيما ما ترى أرحم منه، رؤوفا ليس هناك أرأف منه، يعني صدق من سماك الرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعدين ليس رحمة لنا فقط، رحمة لنا كمسلمين أن أنقذنا من أنه في النار، ورحمة للمنافقين أنه ما قتلهم في الدنيا حتى يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ورحمة للكفار الذين عادوه والذين ينكرونه إلى الآن أن الله لا يعذبهم عذابا عاما، فإن الله منع العذاب عن أهل الأرض برسالة محمد صلى الله
3: عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام
1: إكراما لرسول الله لا ينزل، يعني الرسول كان لما يعاند الله عز وجل إما طوفان أو صيحة أو صرخة أو ريح عتية أو إلى آخره، أو أغراق أو إحراق أو تدمير، أو يرفع البلاد إلى أعلى السحاب ثم يلقيها. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فكان أمانا للأرض لمؤمنهم وكافرهم ومنافقهم ومنافقيهم، ثم للبشر وللجن وللحيوان وللنبات وللبيئة،
3: للكوكب كله
1: رحمة للعالمين، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى فهو رحمة للكل
3: عليه الصلاة والسلام. يعني والدليل هذا الملائكة حينما نزل عليه وفي البستان
1: تمام،
3: يصير الرياح يقلب الأخشبين تمام، يأمر الأرض يأمر السماء
1: سبحان رفض الله عليه الصلاة والسلام. هو صلى الله عليه وسلم يعني هو إذا أردت أن تصفه فهو الإنسان في أعلى مراقي الإنسانية، ولكنه يوحى إليه. تخيل لما يكون أرقى إنسان في إنسانيته ثم يوحى إليه، فلما تجد واحد صالح من عائلتك، خال طيب، عم صالح، العائلة تقول إيه؟ إلا والله فلان ملاك، انظر إلى وجهه، انظر، فما بالك برسول الله
3: عليه الصلاة والسلام.
1: ولذلك يعني أكثر الناس حبا له هم صحابته. لماذا؟ لأنهم اقتربوا منه وأحبوه محبة صادقة.
3: هل لنا أن نحبه لأن القرآن مثلا زكى ثوبه وزكى منطقه وزكى خلقه في أي القرآن
1: الكريم؟ هو نحن نحبه لحب رسول لحب الله له، ونحبه لأن الله جعله لنا هاديا، ونحبه لأنه هو الذي أخذ بأيدينا من الظلمات إلى النور، ونحبه لأنه الذي أرسلت إليه الرسالة الخاتمة لتتم السلسلة النورانية الذي بها يعني ختم الله الرسالات وختم النبوات وختم الدين به صلى الله عليه وسلم. فنحبه لحبه هو لله ثم حبه لنا. وصل بي الرأفة أنه أن نجيل يوم عيد الأضحى ذبح شاتين، قال هذه عن آل محمد وهذه عن أمة محمد من الفقراء. إيه الحنان ده؟ إيه الحنان ده؟
3: أنا سأتي مع فضلاتكم إلى لماذا نحبه عليه الصلاة والسلام، لكن في البداية أود أن أحدد مع فضلاتكم الإطار العام للحب. معنى الحب من وجهة نظر الشرع الإسلامي الطبيعي، ما معنى الحب؟
1: أنت العجيب أن في لغتنا العربية يعني، وانت اكثرنا فهما
3: بارك الله فيك
1: يعني، وربنا الذين يعني
3: نتعلم
1: الله يرضى عليك ابن والله من علماء اللغه من يشاهدوننا ويحرجوننا بتواضعه
3: بارك الله
1: فيك. يعني انا متطفل على اهل اللغه لكن الحقيقه الله يرضى. فكلمه الحب تدل على الصفاء والبياض اولا، فانتم تقولون في اللغه حبوا الاسنان
3: نعم
1: بيضها، يبقى المحبه قائمه على ايه؟
3: على الصفاء والنقاء.
1: ما فيش نقطة سوداء. لذلك هو يقول إيه؟ يقول لا تحدثوني عن أحد من أصحابي، لأن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لأن المحب لا يتحمل كلمة.
3: نعم.
1: لما رأى الناس يؤذون أبا بكر حتى عمر نفسه، فأخذ أبا بكر تحت إبطه هكذا. هل لا تركتم لي صاحبي؟ هذه محبة. والمحبة تجرح يعني إذا مرت النسمة السكرة تجرح خده، لأنه إنسان حساس. اما في انسان بعد عنك من الجبله
3: سلم يا رب
1: والعياذ بالله صخر قدام الصخر والعياذ بالله. فالحب اللي هو الحب كلمه حب الصفاء والبياض. وبعدين سبب الماء، الماء الأبد سبحانه سيولة.
3: نعم.
1: سبحان الله. حب البعير أي بركة ولم يتحرك. يبقى المحبة من صفاتها النجوم والثبات.
3: نعم.
1: سبحان الله. فأنت لما تحب خلاص. سبحان الله. من أحب فلا يعرف أن يكره.
3: صحيح.
1: تخيل لما كل هذا هندخل على المصطلح الشرعي أو نعم. يعني بس داخلين على المصطلح اللغوي لأن نعم. العجيب في الإسلام أن إذا فهمنا المصطلح اللغوي هانت علينا المصطلحات الشرعية. ولذلك يعني مساكين من لا يحبون لغتنا ومن لا يتذوقون بلاغتنا ومن لا يتفهمون مدلولات ألفاظنا العربية يعني مش
3: هم يريدون لغة الشارع هكذا.
1: لا هو من الواجب ترتقي لغة الشارع إلى لغة العرب ومن الواجب أن نرقي الناس وأن نكلم الناس. الناس يقول لك إيه؟ لا لا لا أنا أتكلم مع الناس بلهجة عامية عشان الناس تفهم كده. لا الناس على استعداد للتعلم والاستعداد للترقي وانت كما كما كما انت ترفع الناس الى الى المستوى الناس عندها استعداد للتعلم ما شاء الله. العربي هو اذكى خلق الله والمراه العربيه وان كانت امي اذكى خلق الله وكلما ازداد ايمانهم كلما ازداد ذكاؤهم فان المؤمن كيس فطن قد افلح من زكاها
3: وقد خاب من
1: زكاها وقد خاب من زكاها ولو كان عالم ذره
3: سبحان الله
1: لانه خيب خيبان لانه لم يوظف كمان ال- ال- ال- ال- الحب اللي هو عباره عن ايه يقول لك حبة القلب اللي هو اللباب اللب لما تعمل ده كله على محبة المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
3: عليه الصلاة والسلام
1: تجد أن كل ما جاء لك ذكر رسول الله تصلي عليه
3: عليه الصلاة والسلام
1: سبحان الله رغم أنف عبد رغم أنف عبد رغم أنف عبد ها إيه يا رسول الله ذكرت عنده ولم يصلي عليه وأبخل البخلاء من ذكر اسم النبي سبحان الله ولم يصلي عليه
3: رغم أنف التصق بالتراب
1: والعياذ بالله
3: بالهلاك
1: بالهلاك يعني هلك هلك سبحان الله واحد
3: اسمه عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فسبحان الله العظيم ال آدي الصفاء والبياض وبعدين العلو والارتفاع حبيب الماء من العالم
3: والثبات واللزوم
1: والثبات واللزوم سبحان الله العظيم وداخل القلب
3: سغافة
1: في السويداء في السويداء سبحان الله ولذلك قالوا في حب طبيعي او غريزي ده حب الاب لابنه حب الابن لابيه المحبه دي الطبيعيه سبحان الله دي تجد حتى في عالم في عالم الحيوان حتى في عالم الحيوان يعني يقول لك فلان ضرب امه انا من وجهة نظر الضعيفه البسيطه اقول فطره لا ترتفع يد الاب بضرب الام ولا لايذاء الاب لا ترتفع فطرتك
3: سبحان الله
1: طب اللي حصل ايه انا اشك هذا الرجل الذي يعني ابو الولد طلق زوجته مرارا وما كلف نفسه ان يذهب الى مفتي او عالم ليحكم له ويقول هل هذا الطلاق يقع ام لا يقع وانما ذهب الى مقيم شعائر في الزاويه المجاوره اللي تحت العماره
3: اقرب واسهل
1: ولكن الشيخ انا كنت في حاله غضب شديد وطلقت زوجتي يعني كنت مش عارف اسمك قول له ايوه خلاص ادفع بس 20 درهم ولا 30 درهم للمساكين وخلاص عيب ما تعملش كده تاني وقد يكون الطلاق واقعا
3: سلم يا رب
1: فيعيش الرجل فيعيش الرجل مع فياتي هذا الولد من هذا الزواج زواج زوج وزوجه بس الطلاق تام يطلع الولد يمد يده على ابيه ويمد يده على امه فلا بد من مراجعه الحسابات فطرة لا لا
3: اما بشكل طبيعي صعب لا يتصورها
1: لا لا لا ولا قلب ولا عقل ولا سبحان الله العظيم ففي حب طبيعي حب سبحان الله وفي محبة خاصة المحبة الخاصة دي يتذوقها اهل المحبة دي محبة الله ورسوله اللي هم اهل القلوب يقولوا من ذاق عرف
3: صحيح ومن يعني عرف اختلف
1: ومن عرف اختلف
3: لا ومن حرم انحرم
1: ما هو ان نسال لا نحرم نسال
3: يا رب يا رب
1: لان اللي بيحوم حول بحار المحبه الالهيه ويترقى فيها
3: نعم
1: انسان دخل في البحر السليم ليصل الى البر الاسلم
3: حلو هذا المصطلح جميل
1: فانت لما تصل الى بر السلامه محاط انت بالحب وبعدين قال ابن مسعود ليس العجب في يحبونه ولكن العجب في يحبهم
3: صحيح ويحبهم ويحبونه
1: العجب مش يحبونه ما يحبون ما لازم احب انا مسكين انا فقير وقال ابن عطاء ليس العجب في فقير يتودد ولكن الاعجب في غني يتحبب
3: سبحان الله لا. يعني في الله عز وجل
1: الله سبحانه وتعالى يعني العظيم لما يتحبب عمرها عجيب، لكن الفقير لما يتودد
3: امره طبيعي.
1: ما لازم انا محتاج، انا محتاج. تخيل انت عندما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: عليه الصلاه والسلام،
1: تحبه لانه هو اللي جاب لك هدايه الله سبحانه وتعالى. بالله علينا
3: قبل محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك حب من الله عز وجل يقول انا احب فلان لله في لله هكذا؟ هل هذا الحب موجود؟
1: هذا الحب قدري وهو امر الهي، كن فيكون كخلق السماوات والارض.
3: الحب بالامر،
1: الحب بالامر،
3: بالامر.
1: وهذا هو الحب الذي حب البعير اذا برك وثبت ولم يتحرك. كيف
3: نود الشرح؟
1: ان الله اذا احب عبدا،
3: حديث هذا،
1: حديث هذا،
3: حديث.
1: ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل، وزمان رئيس الملائكه.
3: نعم.
1: وشغلته ايه؟ امين وحي السماء.
3: نعم.
1: شغلته تبليغ الايه؟ الرساله للرتبات فقط. لكن في مسألة المحبة دي ينادى يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه
3: بالأمر.
1: ما أصل كلمة كن كلمة من الله سبحانه وتعالى تكوينية وتشريعية.
3: يعني
1: تكوينية كن، كن سماء وأرض، وكن فلان ابن فلان كان فلان ابن فلان، وتشريعية افعل ولا تفعل. خلاص. يبقى الكلمة نوعين من الله سبحانه وتعالى. خلاص.
3: نعم.
1: كن التكوينية كخلق السماوات والأرض وتسيير الاقدار، تصير محبه الله، محبه جبريل رئيس الملائكه لعبده فلان، لعبد الله فلان.
3: نعم.
1: هذا امر الهي وجب التنفيذ، فوضعت في قلب جبريل محبه هذا العبد فاصبح محبوب لدى جبريل.
3: سبحان الله.
1: الموقف ما يقفش لغايه كده، فينادي جبريل في الملائكه لانه مبلغ.
3: نعم.
1: ومبلغ وحي ومبلغ حب.
3: سبحان الله.
1: ازاي شو الحب وصل لغايه فين؟
3: الله اكبر.
1: شو المحبه وصلت لغايه فين؟
3: نعم.
1: انا ما هو هقول ليه هذا يحب؟ ما برضه هرجع اقول لك ليه يحب؟ يا ملائكة السماء، يا ملائكة الارض، ان ربكم يحب عبده فلانا وامرني بحبه فاحبوه.
3: الله.
1: الله
3: اكبر.
1: الحب هنا امر الهي الى رئيس الملائكة، رئيس الملائكة يبلغ كل الملائكة احبوا فلانا.
3: يحبونه.
1: فيتجد المحبة في قلوب الملائكة لفلان.
3: طيب.
1: ثم يوضع له القبول في الأرض، فأينما أستار لم تحبه الناس فقط، حتى إن الحيتان في بحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير من أمة محمد صلى الله
3: عليه الصلاة والسلام.
1: طيب. نيجي المحبة، نيجي المحبة. يعني ملائكة تحب. يعني
3: ملائكة. سألت ما في ملك سأل لماذا؟
1: لا لا هو عمل لا لا لا لا لا لا يعني سبحان الله لا يعصون الله ما أمرهم
3: ويفعلون ما يؤمرون.
1: الله يقول لكم أحب فلان حبنا
3: بدون لماذا مثلا من أجل ماذا صنع؟
1: لماذا؟ هذه من ابن آدم التعبان. الملك والعبد الصالح لا يسأل لماذا
3: أصلا،
1: لأن ليس بعد العين أين.
3: يعني
1: أنا لما أشوف محمد خالد كده قاعد معايا في الاستوديو، هو فين محمد خالد؟ طيب. فاللي شاف الحقائق واضحه، كتابه وسنه ومحبه، وده اللي يوصله الى الله. صدق وتوكل ويقين، وده اللي يوصله الى الله. عدم رياء وعدم نفاق وعدم وجود وتشين وثلاثه اوجه، وهذا يوصله الى الله. مفيش دغيبه ولا نميمه ولا حقد ولا حد، وهذا يوصله الى الله. مفيش مال حرام ولا سحت ولا رشوه ولا رشوه ولا سرقه، وهذا يوصله الى الله. فخلاص هو عرف. قال له عرفت فارسا كيف اصبحت يا حارثه؟ هي مسألة محبه. حارثة الانصار. أصبحت مؤمنا يا رسول الله
3: لكل قول حقيقة.
1: قال لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟
3: تعجبني هذه الجملة من النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. حقيقة لكل قول حقيقة.
1: أنت بتحب إيه؟ دليل المحبة.
3: دليل المحبة.
1: إيه دليل الإيمان؟ قال كأني أرى قال أظمأت نهاري وأسهرت ليلي. يعني صام وقام.
3: وقام.
1: خلاص.
3: نعم.
1: تمام. العبادة هي.
3: طيب.
1: فلما صام وقام ما هو ما زال عبد يتقرب الدين كله وحده واحده
3: حتى احب
1: حتى نعم. احب فلما يحب ربنا سبحانه وتعالى هو اسهر ليله وقام ايه نعم. وصام نهاره نعم. وبعدين ايه قال وكاني ارى عرش الرحمن بارزا والملائكه حوله يطوفون. كاني
3: سبحان الله العظيم
1: بدا الشفافيه، بدا يرى بايه؟ بعيني قلبه، بدا يرى ببصيرته. وانا قلت من قبل من غض بصره اطلق الله بصيرته.
3: من غض بصره
1: اطلق الله
3: عن المحارم،
1: عن المحارم ما حرم الله ربنا يطلق بصيرته فيرى ما لا نرى. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. فده سائر من غير إيه يقطع المفاوز دون جهد، لأنه يقطعها بأمر الله بأمر كن فيكون.
3: نعم.
1: لأنه سائر في نحو الله. كأني أرى عرش الرحمن بارزا والملائكة حوله يطوفون، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة وأهلها يتزاورون، كأني أرى أهل النار في النار وأهلها يعذبون. قال عرفت فلزم رجل نور الله بالإيمان قلبه. يبقى وراء بإيه؟
3: بنور قلبه.
1: يا سلام.
3: هذا هو المفروض عليه شأن كل مسلم.
1: ده من الواجب يكون ده اللي يسعى له كل مسلم.
3: أن يسعى.
1: أصل مش غايتي أن أحب الله ورسوله. لا. بوسيلة.
3: لماذا؟
1: غايتي أن يحبني الله ورسوله.
3: الله.
1: وأن إلى ربك المنتهى.
3: المنتهى.
1: وأن إلى ربك المنتهى. خلاص سبحان الله. فالقضية لما قالوا يا إبراهيم يا ابن أدهم ماشي في رحلة الحج وحده. ومعه لا لا لا لا خبز ولا
3: لا زاد ولا ما
1: ولا في، فكل اللي راكب حصان واللي راكب دابة والبغل واللي راكب والله سبحان الله. أين مركبك يا إبراهيم؟ قال أنا إذا تعبت جعلت ذكر الله مركبي، وإذا جعت جعلت الصلاة على رسول الله غذائي، وإذا عطشت جعلت محبة الله سقائي. قالوا أنت الراكب ونحن السائرون. الموضوع كده
3: مرة ثانية. إذا تعبت
1: جعلت ذكر الله مركبي. واحد مستأنس بذكر الله، من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه.
3: على رستك يقول سنقول هذه مرة ثانية، أنا أكتب خلفك جعلت ذكر الله
1: مركبي. أنا إن تعبت جعلت ذكر، فهو عنده همة.
3: طيب
1: هذا وإذا جعت جعلت الصلاة على رسول الله غذاء سبحان الله، وإذا عطشت جعلت المحبة سقاء. يحب الله ورسوله، المحبة لما تمتلئ خلاص سبحان الله. ونحن قلنا من قبل إن ربما في الحلقة الماضية إن كريم الله موسى ذهب للقاء بشر فجاع في وسط النهار،
3: قال آتنا غداءنا
1: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ولما ذهب لتلقي الألواح على الجبل وعادنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعد فتم من قط ربه 40 ليلة ما طلب الطعام.
3: 40 ليلة صائم
1: لأنه ما طلب الطعام، لأن الغاية هي الله.
3: فانشغل بذكر الله سبحانه وتعالى.
1: إذا كانت النفوس كبارا تحبت في مرادها الأجسام.
3: نعم.
1: سبحان الله.
3: طب من أراد
1: جليسا. من أراد أنيسا. فالله يكفيه.
3: نعم.
1: وكفى بالله أنيسا سبحان الله. ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه. ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه.
3: نعم.
1: ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. سبحان الله.
3: الله أكبر.
1: الحبل كده بأيه مش معي كده. الملائكة أحبته.
3: لكن
1: أنت إيه حصل؟
3: على هامش السيرة. نعم. إذا أنت لنا يعني.
1: نعم.
3: كلها يعني أنيس وجليس وغنى وواعظ كلها أمور يعني لا تغضب مني كلام. كلام. نود فعل في الحاجة بين يدك.
1: ده كلام عند علماء الكلام. أو عند فلاسفة الكلام. لكن
3: فعل.
1: لكن لا بأفعال عند أهل القلوب.
3: الله.
1: عند أهل القلوب.
3: هل أنا نصل لهذه الدرجة؟
1: بالسعي الحسن البصري يقول نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بسيوف والله بيني وبين الأغنياء يوم واحد. ولا حسن بس اتقد ده بينك بينك وبينهم سنوات ضوئية كده يعني بص كده ما فيش لا لا لا لا متاع ولا أثاث. قال بالأمس مر علينا كلينا احنا الاثنين عليهم بالنعمة وعلينا بالبؤس. عد بالأمس هم كانوا يعني من
3: هو يقصد يوم أمس
1: الماضي الماضي عد
3: الأيام دول
1: مش خلاص سبحان الله.
3: مر عليهم بالنعمة
1: ومر علينا بالبؤس. خلاص طيب ده إيه خلاص انتهى اليوم. خلاص طيب واليوم أكلوا فأكلنا طيب يمكن أكلوا أشياء فخمة شوية أكل وشربوا فشربنا. أنا يمكن الماء ده يعتبر بعد عصير وشاي وقهوة وساخن وبارد وفيها نعمة وسبحان الله. وشربوا فشربنا. هو الثاني في دواء قبل الشرب ودواء أثناء الشرب ودواء بعد الشرب وفي مهضب وفي مش عارف إيه وفي ذرحة صدرية وفي لا الثاني شرب سبحان الله وبعدين قال شربوا فشربنا وأكلوا فأكلنا. وبعدين قال وهم في خوف من الحساب خائفون ونحن في رحمة الله آملون مطمئنون.
3: هذه
1: السعادة. فمن الفقير؟
3: هم.
1: قالوا بعدين إيه؟ قال الأمس. طب اليوم؟ اليوم عدى أكلوا أكلنا خلاص مشكلة. طب بعدين والغد؟ قال نأمل فيما عند الله سبحانه ونتصبر حتى يتجهز لنا الشواء يوم القيامة. وهم كيف حسابهم على الله؟
3: يعني اسمح لي أن أعود مرة أخرى لمسألة محبة الملائكة. يصدر الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل ثم ينتقل عن طريق سيدنا جبريل إلى الملائكة. فنود أن نعيش بعض اللحظات في محبة الملائكة للعبد.
1: الملائكة أحبة العبد، وهي أصلا من ضمن يعني كانت الأول قبل خلق أبينا آدم مهمتها التسبيح والتقديس لله سبحانه، وكأن رب العباد أضاف إليهم مهمة جديدة وهي خدمة بني آدم والاستغفار له. كيف خدمتهم يعني؟ يرسل علي بالليل أنا مسكين يعني لا أملك أن أن أن أن أؤجر حارس حراسة من عنده سبحانه، ملائكة يحفظونه من أمر الله، يتعاقب عليكم بالليل والنهار ملائكة. ملائكة سبحان الله. الملك يعني مهمات الملائكة كثيرة، من ضمنها هذا ملك الحسنات وملك السيئات، ومن كرمه عز وجل أن جعل ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات، فلا يكتب ملك السيئات سيئة بدرت مني إلا ويكفكف من حدته ملك الحسنات. وانتظر
3: سبحان الله
1: يتوب. عشان يتوب عشان يخلع فيستمهله، لأنه بالأمر المباشر يطيع رأيه يطيع كلامه فيستمهل. تمام. ويدعو ملك الحسنات ويؤمن ملك اللهم أيقظه من غفلة اللهم تب عليه. فإن نزع العبد قال الملكان اللهم فرحه كما فرحنا.
3: سبحان الله
1: ملائكة تفرح.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: تفرح سبحان الله
3: بتوبة العبد
1: بتوبة العبد
3: وإقلاع عن السيئة.
1: وإن لم يخلع وواصل وواظب وإلى آخره اللهم غمه كما غمنا خلاص. ويا ويل من تدعو عليه الملائكة.
3: الله
1: لا نخلع. طيب الملائكة أحبة العبد.
3: لا على طيب طيب. اللهم غمه كما الملائكة تدعو على العبد.
1: لأنه إيه؟ لأن الملائكة تغار على رب العباد عز وجل، لأن المعصية في حق من؟
3: حق الله.
1: فالملائكة تغار على مقام الله عز وجل
3: على انتهاك حرمات الله
1: سبحانه. سبحان الله العظيم. زي انت لما يتمعر وجهك عندما ترى شيء، يعني شوف بنت عارية على الشاشة كده تقول الله ماليش اب مفيش اب مفيش ام مفيش حد محترم.
3: هذا شيء طبيعي.
1: إلا خلاص ماتت.
3: يقال متخلف.
1: معلش متخلف ده. شوف ان الذين اجروا والله يا ابني لو عشنا في كتاب الله ومع رسوله والله لا تزعل ولا ضيق زرعة ابدا. ليه؟ لان ربنا ما ترك شغله. إن الذين أجرموا صرت مطففين.
3: نعم.
1: كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم
3: يتغامزون.
1: يعني يتغامزون ولا كيه ها؟ شايف الرأي بتاع الشيخ فلان اللي عامل شفت الشيخ عملت الشيخ الإسلام
3: شفت بالرغم صفوت الصف
1: مثلا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم
3: انقلبوا فكهين.
1: يقول لك إيه أنا مسكت فلان اليوم من العلماء عمل في الصحافة ومسكت عمود ضده طلعته قد كده وأشعت عليه إشعاعات الناس انصرفت عنه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين ومبسوطين فرحانين أنهم انتصروا على الحق فيما يظنوا سبحان الله. وما أرسلوا عليهم تنقلب تعدل تتعادل الأمور.
3: يأتي الغد
1: يأتي الغد وهيأتي اليوم في يوم القيامة. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ها
3: الله
1: سبحان الله خلاص ايه ويشفي صدور قوم المؤمنين. يقول لك هيجي ابأس اهل الارض ما راى خيرا قط ما راى نعيما قط
3: يا ساتر
1: ولكنه اتقى الله وصبر فيغطف الجنه غطه لمسه بسيطه يخرج كالبدر ليله

0: قبل قط، يقول وعزتك وجلال أنا في الشقاء منذ أن خلقتني.
1: لطيف يا لطيف، سلم يا رب.
0: قطة واحدة، قطة واحدة لطيفة. سبحان الله، فالعبد سبحان الله لما الملائكة تحبه.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: إيه اللي يحصل؟ واحد متعود أن يقوم ركعتين بالليل. نعم. جه يوم مرض. تفتقده الملائكة. لأن بيت.
1: هي تعلم.
0: أنا هقول لك تعلمه إزاي.
1: نعم.
0: إن الملائكة. إن الملائكة لتتراءى بيوت القائمين بالليل أو القائمين لليل كما نتراءى نحن الكواكب الذرية الغابرة في الأفق.
1: البيت منير؟
0: البيت منير، وإن كان الكهرباء مطفئة فيه الملائكة شايفاه منور فتنزل عليه لأنه عامل جلسة الذكر. الملائكة تحضر الذكر، ما هو يشم الريحة الطيبة وراحة الذكر أطيب الروائح. بعدين قولوا الله فلان رب مسافر فتدعو له بان يعود سالما غانما. مريض
1: تسال عنه الملائكه،
0: تسال اين فلان، فالملائك بوكل بيقول ده فدا على سفر، ده مريض سبحان الله. فلا اله الا الله، الملائكه تدعو ده عنده مشكله وبعدين نام مهموم، اللهم فك كربه، اللهم اذهب همه، اللهم اكشف غمه، موصول بالله الله. وتحسب انك جرم صغير وفيك
1: انطلق العالم الاكبر.
0: سبحان الله. للصحابي اللي طلع عليه الرجل عشان يقتله مع الحرب، يقول له اخذ مالك واقتله، قال له طب خذ مالي فقط، قال له لا مالك واقتله، قال له طب اصلي ركعتين فسجد، قال يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثني. جلس في التشهد شاف فارس جاي بعيد، قال له انا ملك من السماء الرابعه، لما قلت يا مغيث المره الاولى سمعنا قعقعة لأبواب السماء الأولى.
1: يا الله.
0: المرة الثانية قعقعة لباب السماء الثانية الثالثة، فأمرت أن أنزل فأقتل وأخلصك. إن الله يدافع عن الذين.
1: استجابت السماء لدعاء.
0: استجابت يا أخي للسماء، تحركت واستجابت لامرأة فقيرة مسكينة تقول يا رسول الله أوس بن الصامت خولة بنت ثعلبة ظاهر مني، قال قد حرمت عليه يا خولة. قالت يا رسول الله إن لي منه صبية. إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، قد قد حرمت عليه يا خولة عادت باكية. قالت كتب السير قبل أن تصل بيتها ينزل جبريل، يا بلال نادي خولة. جاء خولة أنزل الله فيك قولا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وجاب أوس بن الصامت قال يا أوس أعتق رقبة، منين يا رسول أنا فقير؟ طب صوم 60 يوم، لا أستطيع يا رسول الله. طب أطعم 60 مسكين، من أين يا حبيبي؟ أنا أجمعه لأخيكم. فجمع التمر واللي جاب سبحان الله وزعه على ستين. قال والله ما بين لبتيها أفقر من بيتنا يا رسول الله، إحنا أفقر بيت. قال له خذ ولا تظاهر من زوجتك مرة أخرى.
1: تشريع نزل لأجل شكاية امرأة في الأرض.
0: وعمر توقفه امرأة بعد سنوات من هذه المسألة، بعد 10 سنوات توقفه امرأة فتطيل معه الوقوف. عبد الرحمن بن عوف يقول آذتك هذه المرأة فأطالت الوقوف معك، كنت أوشكت أن آتي لأنهرها. قال والله يا ابن عوف ألا تدري من هذه؟ قال لا. قال هذه التي سمع الله شكايتها من فوق 7 سنوات، ألا يسمع لها عمر؟ والله لو أوقفتني إلى يوم القيامة لأوقفني.
1: لا إله إلا الله.
0: شو الأدب؟ شو الأدب؟ شو الأدب؟ الملائكة لما تحب تعمل إيه؟ انت حالة يا ابني لما تكون في حالة ايمانية
1: معذرة عند الرجل الذي قال يا مغيث.
0: يا مغيث.
1: قال لهذا الملك انا ملك من السماء الرابعة.
0: لما قلت يا مغيث
1: سمع النداء.
0: لا
1: سمع الاستغاثة.
0: لا قعقعت السماء الاولى في اول مغيث يعني عملت رعدة كالصواعق كالرعد.
1: بدعوة الرجل الفقير في الارض في الصحراء. ليس معه
0: لأن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. بس أنا عبد ذليل وأعلم أن الله جليل، أنا عبد ضعيف وأعلم أن الله لطيف. المسألة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. البراء الله يرضى عليه قال يا رب يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك ألا تغرب شمس اليوم إلا ونحن في قصرك وفي إيوان كسرى، ما غربت الشمس إلا وكانت النيران تنزل الله أكبر فوق إيوان كسرى.
1: البراء
0: رضي الله عنه.
1: أما يجيب المضطر إذا دعاه
0: ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء إله مع الله. في حاكم غير الله؟
1: لا.
0: في حد متمكن ماسك في الكون أو يحكم الكون في أمر ونهي وقضاء وقدر إلا رب العباد؟ بس أصدق التوحيد مع الله، أصدق توحيدك، خلي عندك عقيدة،

0: فعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب.
1: ما قال له قل
0: قريب
1: ابدا، اني قريب اقرب مما يتخيل العبد، اقرب مما يتخيل العبد. العبد سبحان الله العظيم، يعني الله ال ال ال ال ال المراه المسكينه في قصه بني اسرائيل، في الملك الذي جاء فحب يضم الى ديوانه بيت المسكينه هذه، فجاء سبحان الله راح عندها كم دجاجه، المهم العمال هب هدموا البيت المراه ودخلوه. فقالت المراه اذا كنت انا غائبه فيا رب اين كنت انت؟ زي هذا الظالم ياخذ بيتي وانا مش موجود، انا مش موجوده، لكن انت موجود. فمات الملك من ساعه
2: فورا
1: فورا، ولي عهده ابنه راح رجع البيت لموت ابويا للدعوه.
2: لا اله
1: اياك والمظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوه المظلوم اياه.
2: لا.
1: ولو كان كافرا،
2: ولو كان كافرا،
1: ولو دعوه المظلوم مستجابه ان كان كافر،
2: قد يرفعه الله سبحانه وتعالى الى السماء
1: سلام، وقد يتوب الله عليه. يا ان تجنب دعوه المظلوم، اوعى تظلم حد،
2: لا تظلمن
1: سبحان الله. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس تتذكر قدره الله عليك. الملائكه تحب
2: هل استجابه الملائكه الملك من السماء الرابعه تحرك من تلقاء نفسه؟
1: لا بأمر إلهي،
2: بأمر إلهي،
1: يفعلون ما يؤمرون. أمرني ربي أن أنزل فأقتل الرجل، خلص المسكين اللي بيستغيث. يا ابن الحلال، أنت لو ليك خال أو عم أو قريب يعني ذو مكانة، يا عمي خلاص انسى الموضوع، انسى القضية وتحل، وده بشر، فما بالك برب البشر. سبحان الله،
2: في قصص. هل هذه المحبة من الله سبحانه وتعالى العبد فضل؟
1: والله يا ابن
2: الحلال، لأن العبد جأر إلى الله عز وجل وفر إليه.
1: هو العبد عندما يصدق يصدقه الله، وعندما يخلص يخلصه الله، وعندما
2: يأمر هنا بنية العبد.
1: لا طبعا، وبعدين حتى وإن كان العبد عاصيا، لو تظن أن الله لا يستجيب للعاصي،
2: لا
1: الله حليم يا ابني. قال سيدنا موسى يا رب ما تقول للعبد إن كان راكعا وقال يا رب أقول له لبيك يا عبد، وإن كان العبد ساجدا وقال يا رب أقول له لبيك يا عبد، وإن كان عاصيا وقال يا رب أقول له لبيك لبيك لبيك يا عبد.
2: يا الله،
1: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دب، لكن هو يؤخرهم إلى أجل، يؤخرهم إلى أجل. سبحان الله، هو الحليم.
2: طيب
1: حليم سبحانه وتعالى.
2: عسى فضلتك سؤال آخر بعد إذن فضلتك. بعدما ما هي علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد لنا؟
1: أن يجد العبد نفسه مسرعا إلى مرضات الله، إسراع النسر إلى فريسته. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي
2: لترضى.
1: الله أجد هب سبحان الصحابي ولك ماسك المطرقة ارفع، هيطلق شغال حداد أو فأس شغال فلاح، سبحان الله الأذن الله أكبر الله، يروح يرمي الفأس من يده أو المطرقة. لا بورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب.
2: الله أكبر.
1: عمر غاضب من الصحابي، أين فلان في صلاة الفجر؟ قال يبدو مريض يا أمير المؤمنين. أعوده، طلب الناس ورجع طرق الباب، يا فلان سمع صوت عمر عرفه، لبيك أمير المؤمنين. ففتح الباب علاه عمر بالدرة، ده مريض يا أمير المؤمنين. قال الله يقول لك حي على الصلاة حي على فلاح، وينادي عليك عمر فتقول لبيك أمير المؤمنين. يا أخي اتق الله،
2: شوف
1: الناس، شوف لما تجد واحد يذكرك بالله بالشكل ده، مش البيئة كلها يا ابني، العائلات ينخر فيها فيروس الغيبة والنميمة فتضيع كل أمة فيها وكل رجل ثواب ما يصنع، فمن ثواب عند الله.
2: جميل، أن يسرع العبد إلى مرضات الله تبارك وتعالى.
1: نعم. نمرة اثنين، أن يتخلى العبد عن أمراض القلوب من حقد وحسد ورياء وكبر. ما ينفعش شجرة المحبة تستنبت في الأرض الخبيثة.
2: موضوع كده ضخم مولانا يعني.
1: يا ابني أنت تتكلم عن محبة الله. مش أبو حامد لما قال
2: عفو الله ونحن في الدنيا.
1: عفوه يستغرق الذنوب. عفوه سبحانه وتعالى يستغرق الذنوب، يعني يرمها ويجمعها ويمسحها. فكيف حبه؟ وحبه يضيء القلوب فكيف وده؟ ووده يدهش العقول فكيف قربه؟
2: الله، مرة ثانية.
1: عفوه يستغرق الذنوب يمسحها يعني. فكيف حبه؟ ما الحب يبقى شكله ايه؟ ده عفو بس كده مسح. اما لما احب انا احب ربنا سبحانه وتعالى لما احبه سبحانه قال وحبه يضيء القلوب فكيف وده ووده يدفش العقول لانه قال وهو الغفور الودود الغفور اللي هو ايه يغفر مرة ومرة ومرة ودود في المغفرة قال ايه قال ما اصر عبد ان استغفر من الذنب ولو عاد اليه 100 مرة ما اصر مش مصر مدام سبحان الله قال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب واشهدكم اني قد غفرت له علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب كل مرة في الاخر يقول له ايه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب الا انا اشهدكم يا ملائكتي اني قد تبت عليه فلن يعود الى الذنب مرة اخرى ثم قرأ ثم تاب عليهم فيتوب
3: ويخلصه من الذنب
1: ويبعده لا مش يخلصه يسد في وجهه باب المعصية وبعدين يمحو له الذنب ويضع مكان الذنب حسنات وبعد ما يضع مكان الذنب حسنات قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فاولئك ايش هؤلاء الجنة عندئذ بقيت تبعات للذنوب بقيت الشهود العشرة على الذنب عملت الذنب الجوارح والنفس والارض والزمن فينسي الله الشهود كلها حتى لا يبقى شاهد على العبد الا ربه الذي غفر له
3: وينسي العبد نفسه
1: يحب ام لا يحب
3: يحب ووده يدهش العقول فكيف
1: قرب قرب الله دي مسألة اخرى مسألة قرب الذين اقتربوا يعني اقتربوا فقربوا فقربوا دي اللي هي درجة العالية
3: طيب على... اذا كانت هذه يعني علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هل هنالك علامات ضرورية لمحبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون هنالك مغالاة
1: اول شيء دع ما ادعته النصارى في نبيهم ثم قل ما شئت فيه واحتكل هذا بيت اوافق عليه
3: البصيري
1: هذا اوافق على كلام البصيري هذا في الحتة في الجزئية دي سبحان الله لان قراءة البصيري يجب ان ايه ان يحتاط لها الاكثار من محبته صلى الله عليه وسلم الاكثار من من من من ذكره صلى الله عليه وسلم فيه ناس يمكن مدير مؤسسه ولا شيء يفضل مدير المؤسسه 20 سنه و30 سنه ما تذكر في كلمه له واحده كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واحده يبقى اين رسول الله
3: سلم يا رب
1: ها يقال يعني ان احد الصالحين دخل عند جماعه من المريدين يعني فقعدوا يذموا في الدنيا الدنيا سيئه الدنيا فنظر إليه قال من أحب شيئا أكثر من ذكره تتصعبطوا عليه
3: سبحان الله
1: من أحب شيئا
3: ولو بالكره
1: تعال تقول إيه ابني ده ولد يا ستار يا رب أعزك الله يعني صعب هو أنت عايز تتكلم عليه أنت عايز تعال بس إيه في صورة سبحان الله يعني فأن تكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم
3: عليه الصلاة
1: وأن السلام. تعدد فضائله وفضله
3: عليه الصلاة والسلام
1: يعني من شوف عمر كان يقول ايه من نحن ما عمر لولا الاسلام ومن نحن لولا رسول
3: عليه الصلاه والسلام
1: الهادي البشير النذير
3: ماذا صنع المصطفى عليه الصلاه والسلام غير ما صنعه الانبياء من قبله
1: في انبياء لما ضاقوا بقومهم دعوا عليهم
3: يا لطيف
1: ربنا اطمس على اموالهم واشفز على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم رب لا تذر سيدنا نوح سيدنا موسى سيدنا نوح وليه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفار سيدنا يونس اول مزاعل من انتم مش هتؤمنوا والله يا اولاد الذين
3: طب انا ماشي
1: وراح سايبهم وتقع على الله تنزل عليه ملك الجبال ها ان شئت ان اطلق عليهم الاخشبين لفعلت قال يا ملك الجبال لا تفعل عسى رب العباد ان يخرج منهم من يوحد الله رب العالمين اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون
3: لا اله الا الله
1: يجي عمر يقف على
3: هو هنا تحدث ببشريه تامه ام بوحي من السماء في اطار وما ينطق عنه
1: لا ببشريه تامه
3: هذا خلقه سبحان الله
1: الله هذا خلقه الحلم سبحان الله يقال ان المراه العربيه مراه خليمه تريد ان تحمل حزبه حطب ولا تعرفه صلى الله عليه وسلم فقال احمد عنك يا امه الله قالت احمد بني في بدايه الدعوه يمين يسار بدايه امام البيت هو امام البيت وضع الحزمه فوضعت يدها في جيبه لتعطيه درهما قال يا امه الله
3: في جيبها
1: يا امه الله لا اريد قال طالما أنك ما رفضت أبيت أن تأخذ أجرا أنا أريد أن أنصحك نصيحة. في مكة رجل يسمى محمد بن عبد الله يدعي رسالة إن رأيته فلا تصدقه. فقال له أنا محمد بن عبد الله. قالت أشهد أنك على الخلق.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا
1: خلقه. إلا بالله. هذا خلقه صنعه ربه صنع خاصة أدبه تأديب خاص رباه تربية خاصة سبحانه. فتقول لي أنه هو اختلف الله أكبر. يعني سبحان الله لما وقف الأنبياء صفا في المسجد الأقصى اللهم أعطه ليلة
3: يا رب
1: تريث الأنبياء من يصلي آدم أبو البشر ممكن وارد نوح أول الدعاء وارد أبو الأنبياء إبراهيم
3: في آخر الزمان
1: وارد أول لا ده في ليلة الإسراء. جمعهم من الله سبحانه وتعالى. فإذا بجبريل يأخذ يد حبيب الله ليصلي بالأنبياء جميعا
3: ما منهم من أحد قدم أحد الأنبياء
1: لا وتوقف الجميع راقب سبحان الله
3: أدب
1: فأدب سبحان الله. يعني لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلمي صلى وراءك منهم كل ذي أمم ومن يفز بحبيب الله يأتمن
3: الله
1: من يفز برسول الله
3: عليه الصلاة والسلام.
1: فأنت تكثر من ذكره تكثر من
3: نزل جبريل وقدمه
1: أو صلى بهم ركعتين على صلاة أبيه الخليل إبراهيم سبحان الله أكيد أنا مصلي يعني سبحان الله. فحتى كل نبي كان يلقى أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. جاء في السماء السادسة قال فرأيت رجلا أشبه بصاحبكم
3: بالرسول عليه الصلاة والسلام
1: فإذا به الخليل إبراهيم
3: عليه الصلاة والسلام
1: أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح
3: كلمة سيدنا إبراهيم
1: بلغ أمتك مني السلام
3: يا الله حنو
1: لأن سيدنا إبراهيم هو يعني مثال الحلم لأنه دعا لهذه الأمة وهو الذي سمانا هو سماه المسلمين من قبل ربنا وجعلنا مسلمين له ومن ذريتنا أمة مسلمة. فإحنا عشان نرد الجميل للتسمية ونرد الجميل نصلي عليه في كل صلاة
3: اللهم صل على سيدنا إبراهيم
1: عليه
3: والله يا شيخنا ما علمنا عنهم شيء
1: إحنا ما قدرناهم حق قدر إحنا تهنا وضعنا لما تركنا منهجهم وتركنا منهاجهم وما جاء جمعة عشان يهدونا سواء السبيل وختموا بخير وبعدين قال لك من من من من من من يعني من دواعي محبته صلى الله عليه وسلم أنك سبحان الله يعني تتمنى رؤيته تتمنى تراه تتمنى تجتمع معه تتمنى سبحان الله تكون معه سبحانه. في هذه المعية أنت في معية الحب
3: الكلام فيه عليه الصلاة والسلام
1: شجون والله أنا متهيب أن أدخل على مولده وتربيته وما زلت يعني أحور
3: أحوم
1: نحوم يعني عشان بس عشان نعطي رسول الله حقه ولا نستطيع لكن نحن نتكلم عن عناوين من دلائل محبته أن تنصح لله ولرسوله
3: أن نتمنى رؤيته وأن ننصح
1: يعني نبلغ
3: بلغوا عني ولو
1: آية شو جاء تعالى بنتي ليه انت مش محجبة يا بنتي
3: انت مالك
1: طب لا يا بنتي والله الرسول شو تحب الرسول ولا أحب الرسول مش حد يحبش الرسول
3: قال معذرة يعني من تدخل فيما لا يعنيه
1: لا يا ابن الله احنا مكلفين قال سيدنا لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك
3: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
1: لا تركه ما لا يعنيه في الدنيا لكن في الآخرة وجب علينا كنتم خير أمة أخذت الناس تأمرون
3: يعني أنصحها
1: لابد
3: من النصيحة
1: قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
3: يعني الكل ينصح
1: الكل لابد يا ابن ننصح الكل
3: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصلاح
1: لابد التواصي هذا بنأخذ هذا الكلام لأن يا ابني سبحان الله مش حرام عليك أن أنت تتذوق شيء جميل ولا تعطيني أنا عاصي
3: صح
1: معقول؟
3: لا
1: طب يتعلق في رقبتي يوم القيامة يقول لك معقول كانت عندك ده في ناس أجانب يقولوا إحنا لو متنا قبل إسلامنا كنا نشتكيكم لله عندكم الجمال ده كله عندكم الحلاوة دي كلها عندكم الفضل ده كله سبحان الله العظيم
3: يعني لو متنا قبل إسلامهم
1: تمام
3: لاشتكوا العلماء المسلمين لله
1: طبعا ولكن الله إن كنت تشتكيكم لله معقول عندكم الجمال ده كله سبحان الله
3: أبلغوا عني ولو آية
1: أخي وصديق ربنا يرضى عليه الدكتور عبدالله المصلح كان موجود معي اليوم في يعني بعد الصلاة كنا موجودين نتحاور فكان بيوقع عليه الكشف الطبي رئيس ربنا يكرمه أمين عام لهيئة الإعجاز
3: العلمي مشكور
1: ربنا يكرمه رب بارك الله فيه
3: موجود هنا؟
1: نعم بارك الله فيه كان بيوقع عليه الكشف الطبي في فيينا طبيب ألماني، فكان عنده شاء الله ألف في الركبة. المهم يعني فسأل الدكتور عبد الله، يقول يا دكتور كم مفصل أنتوا عديته، كم مفصل في الإنسان
3: في الإعجاز العلمي؟
1: كم مفصل في جسم الإنسان يعني؟ فقال له والله في المفاصل التي تعريف المفصل قبل ما يربط بين عظمة وعظمة وعظمة وغضروف وغضروف وغضروف يعني كده. قال مش عارف ناحية الرقبة ايه وناحية الكتفين ايه وناحية المنطقة. قالوا كان يعني كان؟ قالوا 60 و300. قالوا يعني مش 359؟ قالوا لا. ولا 361؟ قالوا لا. يعني 360 بالضبط؟ قالوا لا. فالدكتور ربنا يكرمه في شيخنا راح طلع الترجمة الألمانية كان مجهزة. قالوا شوف الحديث ده كده، لكل ابن آدم 360 مفصلا.
3: حديث
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم على سبحان الله، قال ايه؟ قال على كل مفصل صدقه كل يوم، ويجزئ هذا كل او عن هذا كل ركعات الضحى. كانك بدل ما تقدم 360 صدقه تصلي الايه؟
3: ركعتين
1: سبحان الله. قال ماذا تقول انت في هذا الكلام؟ وقف الرجل قال اقول اشهد ان محمدا
3: الله اكبر.
1: وكان من امور بهذا المنطق سبحان الله العظيم. كان الامور لما الاستاذ الفيزياء النوويه الانجليزي حضر مؤتمر الاعجاز، وبعدين قال انا دي 30 سنه بدرس كيفيه خروج الروح من الانسان وهو نائم، فاكتشفت ان الاشياء الفيزيائيه اللي تحدث في الجسم الانسان عند نومه كانت تحدث عند موته، غير ان النوم بترجع مره اخرى سبحان الله. فلما وقف يقرا الايه الكريمه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، ماذا تقول؟ قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان الله. احنا قصرنا وظلمنا الاسلام مرتين، عندما لم نطبقه وعندما لم نبلغه. بس نبلغه ايه؟ نبلغه بعلم مش نبلغه بجهل.
3: نعم. سيدي، يعني قبل ان انتقل الى نقطة اخرى من غلو المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى وألقيت عليك محبة، وما قال هذا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟
1: ألقى محبة على موسى عليه السلام.
3: نعم.
1: لكن محمدا هو الحبيب.
3: الله جميل.
1: فهذا رداء المحبة وهذا كيان المحبة.
3: هذا رداء سيدنا موسى،
1: أخذ رداء المحبة ألقيت عليك. أنا ما ألقى أنا لك شيء كده إيه؟ رداء أعطيك عباءة أعطيك جلباب ألقى عليك رداء، لكن كيان المحبة موجود قلبا وقالبا في محمد بن عبد الله.
3: الله أكبر عليه الصلاة
1: والسلام. فهو جمع المحبة والخلة والكلام، جمعت فيه كل صفات الأنبياء.
3: إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق موسى وكلمه تكليما، وخلق إبراهيم واتخذه خليلا، ونفخ وجعل عيسى ابن مريم من روحه، فماذا جعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟
1: أو أولا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خلل الرحمن.
3: الله أكبر. حديث عن
1: رسول الله صحيح مسلم.
3: نعم.
1: صاحبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الخلة. الصلاة أخذها كفاحا دون وحي ليلة المعراج، هذا كلام.
3: أخذها
1: كفاحا دون يعني دون واسطة، يعني دون وحي.
3: الله أكبر. من الله مباشرة.
1: سبحان الله. أمره بالصلاة بعد أن عبر سدرة المنتهى في ليلة المعراج دون جبريل.
3: وراء الله عز وجل.
1: يعني مسألة يعني أهل العلم والكلام يعني يتكلموا فيها كثيرا، وليس هذا موضوع إحنا نخوض في العقيدة وشوية شيء كذا. المهم يعني نور أن أرى، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يعني. ولكن في هذه الرحلة العجيبة هو رأى أراه الله صورا من أهل الجنة ينعمون، وأراه صورا من أهل النار يعذبون. لما؟ لأنه يوم القيامة، لماذا قال وأنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ لماذا؟ لأن كل الأنبياء لما يروا النار آتية قال وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. حديث
3: لطيف.
1: سبحان الله. لطيف. لها فحيح تكاد تميز من الغيظ، نعوذ بالله رب العالمين. فترى كل أمة جاثية أحرقت تقع على يعني يقول لك ده انا
3: يقول لك من هول الموت
1: ركبي ثابت مش كده بالله باللهجه العاميه بالحربه فالكل ينبطح على وجهه
3: من هول المنظر
1: ينظرون من طرف خفي هل انصرفت ام لا والانبياء ياخذون بقوائم العرش دعوتهم والملائكه وجبريل يا رب سلم يا رب سلم الا سيدنا محمد لانه اراه الله من قبل فثبت قلبه في هذا الوقت يقول يا رب امتي يا رب امتي
3: لا اله الا الله
1: فهذه هي يعني هذه يعني نور الله سبحانه وتعالى الذي في في في في, في, في قلب هذا الانسان العظيم صلى الله عليه وسلم
3: مسألة الغلو في محبته عليه الصلاة والسلام كيف ترى أثرها الآن؟
1: لا هو في البعض يغالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قضية أننا نحن نتكلم أنه
3: خلق من نور
1: على من نور وأنه خلق قبل وجود آدم وأن
3: وما خلق من نور
1: هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني
3: مش كان قطعت نور في ظهر عبد الله أبي
1: جميل يعني في وجهه كمان
3: في وجهه
1: يعني يعني هذه النسمة الطاهرة يعني لا بد أن تكون هكذا يعني تأخر لما تشوف رجل في مخايل الصلاح ترى في وجهه نورا فما بالك بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: وقال أنا خيار من خيار
1: بلا شك بلا شك
3: بلا شك
1: بلا شك بلا شك بلا شك بلا شك يعني بلا شك هو سيدنا رسول الله بس نحن أفضل ما نتحدث به عن سيدنا محمد ما تحدث الله به في قرآنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور هو سيدنا رسول هذا الذي جاء به نور
3: قد جاءكم من أنفسكم
1: قد جاءكم رسول من أنفسكم أو قراءة ابن عباس من أنفسكم
3: أنفسكم يعني
1: أحسنكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
3: لكن من أنفسكم أيضا بشر
1: ولكنه يوحى إليه
3: تقول ولدت من نكاح
1: تمام ولم أولد من سفاح
3: يعني أنا خيار من خيار من خيار من هو أصلا له أب وجد وعائلة وقبيلة.
1: يعني لما كعب بن زهير جاءه في قصيدة بنت سعاد
3: فقلب اليوم مكبول
1: مطيم إثرانا بلودة مبول 37 بيت غزل يصف الناقة في روح سعاد وشكل الناقة وجمال الناقة المهم الرسول صامت
3: إلى أن نبئت أن رسول الله
1: أوعد نعم الرسول كان أهدر دمه نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمور مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها تفاصيل وتأويل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مشلول قال له من سيوف الله
3: رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم أنا من سيوف الله فأعادها إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول فمن إعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بردته وألقاها عليه
3: أنا أود هذه الأبيات بتؤدى أمام الكاميرا يعني حتى نعيها جيدا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع وكان يصوب للقائل الحق أن يقال
1: يا أستاذ ما نطق عربي ببلاغة أحب ولا أعظم ولا أقوم ولا أفضل ولا أبلغ من بلاغة الحبيب صلى الله عليه وسلم
3: وهو أمي
1: وجمع عدائه جوامع الكلم
3: لا يقرأ ولا يكتب
1: يعني لما يقول لعلي عندما تقول له فاطمة علي يقول له يا رسول الله هل فاطمة أحب إليك مني بالله شوف البلاغة وديه هي أحب إلي منك ولكنك أقرب إلى قلبي منها
3: ماذا
1: من يقول هذا الكلام إلا رسول الله إيه العظمة دي إيه الدرجة العالية دي سبحان الله فكعب كان يقول يعني نبئت أن رسول الله أوعدني هددني يعني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش لما قال قائلهم الأبيات سبحان الله فلذلك أنا أن يجب أن تسمى قصيدة الكعب البردة وتسمى بردة البصيري البرأة ما أدري هذا نقد أدب ينفع ولا ما ينفع
3: ينفع لأن الرسول أعطى لكعب بردته
1: يعني لماذا تسمى صحيح. هذه البردة
3: بردة صحيح
1: هذه هي البرأة
3: بردة المديح
1: بردة المديح لكن هذه بردة
3: صحيح
1: وجاء معاوية أراد أن يشتري بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة ألف دينار من الذهب فأبى أولاد كعب أن يعطوا معاوية سبحان الله
3: أخذها كعب وأولاده
1: أخذها كعب وأولاده سبحان الله وكان يعني يقال أن ورثها دعبل الخزاعي
3: شاعر
1: شاعر وكان شاعر بس عنده مغالاة في حب أهل البيت
3: كثير.
1: كان عنده وحتى كان كتب كان أوصى أن يدفن على مقابر بجوار مقابر آل البيت ويكتب على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط من شدة المحبة يعني.
3: صحيح.
1: يقال أنه دخل قم وقاموا على البردة وقالوا له أعطينا هذه البردة ونعطيك ألف ألف
3: يعني مليون
1: مليون دينار. قال لا المنفى تخاطفها القوم كل واحد أخذ نطفة وضعت عليه.
3: سبحان
1: يعني
3: الله.
1: هذا أيضا من الغلو.
3: إذن نحن لسنا مأمورين بالمغالاة.
1: المغالاة لا لا لا, لا, لا, لا, لا
3: كيف نحب حبا منطقيا متواضعا في ضوء الكتاب والسنة؟
1: ما فيهوش بس هو حب متواضع. أنا حب قوي ولكن يعني مستنير بالكتاب والسنة.
3: نعم.
1: يعني زي ما بقول لما دخل سعد بن معاذ وكان جاي من بلاد فارس فانحنى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انحنى إلى في شبه ركوع.
3: كما يفعل بلاد فارس.
1: أو يقال أنه سجد. قال ماذا تصنع يا سعد؟ قال رأيت الفرس يعظمون كسرى هكذا وأنت أجل عند الله من الفرس من كسرى. قال لا يا صاحبي لا تعظموني كما عظمت الأعاجم ملوكها ولا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإنما يقول عبد الله ورسوله فأنا عبد الله ورسوله والله الأعراب القح يا ابن في كتب السيرة أصلا لما أتعايش في حياة رسول الله أتعايش وكأني موجود وكأن الكتب التاريخ بارك الله في من كتب وروى تنقل لنا لحظة لحظة. سبحان الله يدخل الأعراب القح في مجلسه أين منكم أين فيكم ابن عبد المطلب
3: ما يعلمه
1: ما يعرفه
3: أبدا
1: أعرف
3: ما كانش مميز
1: في لا لا لا لا لا لا يجلس في صدر كرسي المجلس وإنما يجلس حيث بلغ به المجلس وكان يقول للصحابة لا تقوم إنما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة
3: حينما يدخل عليهم
1: أتحبون أن تروا رجلا من أهل النار رجل جالس وبين يديه رجال قيام وذلك أنا أكثر ما يؤذيني أقعد أكل والسفرة جوايا يا ابني لا تقعد تأكل معنا تقرع والله شيء مؤذي
3: لا مرة ثانية حينما كان يدخل
1: أيوة.
3: يقوم الصحابة
1: بينها خلاص وبطل أول كان مكان سبحان الله
3: الحديث ما
1: الحديث قال لا تقوموا لي إنما يقوم الناس لرب العالمين خلاص نهاه
3: نعم
1: فكان يجلس حيث وصل به المجلس وكان لما رده وتتألم شوية
3: لا نود أن نكمل هو جالس وحوله أهل النار واقفين أم
1: ماذا نعم لا يقول إيه من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار وينظر إلى رجل جالس بين يديه رجال قيام
3: سلم يا رب
1: بعد كذا هم يقول واقف فيه تعذبوا الناس ليه هذا شو
3: أنا أود أن أعلم يعني اللمحة التي تحمل هذا الحنو من الرسول صلى الله عليه وسلم
1: الناس السواسية كأسنان المشط من يدريني أن الذي واقف بجنبي هو أفضل عند الله مني من يدريني أن أفضل منه ليه أنا أفضل منه
3: يعني تعلم إذا جلسنا فليجلس الجميع لا يقف أحد
1: خلاص
3: أنا أقول أنت تحدثني وأنت جالس قف
1: لا. أنا إن لم تقف لي أنا لا أغضب منك ولكن إذا دخلت في بيئة رأيت الناس يقومون لمن دخلت فما جرت به العرف والعادات يعني يألفه الشر عشان ما نعملش لخبطه
3: في المجتمع
1: ولذلك الفقهاء يعني معذرة يا ابني في ناس تنفصل او بعض المتحدثين بالخطاب الاسلامي ينفصلوا عن واقع الامة مرة من 10 سنوات كده قدر الله المهم صليت مأموما في جمعة كنت المهم ذكرت 50 دقيقة ابني الرجل يتكلم عن اداب دورة المياه
3: 50 دقيقة
1: فلمحاني في اخر الخطبة وبعد ما نزل قال ايه رايك يا مولانا في الخطبة يا ابني والله انا كنت في حاجة ان اسمع الى اداب دورة الحياة لا اداب دورة المياه احنا نريد ان نعمر دورة الحياة معقول دخلنا دورة المياه طول الخطبة ما تخرج
3: نتيجة
1: فالقضية ان يعني فقه المسالك الدولية يجب ان يختفي انا سألت سلام
3: طيب هل هناك درجات لمحبته صلى الله عليه وسلم
1: اولا الذين آمنوا أشد حبا لله تجد أن الصحابة هم أعلى الناس درجات لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يليه التابعون يليه تابع التابعين
3: نعم
1: للقرون الثلاثة الأولى ولكن هي درجات بإيه بالأعمال يعني كم طبقنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس
3: وإذا لم نطبق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام
1: هذا ادعاء ومحبة
3: نلام على هذا يوم القيامة
1: الله ادعاء محبة يعني محبة ليس في محبة كلامية. انت ولدك انت تحب ولدك قول لي انا احب كل ما تشوف طب يا ابوي عايز قميص ان شاء الله ان شاء الله طب عايز تشتري لي دفتر ان شاء الله باذن الله وانا عايز بس ثوب ان شاء الله ان شاء الله طب اين المحبة سبحان الله وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك سبحان الله العظيم
3: صحيح نعم. طب متى نصلي على الرسول عليه
1: الله صلى الله, الله عليه وسلم؟ شوف هناك يمكن 20 موضع وجب أن نصلي فيها على رسول الله صلى الله
3: عليه وسلم. طبعا لنتعلم.
1: أول شيء في التشهد الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة
3: على هامش السيرة. نعم. نقول محمد أم سيدنا محمد؟
1: خارج الصلاة سيدنا وسيد اللي خلفونا.
3: صحيح. سيدنا. اللهم صل على في الصلاة في التشهد.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو كان يصلي فماذا كان يقول؟
3: اللهم صل على هو الله. هو ما يقول على سيدنا محمد يعني.
1: لا لا ما هو
3: ولا تجعلوا دعاء النبي
1: لا لا لا
3: عليكم كدعاء بعضكم
1: لبعض. لا دعاء بعضكم بعض يعني يقول ما تقولوش يا محمد قول يا رسول الله
3: في حياة الدنيا
1: عادي الدنيا لكن دي تختلف
3: في الصلاة نقول اللهم صل على محمد
1: في الصلاة لكن خلي الصلاة سيدنا محمد طبعا.
3: لا ما نقول سيدنا محمد ولا سيدنا إبراهيم كما وبارك على سيدنا محمد وعلى
1: لا سيدة مع الله في الصلاة الصلاة لله لا سيدة مع الله
3: نعم
1: هذا من الأجل.
3: هذه هذا وقت تشهد
1: صلاة تعالى في آخر القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا واصرف عنا شر من قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعالي لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأولي نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: بعد كل القنوت
1: بعد القنوت صلى سبحانه
3: لا بد
1: عند الدعاء في عجب في الدعاء عجيب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة 100%
3: الصلاة والسلام
1: ما صليت صلاة على رسول الله وقبلة
3: الصلاة والسلام
1: وصلى الله عليك بها 10 سبحان الله. الله عليك رحمة
3: يرحمنا آخر مرات بصلاة
1: إن الله, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما سبحان الله صلاة على رسول الله سبحان الله.
3: طب الصيغة المثلى قبل أن نتحدث الصيغة المثلى للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يعني هو أفضل الصيغ الصلاة الإبراهيمية اللي هي في التشهد
3: في التشهد
1: ده بالتحيات
3: نعم
1: تمام افضل صلاه لكن اللهم صل فاذا بدات الدعاه بصلاه الدعاء دعا. بصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ثم دعوت ثم صليت في النهايه وختمت الدعاء بالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم الله قبل الصلاتين 100% والله حي كريم يستحي ان يرد العبد وقد قبل الصلاتين واسقطها بينهما
3: الله الله
1: فكانت تتودد الى الله
3: سبحان الله
1: بالصلاه على رسول الله
3: هل يجوز ان نتوسل لعز وجل بالرسول
1: يعني لله يعني فيها كلام يعني فيها كلام
3: لا
1: فيها كلام فيها كلام فيها كلام
3: بحق جه النبي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام
1: لا يعني شوف واذا سالك عبادي عني قضيه فيها كلام كبير
3: سبحان الله بنبدا الدعاء بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام
1: ونختمه بالصلاه على رسول الله
3: اما بينهما
1: والله كل العلماء يقول والله اكرم من ان يدع ما بينهما
3: سبحان الله العظيم
1: لأنه المعطاء وبعدين في صلاة الجنازة 4 تكبيرات دون ركوع ولا سجود نصلي بعد التكبيرة نقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب
3: صحيح
1: وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على
3: محمد
1: وعلى آل محمد كما صلاة إذا
3: هذه أيضا في صحيح
1: حتى في صلاة الجنازة
3: سبحان الله العظيم سبحان الله
1: ليه لماذا أنت المولود لما يولد أول ما يتلقاه الأب أو الأم أو الخال أو العم أو الجدة أو الجد نؤذن في الأذن اليمنى ونقيم الصلاة في الأذن اليسرى ذاكرة الولد تحوي إيه أول ما تسمع تسمع الأذان وتسمع الشهادتين شهادتين وتسمع إقامة الصلاة وتسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تخرج من هذه الدنيا نقرأ الفاتحة التي تخص العقيدة ثم نصلي على رسول الله وما بينهما الله كريم كريم كريم
3: الله لفتة طيبة لفتة جميلة
1: مع البدء والنهاية
3: مع ولادته يسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام وعند خروجه يسمع وما بينهما
1: وده اللي يسميها يا محمد ابن اللي هو ايه يلقن الحجة يعني ايه يلقن الحجة يعني اما ينزل القبر زي بالظبط انت ابن انت رجل مدرب يعني تفقه اللغة العربية في لما تقول له ايه خلي بالك دي طرف فاعل اما لو جالك السؤال بالشكل ده ده اسم زمان ده ظرف مكان ده افعل تفضيل بس حرات دخل الولد على ذكر فالولد اخر 5 دقائق دخل ليه الاسئله نفسها اللي ايه اللي ابوه خبير في اللغه فاجابه ونجح اول ما هو اخر ما سمع ما هو العبد هيموت متى ليه انا اقول نحافظ على الصلاه دي؟ كلام لاولادنا وبناتنا، لان انا اموت اما بعد صلاه الصبح او بعد صلاه الظهر او بعد صلاه العصر او بعد صلاه المغرب او بعد صلاه العشاء.
3: صلاه
1: لابد. صح؟ في الصلاه فيها ايه؟ شهادتين، ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. يبقى اذا انا اقول لك ده فلان مات بس من غير ما انت ليه مش صلى العصر؟ مات متى؟ قول مات بعد العصر وصلى.
3: الله اكبر. الله اكبر.
1: مات على التوحيد خلاص.
3: لان هذه دعوه الا ندع فرضا يفوتنا
1: في الوقت ده. الصلاه في الوقت ده. وبعدين لما ادخل انا اسال الملكان بقى، ها من ربك؟ ربي الله. لسه ما كنت بصلي
3: صح.
1: ها
3: صح.
1: سبحان الله. ما تقول في الرجل الذي ارسل فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ابن محمد رسول الله. سبحان الله. الكتاب القران دين الاسلام. على اليقين قد عشت وعلى اليقين قد مت، نم هنيئا ويأمر الله القبر أن يمتد له مد البصر افتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة. أما الثاني عايش على الشك وعايش على الفوضى وعايش على الفلسفة الكذابة. ده صح؟ ده حديث مظبوط؟ ده حديث صحيح؟ يعني هو الموضوع كده يا عم؟ مش موضوع كده يا عم. سيبكم من الدعاء، سيبكم من العلماء. في انت عايز يعني المهم يجي سبحان الله يدخل.
3: من ربك؟
1: من ربك؟ لا ادري. ها ها لا ادري. ما وعلى الشك عشت وعلى الشك مت وعلى الشك لقيت الله. وينضم عليه القبر انضماما حتى تكاد تختلف اضلاعه. افرشوا له قبره وحياته وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار. يقول يا رب لا تعجل بالساعه، لا تعجل بالساعه. فالمساله في صلاة الجنازة متى نصلي عليه؟ أيضا بعد إجابة المؤذن. إذا سمعتم المؤذن
3: فقولوا
1: فقولوا لما يقول ثم صلوا عليه. بس مش الصلاة اللي هي بتاع الإخوة اللي هم بالمبتدعين ولا اللهم صل عليك، لا لا لا هذا غير وارد.
3: الصلاة والسلام عليك
1: يا مش
3: يا سيدي يا رسول الله.
1: نصلي ثم تفيد الإيه؟ الترتيب التراخي.
3: يعني
1: مش على رسولنا. وتسأل الله إيه من سأل لي الوسيلة فإنها درجة لا تنبغي إلا لعبد يوم القيامة. أرجو أن أكون أنا هو
3: التواضع أكثر من ذلك،
1: أكثر من هذا التواضع. يقول أرجو أن أكون هو،
3: أن يعني يكون هو هذا العبد.
1: هو هذا العبد سبحان الله. عند دخول المسجد، عند دخول المسجد يجب أن إيه؟ أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الخروج منه، وعندما تدعو على الصفا والمروة، أو ما تقف على الصفا كذا في العمرة والحج، أبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحان الله. أنت موصول بالله. المؤمن ده ما ينفصلش عن الله يد، حياته كلها
3: مفروض هكذا.
1: يعني ما احنا قلنا في مؤمن وفي مدعي.
3: صحيح.
1: عايزين مؤمن.
3: صحيح.
1: فانت عند الصفا والمرة. ايضا في المجلس، انت جلست مجلس، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله ولم يصلوا فيه علي الا وقاموا عليهم تره. تره يعني نقص وثغرة وثلمة. سبحان الله.
3: ليس
1: تسأل كفاره المجلس
3: في الاخر.
1: في الاخر لازم.
3: سبحانك
1: اللهم وبحمدك استغفر واتوب اليك فقل اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. والرسول كان من ادبه انه اذا افترق عن اصحابه يقرا معهم سوره العصر.
3: كان اذا انفضل المجلس بين
1: يتفرق على سوره العصر. والعصر ان الانسان ايه سوره تحوي الخير كله.
3: سبحان الله.
1: اقول خاسر الا هؤلاء الاربعه.
3: من؟
1: إلا الذين آمنوا
3: وعملوا
1: الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذول الأربعة النجوم. اللهم اجعلنا منهم. هذول الأربعة. فينتهي الحوار. ولذلك أنا دائما لي أكثر من 30 سنة في الدعوة الحمد لله أختم خطبة الجمعة بسورة العصر. علقنا حقها.
3: سبحان الله. صحيح.
1: والكل
3: يعجبه. نود أن نختم هذا اللقاء بسورة العصر.
1: لأن هو
3: بعد الدعاء.
1: لأن لم يرد يعني ان الايه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه صنعها او يعني سنها عمر بن عبد العزيز بدل من القوم الذين كانوا بنو اميه كانوا يلعنون عليا وبنيه في نهايه الخطبه. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خمس الخلفاء الراشدين ابدلها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء
3: ذي القربى، مكتوبه على المنابر،
1: وصارت كانها يعني ايه سنه حسنه. يعني جميل جميل بديل بتاع. طالما ما فيش
3: كده
1: بنقرا سوره العصر ما فيها. ففي ختام المجلس ايضا كلما ذكر صلى الله عليه وسلم
3: عليه الصلاه والسلام
1: لازم ايه لازم نصلي عليه. ثم يوم الجمعة يجب أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا هو عليه الصلاة والسلام.
3: ومن حسن الطلع أن يكون البرنامج يوم الجمعة.
1: الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله بارك الله فيك. سيدي ويعني الآن يتلاحى لذهني السؤال في قوله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. معنى التعزير والتوقير؟
1: هو التعزير، تعزير رسول الله منع الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أذى ورد كل أذى عنه، هذا هو التعزير.
3: تعزير
1: معنى التعزير في اللغة هو العقاب من الحاكم دون الإيه يعني دو دو دو يعني دو يعني يقول لك عزره أي حتى لا يعاود الذنب.
3: صحيح.
1: مرة أخرى. صحيح. فنحن نعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا نعود إلى ما يغضب الله ورسوله، يعني في المعنى المقابل.
3: نعم.
1: أنا ما أعز سبحان الله. وتعزيره هو نصره صلى الله عليه وسلم،
3: عليه الصلاة والسلام.
1: أن ننتصر له وأن ندافع عنه وأن نفديه بأموالنا وأولادنا وأبنائنا سبحان الله. هذا لذلك لما قرأ إذا جاء رسول الله بكى وقال بل نفديك بأرواحنا وأموالنا وأبنائنا يا رسول الله
3: عليه
1: سبحان الله. سبحان الله. أما التوقير الوقار هو الثقل والرزانة، يقول لك وقر بعير يعني حمل بعير.
3: صحيح.
1: فالإنسان الوقور اللي هو الإيه
3: الرزين.
1: الرزين سبحان الله. فأنت يجب أن توقر، أن تجله وأن تحترمه وأن تعظمه.
3: هذا أمر من
1: هذا الله. أمر ها تؤمنوا يعني لتؤمنوا به وتعزروه،
3: تؤمنوا بالله ورسوله
1: وتعزروه الرسول وتوقروه. سبحان الله. لازم لازم تعزير وتوقير. فالتعزير هو ان ارد عنه كل كيد وسوء وان اعظمه صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه تعظيم شرعه، تعظيم شرع، تعظيم سنته، تعظيم سنته. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فهذا اجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق. نعم.
3: يعني ما لدي من أسئلة في آخر هذه الحلقة حتى نلملم جنبات هذا الموضوع. وهنا هي الرسول عليه الصلاة والسلام للرسالة، كيف كانت رسالته لقوم خاص أم للكل أم لماذا؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته للعالمين جميعا وليس للإنس فقط، وإنما للثقلين، للإنس والجن.
3: والجن
1: والجن وبلغ الجن. وكان يضع خط لأبي هريرة ويذهب ويتكلم ويسمع أبو هريرة أصوات وأشياء ويعود لقد أبلغت إخوانكم الجن.
3: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم؟
1: الله أعلم. لم يعني، لأن الله عز وجل قال إنه يرى
3: الجن في المسجد
1: يعني يعني بهذا
3: ولا هذا حالة خاصة
1: يعني يعني يعني خصيصة لرسول الرسول اختص بأمور كثيرة.
3: أنا أود أن أفتح حلقة مع فضلاتكم
1: لخصوصيات الرسول. طبعا مخصوصة به رسول الله.
3: صحيح. يعني مخصوصة به وضع يعني مخصوصة بأشياء
1: محددة. الله أنقى قلب على وجه الأرض كيف لا يخص.
3: نعم.
1: احنا بنشاور على فلان وفلان نقول ان ما شاء الله عليه خصص له مخصصات. صحيح. فما بالك بالمخصصات رسول الله الهيه.
3: لنتحدث عن المخصصات.
1: لا انا ان شاء الله.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. شكرا لفضلاتكم.
1: جزاكم الله خير.
3: الحلقه القادمه ان شاء الله.
4: احبتي في الله، وصلنا معكم الى نهايه حلقه اليوم من برنامج صفوه الصفوه لفضيله الدكتور عمر عبد الكافي، اذاعه القران الكريم من سيدني.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, I'd like to welcome you to our series In the Light of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace and blessings be on each and every one of you. As we continue to look at your questions, which have been sent in by email, some have been mailed in. The first question we have concerns horseback riding. When doing horseback riding, is it allowed to wear the appropriate clothes? Okay, what do we mean by the appropriate clothes? If it means wearing some kind of safety helmet so that if you fall off the horse, you won't crack your head, then of course, it's appropriate to do so. But this should be worn, of course, over the scarf. A woman is wearing her scarf and she wears it over it, right? Now, the other form of dress, which has to do with the outfit, you know, which is a fashion, the fashion for male and female horseback riders who are show riding or whatever, they wear this skin-tight set of pants and jackets and things like this, whatever. For a woman to wear this, which is going to expose her private parts of her body, is, of course, it's forbidden. Similarly, for a man to wear, you know, skin-tight pants, which are going to again expose his aura, this is not permissible. So where the dress has to do with protection of the individual from possible harm from that sport, then of course it is obligatory for us to wear that. Where it is merely style, and that style contradicts the Islamic teachings, then it is not permissible for us to wear it. Now the next question, can women travel without a mahram for educational purposes? Can a woman travel without a mahram for educational purposes? Well, obviously, from her question, she does already realize or recognize that it isn't permissible for a woman to travel without a mahram. And this has been specified in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which he said, for a woman who believes in Allah the last day, it is not permissible for her to travel on a journey more than 24 hours. That is a day and a night. Not permissible for her to travel in such a journey. We have to consider the circumstance, which is now, which is, she said, for educational purposes. We have to consider here, is that education available in our country? Is that education, if it's available in our country, not allowed? If the education is not available in our country, it is not necessary education, again, not allowed. If it is absolutely necessary education, and there is no means for her to travel without a mahram, then we can say this is an exceptional circumstance where she's going to get some knowledge which is vital to the Muslim community, so she has to go there, get this knowledge, and come back and help the community. Some circumstance like that, which in most parts it's very rare that it's going to occur. In most cases where women are going to study in the West, they're going there because a Western degree, you know, is more highly reputed and et cetera, et cetera. You know, it's for more the prestige of it rather than really knowledge which is not available in the whole country. The next question from Brother Khalid, he writes saying, where we live in the UK, there isn't any Islamic schools. How can I help my children, as you say or advise us not to attend or not to send our children to non-Muslim schools? Please reply. Well, there are, I think, close to 200 Muslim schools, or more than 200 Muslim schools in the UK. More than 200 Muslim schools in the UK. So if in your area you don't have a Muslim school, then it becomes obligatory on you to shift your location, to emigrate to another part of the country where there's a concentration of Muslims, so you can put your child in a Muslim school. That is what is obligatory on you. Otherwise, one can teach the children at home. You have a principle, what's called homeschooling, where a lot of body of material has been prepared to help parents who choose to teach their children at home instead of putting them in a regular school system. This isn't really Muslims seeking an alternative, but Muslims realizing that the present day school system, public school system, is so detrimental that they devise, you know, ways and means for parents to teach the children at home, which is a better environment for the child. Now, of course, Muslims, you know, considering the importance of the environment in which education is given, you know, they have latched on to this alternative of homeschooling. So you have, and you can find on the internet, a number of homeschooling programs which are designed for Muslims. Next question. Is it permissible to use perfumes that contain alcohol? This question I've answered from time to time on the program, and it's one which pops up in most lectures that I give. Addressing the issue of perfumes containing alcohol. Why is it an issue? Those who are non-Muslims might be watching and questioning, why should it matter? You're not drinking it. Well, that's true. You're not drinking it, so technically speaking, you know, what is prohibited is the drinking of alcohol. However, if the substance is a forbidden substance, alcohol, intoxicating, and that's why it is forbidden, it would also still be not permissible. Now, when we come to the issue of perfumes, there are some, which they call cologne, whatever, where there's a high percentage of alcohol, and it is drinkable. In fact, you find in times of desperation, some people who are addicted to alcohol and can't get alcohol, they try for cologne to get intoxicated. Such substances will not be permissible to use it because it is forbidden. You know, even though not using it in the forbidden way, it is still forbidden. Similarly, on the other hand, if the amount of alcohol in it is so low that it's not going to intoxicate anybody from drinking it, then it would be permissible to use. Furthermore, if the alcohol in it has been denatured, it is not normal, if you drank it, you'd go blind or other things would happen to you, then again, it would be permissible. Because we're not just talking about alcohol from a chemical sense. Because some things which are alcohol, we don't drink. I mean, it would kill you. It's not in the realm of, you know, alcohol, which is drunk. So what is intended here by what is forbidden is really not alcohol from the chemical sense, but alcohol from common usage sense. We consume such things and they get intoxicated from it. So we would then say, as a general principle here, that it would be permissible if it is not of the intoxicating type, and if the amount of alcohol in it is not large enough to intoxicate, even if you did consume it. The next question is a question from a businessman, or related to business anyway. Are you allowed to lie to disbelievers in business? Now, this question, I've come across it on different locations in the world, where the business community does have a concern about Muslims, and they're trying to provide some services for Muslims, etc. Now, as they sell goods, normally these goods are not labeled with prices and things. They sell it according to the customer that comes in. This is where you find this kind of circumstance. So now, what they may do is that if a non-Muslim customer comes in, they raise the price. You know, or others may even lie to them, deceive them to get their money. And the rationale that they express is that, well, these are non-Muslims, they're going to hell anyway, so the money won't really benefit them. So, you know, we may as well take it and put it to use in the Muslim community. We can pay zakah from it, and, you know, people can benefit. But Islam doesn't function like that. This is not from Islam. This is the ends justifying the means. Machiavelli's principle. This is not an Islamic principle. It is haram. It is a lie. To lie is haram. It's forbidden to do so. I mean, unless one is doing so to save one's life, other than that, it's not allowed. So it is haram. And in any circumstance, whether one does it to a Muslim or does it to a non-Muslim, it's still haram. And in order to cheat people of their money, out of their money, of course, this is an evil. And the Prophet ﷺ had said that we should know that whatever wealth we take of our brothers, we'll find it as fire in our bellies on the Day of Judgment. And this brother could be a brother from the faith, could be a brother from the community, the brotherhood of human beings, etc. You know, it will include everybody. If we take other people's property, it is evil that we have consumed ourselves, which we will be accountable for on the Day of Judgment. Next question. which is from Muhammad. He writes, as a Muslim in this society, which is not in our society, which is not under Islamic law, what do we do to people we see the teachings of the Quran?

أكرمة فر، صفوان بن أمية فر، حبار بن الأسود واحد من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ما استطاع يفر، فأدركه الزبير بن العوام قام يتبعه وهذا يجري يهرب حتى وصل إلى الكعبة والزبير وراءه، فتعلق بأستار الكعبة، مسك بثياب الكعبة فضربه الزبير فقتله على أستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اختفى داخل مكة، هند بنت عتبة اختفت، فهؤلاء العشرة بعضهم قتل وبعضهم اختفى وبعضهم فر. اللي اختفى سنذكر قصته بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر له الأمر بهذه الصورة جمع المسلمين وتوجه الآن نحو الكعبة وأمر بالتكبير، أخذ هو يكبر والمسلمون يكبرون معه، 10,000 مقاتل الآن متوجهين نحو الكعبة، بعض قريش ينظرون من بيوتهم وبعضهم تجرأ وخرج، شافوا الآن تمت السيطرة فخرجوا، ومن بينهم بعض سادة مكة لما عرفوا ان في امان خرجوا وجلسوا ينظرون الى هذا المنظر. من بين الذين خرجوا ينظرون المنظر الحارث ابن هشام الذي اجارته ام هانئ وابو سفيان ومجموعة معهم، هؤلاء خرجوا ينظرون الى هذا المنظر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطوف وهو راكب على بعير، يطوف على البيت، طبعا يطوف على البعير حتى يراه الناس فيقتدون به، ينظرون اليه فيقتدون به، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت الله وهو يكبر ويقرأ سورة الفتح في الطواف يسمع الكفار، انا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى وصل الى قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى اخر الايات. كلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الحجر الاسود كان معه عصا صغيرة، فكان يلمس بالعصا الحجر الاسود ثم يقبل طرف العصا، سنة تقبيل الحجر الاسود. ثم انه بعد الطواف ذهب الى بئر زمزم واراد ان يشرب من بئر زمزم، وقال لولا اني اخشى ان تنازعكم الناس عليه لاخذت الدلو بنفسي، لولا انه اخشى ان السقاية تخرج من بني هاشم لسقوت بنفسي، لو سقى بنفسي صلى الله عليه وسلم لصارت سنة، كل الناس يريدون ان يسقوا بانفسهم تصير سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، قال اين العباس، اين العباس، عباس هو الذي يتولى السقاية، فقال له اسقي لنا يا عباس، فسقى. ثم ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تذهب إلى بيتك في مكة، البيت الذي كان يعيش به بيت خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال وهل ترك لنا عقيل بيتا، عقيل ابن أبي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بناته ما بقى في البيت أحد وظل البيت مهجور وظلت المسألة فترة سنين، فالرجل تصرف في البيت، باع بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ثمنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيت باع، وباع واحد من اهلي، عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع البيت، فما اقدر اروح للذي اشتراه وتقول اقول له والله رجع لي بيتي، هذا واحد من اهلي باعه، فهل ترك لنا عقيل بيتا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم في مكة مقيم في الخيمة في الخيف، ما كان عنده بيت يسكن فيه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج قريش، امر باخراج قريش، قال نادوا لي قريش، فخرجت قريش فاجتمعوا عند بيت الله الحرام. ثم انه صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وبدأ يخطب خطبة عظيمة مجد الله تعالى فيها واثنى عليه بما هو اهله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لهم امور، فالغى امور الجاهلية، ألغى الشرك وألغى سفك الدماء، وحرم في هذا الموطن حرم الربا،
حرم الربا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموطن ايضا قال كل امر الجاهلية، كل امور الجاهلية تحت قدمي. الان سيطرة كاملة للاسلام، الاسلام واحكام الاسلام هي التي تسود وليست احكام الجاهلية. كل امر الجاهلية تحت قدمي الا السقاية والرفادة، يعني العناية ببيت الله الحرام وخدمة الحجيج، هذا يقر. التفاخر والشرف في هذا الامر محفوظ لانه امر عظيم امر كريم. اما امور الجاهلية والتفاخر بها فكلها الغاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم كلمته المشهورة: ما ترون اني فاعل بكم؟ فقالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطرقاء. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كل مكة عفى عنها صلى الله عليه وسلم. الان جالسين حول مكة، حدثت بعض الاحداث اثناء تواجدهم حول مكة. الان اطمئنان كامل، جيش موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود يسير بين الناس، هذا يسأله وهذا يسلم عليه، الان خلاص سيطرة كاملة للاسلام. اثناء هذا جاء رجل اسمه فضالة مخبئ خنجر جاي ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقترب هكذا بهدوء، يتسلل بهدوء حتى صار امام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راه قال: ما تحدث به نفسك يا فضالة؟ فقال: يا رسول الله اذكر الله واستغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه يعرف، قال له: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر، قال: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر فضالة، قال: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر فنزع يده، فقال فضالة: والله ما كان احد ابغض الي من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يضع يده، فما نزعها الا وهو احب الناس الي. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الان الناس جالسة، اللي يصلي واللي يطوف واللي مجتمع حول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتجول بين الناس، ابو سفيان جالس يتفكر الان ماذا يفعل؟ سقطت مكة، كيف يستطيع الان ان يجمع مكة، يجمع قريش، ويستطيع ان يلجأ الى بعض العرب يساعدونه؟ قاعد يفكر كيف يجهز جيش لقتال المسلمين مرة اخرى، وجالس مهموم يفكر ويحسب حساباته كيف سيفعل هذه المسألة. ما شعر الا ويد على ظهره، ما احس وهو بهالتفكير بهالاهتمام الا ايد على ظهره. فالتفت فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر اليه قال: اذا يخزيك الله يا ابا سفيان، اذا تجمع لي جيش يخزيك الله. يقول: فوقع الاسلام في قلبي. شلون عرف ايش انا قاعد افكر؟ قل: فوقع في نفسي انه رسول، خلاص استقر. ثم ان اسيد عتاب ابن اسيد وابو سفيان والحارث ابن هشام، ثلاثة من سادة قريش جالسين يتأملون، يشوفون هذا المنظر، سيطرة المسلمين على مكة. فجاء وقت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد على الكعبة ويؤذن، فصعد بلال وأخذ يؤذن. عتاب بن أسيد قال: قد أكرم الله أسيدا، إذ لم يرى هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. الحارث بن هشام قال: قد أكرم الله هشام، إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. الآن أبو سفيان ساكت بعد اللي حدث له مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قليل، فقال: والله ما أقول شيئا، والله لو قلت شيئا لحدثته به هذه الحصى. بعد قليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مار مر عليهم، قال: يا عتاب، أكرم الله أسيدا، إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا حارث، أكرم الله هشام، إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة.
يا أبا سفيان لو قلت شيئا لحدثتني به هذه الحصى. فعندها استقر الإسلام في قلب أبي سفيان، يقول عندها استقر الإسلام في قلبي، عرفت أنه رسول، ما في شيء يغيب عنه. فاستقر الإسلام. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير والناس الآن متجمعين، فأمرهم بالابتعاد عن الكعبة. تجمع الناس ينظرون ماذا سيفعل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يطوف وحده حول الكعبة ومعه هذه العصا بيده، وبدأ 360 صنم حول الكعبة الآن ما زالت قائمة. فبدأ بصوت عالي ينادي: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويشير إلى أحد الأصنام. يقولون فقبل أن يلمسه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار إليه بظهره سقط على وجهه، وإذا لمسه أشار إليه بوجهه سقط على ظهره قبل أن يلمسه. والناس تنظر إلى آلهتها هكذا تسقط تتكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومر عليهم صنم صنم آلهة تعبد مئات السنين، الآن تسقط صنم تلو صنم. يقولون العجب أنه الصنم إذا سقط تفتت إلى حجار صغيرة، ما يبقى منه شيء، ما يبقى والله حجار كبيرة، يتفتت إلى حجار صغيرة. فكسر النبي صلى الله عليه وسلم كل الأصنام إلا هبل، تركه آخر واحد أكبر الأصنام وأعظم الأصنام وسيد آلهتهم، وكان ضخما مثبتا بالسلاسل، مثبت بالأرض بالحديد، ما يتحرك من مكانه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووخز هبل في عينيه، يضرب هبل في عينيه ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهنا بدأ هبل يتزلزل والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في عينيه، حديد مثبت وبدأ يتزلزل، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى اهتز هبل وسقط، فمن ضخامته تكسر إلى حجار كبيرة ليست حجار صغيرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقاموا إليه فكسروه بأيديهم، كسرت الأصنام بأيدي من كان يعبدها، وقريش تنظر إلى آلهتها تكسر هكذا. فوقع الإسلام في قلوبهم، من يعبدون الآن؟ من يعبدون؟ آلهتهم كلها دمرت. فهكذا انتهى أمر الأصنام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل داخل الكعبة، فأرسل إلى عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كما ذكرنا أسلم مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، فكان على الإسلام. فقال: يا عثمان ائتني بالمفتاح من بني شيبة. بني شيبة بني عبد الدار آل عثمان بن طلحة، كان عندهم المفتاح، ما يدخل الكعبة أحد إلا بإذنهم. فذهب عثمان بن طلحة، كان المفتاح عند أمه، فذهب إلى أمه وطلب منها المفتاح. قالت: يا عثمان، ما تذكر الأمر الذي كان بينك وبين محمد قبل أن تسلم؟ عثمان يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة طلب من عثمان أن يدخله الكعبة، وعثمان كان على الكفر، قال: والله ما تدخل الكعبة. قال: يا عثمان أدخلني الكعبة. قال: والله ما تدخلها أبدا. قال: يا عثمان أدخلني الكعبة قبل أن يكون مفتاح الكعبة في يدي فأعطيه من أشاء، يخرج من إيدك وصير في إيدي. قال: والله لأن صار مفتاح الكعبة في يدك لباطن الأرض خير لي من ظاهرها، يعني الموت خير لي من أن أرى ذلك اليوم. لكنه سبحان الله أسلم. فالآن تذكر أمه بهذا الحادث، قل: لا أخاف، أعطيك المفتاح، تعطيه لمحمد، محمد ذكر لك أنه سيكون المفتاح في يده فيعطيه من يشاء. قال: وإن كان هذا رسول الله ولا بد من طاعة أمره، أعطيني المفتاح.
فأخذت المفتاح ووضعته في ثيابها. قالت والله ما أعطيك المفتاح، هذا شرفك وشرف آبائك، شرف بني عبد الدار، ما أعطيك إياه. وهو يحاول يقنع فيها أعطيني المفتاح، تأخرت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينتظر. فتأخر فعلا عثمان وهي رافضة تعطيه المفتاح. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، قال ائتياني بالمفتاح. فذهب إلى دار أم طلحة أم عثمان. فعمر رضي الله عنه ضرب الباب ضربة قوية، يا عثمان أين المفتاح؟ تأخرت على رسول الله. فارتجفت أم عثمان وطلعت المفتاح، خافت، قالت لأن أعطيك إياه خير من أن يأخذوه بالقوة، خذه. فأخذ العثمان، أخذ عثمان المفتاح ووصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن تنظر شرف بني عبد الدار في هذا المفتاح، فوضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن عثمان متذكر ذلك الموقف، والناس مشهور بينها هذا الموقف. فجاء العباس بن عبد المطلب مسرع، قال يا رسول الله اجمع لي السقاية والرفادة ومفتاح الكعبة. هو بيده السقاية والرفادة، الآن معها مفتاح الكعبة يجتمع له الشرف. فطلب العباس الآن المفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، خذوها بني عبد الدار، خذوها بني شيبة خالدة مخلدة إلى يوم القيامة، لا يأخذ هذا المفتاح منكم إلا ظالم. والمفتاح إلى اليوم في بني شيبة، إلى هذا اليوم المفتاح في بني شيبة هم الذين يفتحون الكعبة للناس، ولا يدخل ملك ولا يدخل عظيم ولا يدخل أحد الكعبة إلا بإذن بني شيبة بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فتح الباب بالمفتاح، وقبل أن يدخل أمر عمر بن الخطاب أن يدخل، قال يا عمر أزل الصور التي في داخل الكعبة. راسمين صور داخل الكعبة، من الصور كانوا راسمين صورة مريم عليها السلام، فأمر بمسحها، مسح كل الصور. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صورة راسمينها لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، يستقسمان بالأزلام، باليانصيب، يلعبون باليانصيب، فمسحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مسح قال لمسحتم، دخل فإذا في آثار، ما زالت آثار الصور موجودة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ما زالت بقايا الصورة موجودة، فقال قاتلهم الله، فعلوا بشيخنا هذا بإبراهيم عليه السلام، والله ما استقسم بالأزلام قط. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يمسح ما بقي من هذه الصورة، يمسحها بثوبه صلى الله عليه وسلم بطرف يده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في داخل الكعبة، ما كان معه في هذا الموطن الشريف، في هذا المقام العجيب، ما كان معه في هذا الموطن إلا بلال، ما أدخل معه إلا بلال رضي الله عنه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وخرج، ففورا أول واحد دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان حريص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسأل بلال قال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى في هذا الموطن. الكعبة كان في داخلها ستة أعمدة تحمل السقف داخل الكعبة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عمودين إلى يمينه وعمود إلى يساره وثلاثة أعمدة إلى ظهره في ذلك الموطن صلى. قال له هنا صلى، يقول عبد الله بن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى. فصلى عبد الله بن عمر في ذلك الموطن. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 19 يوم في داخل مكة، خلالها أخذ البيعة من الذين أسلموا المسلمين الجدد، وبدأ يأخذ البيعة من النساء، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، فأن يأخذ البيعة منهم بالشفاف. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ البيعة، النساء قريش اللواتي أسلمنا حديثا جئنا ليسلم، من بين هؤلاء هند بنت عتبة جاءت متنقبة مغطية نفسها فما تعرف، وتريد تسلم فتأخذ الأمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها.
فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. فقالت هند: يا رسول الله، لو كان هؤلاء آلهة، هذه الآلهة اللي تكسرت، لو كانت آلهة لأغنت عنا اليوم شيئا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوتها، قال: أهنت؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتبايعنني على ألا تزنين ولا تأتين بفاحشة بين أيديكن وأرجلكن. قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ الزنا عند العرب أمر مذموم خبيث، فكان النساء الأحرار ما يفعلنه، ما يفعلنه إلا الجواري الإماء، هم اللواتي يزنين، أما الحرة لا تزني، ولا يعرف الزنا في الأحرار إلا نادرا. فتعجبت، كيف يأخذ منهن البيعة على أمر لا يفعلنه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق. ما تقتلن أولادكن خشية الفقر. قالت: يا رسول الله، ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا في بدر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أتكلم كل ما ردت عليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من النساء. في خلال إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عبد الله بن سعد بن أبي السرح، جاء به عثمان، كان مختفي، وكان ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأرسل إلى عثمان قال له: أنا موجود في هذا المكان. فجاءه عثمان قال له: ما الحل؟ ما العمل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهدر دمك، والله لو يجدونك على أستار الكعبة يقتلونك. قال: الرأي؟ قال: الرأي عندي أن تسلم، ما لك حل إلا أن تسلم. قال: أسلم، ما عندي مانع بس أنجو. قال: تلثم. فتلثم، فأخذه عثمان معه، طبعا واحد مع عثمان ما أحد يلمسه، حتى وصل به إلى خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم معه مجموعة من الصحابة. واحد من الصحابة من الأنصار، من أهل القتيل الذي قتله مقيس بن صبابة، وكان يريد أن ينتقم من هؤلاء. فعبد الله بن سعد بن أبي السرح، هذا الرجل قد نذر، قال: والله لا أقتلنه ولو وجدته متعلق بأستار الكعبة، نذر، علي النذر أن أقتل هذا الرجل ولو عند أستار الكعبة. هذا الذي نذر كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فدخل عثمان وقال: يا رسول الله، معي عبد الله بن سعد بن أبي السرح، جاء ليسلم، فبايعه يا رسول الله. الآن رجل مهدور الدم يريد أن ينقض رأسه بأن يسلم وجاي يبايع. فمد عبد الله بن سعد بن أبي السرح يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، قبض يده ما مد، وسكت صلى الله عليه وسلم، والناس تنتظر، هذا مد إيده، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مد إيده. وظلت فترة صمت حتى قبض عبد الله بن سعد يده، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته على الإسلام. رجل أسلم وكتب الوحي وارتد وبدأ يقول أن القرآن مشوه، أنا الذي شوهته، أي ذنب أعظم من هذا أن يكذب على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبايعه. هنا تدخل عثمان مرة أخرى، قال: يا رسول الله، بايعه على الإسلام. فمد عبد الله بن سعد بن أبي السرح يده مرة ثانية، فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده مرة ثانية، والناس تنظر، أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، واحد يأتي ليسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل منه. فقبض يده وظل الصمت، الناس ساكتة ما يعرف إيش حيصير. فالمرة الثالثة تدخل عثمان، قال: يا رسول الله، بايعه، فوالله قد أسلم، خلاص يريد يسلم. فمد عبد الله بن سعد يده مرة ثالثة، فظل النبي صلى الله عليه وسلم قابض يده فترة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فبايعه عبد الله بن سعد على الإسلام، فأمن
وخرج من الخيمة النبي صلى الله عليه وسلم التفت على الجالسين قال أليس فيكم رجل رشيد يراني لما قبضت يدي عن بيعته قام إليه فقتله؟ ثم التفت إلى الذي نذر قال والله ما امتنعت عن بيعته إلا وفاء بنذرك. أنت ناذر تقتله وأمامك وليس له بيعة ورأيتني أمتنع عن بيعته ما تقوم تقتله؟ قال يا رسول الله والله ما دريت، والله يا رسول الله لو أشرت إلي بعينيك لقتلته، بس إشارة بعينك أقتله. فقال لا، ما كان لنبي أن يقتل بخائنة الأعين، ما يقتل إلا بأمر صريح. فهكذا نجا عبد الله بن سعد بن أبي السرح. عكرمة بن أبي جهل في هذه الفترة كان قد فر، هرب من مكة كلها، ذهب إلى جدة، وأراد أن الآن الجزيرة سيطرت الإسلام، فأراد أن يهرب من جدة، ركب سفينة وفر. في هذه الفترة زوجة عكرمة أسلمت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إذا جئتك بعكرمة مسلما تعطيه الأمان؟ قال نعم، إذا عكرمة يأتي مسلم أعطيه الأمان. قالت يا رسول الله أنا أتيك به. فخرجت إلى عكرمة تسأل عن أخباره، عرفت أنه راح جدة، راحت إليه تبعته إلى جدة، سألت عن أخباره عرفت أنه ركب البحر. في هذه الفترة البحر هائج، والذين في السفينة رأوا الموت وأخذوا يدعون، كلهم كفار اللي في السفينة، فأخذوا يدعون. تأمل عكرمة فإذا كل اللي في السفينة لا يدعون إلا الله، ما يدعون الأصنام. وهذا شأن عجيب، نحن رأيناه لما كنا في أمريكا في أوقات المصائب اللي تصيب الكفار، ما يقولون يا عيسى، لما تصيبهم مصيبة كارثة زلزال ولا فيضان ما يقولون يا عيسى، يقولون يا الله. فالإنسان في وقت الكارثة لا يذكر إلا الله. عكرمة التفت، كلهم هذول يعبدون الأصنام ما يذكرون صنم من الأصنام، كلهم ما يذكرون إلا الله. فقال الذي ينجي في البحر ينجي في البر، فوقع الإسلام في قلبه. قال هدأت العصبة، قال رجعوني، أرجعوه إلى جدة وجد زوجته. ما وراءك؟ قالت الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الأمان إذا جئت مسلم. قال أنا والله الإسلام دخل قلبي، خاصة بعد ما عرف أن الآلهة كلها تكسرت. فجاء فأسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به سرورا عظيما، ابن فرعون هذه الأمة يسلم. فهكذا دخل عكرمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطى الأمان لصفوان بن أمية، ابن أمية بن خلف. أيضا جاءت زوجته لما شافت عكرمة أعطي الأمان، جاءت زوجة صفوان قالت يا رسول الله تعطي الأمان لصفوان؟ قال نعم إن جاء مسلما. قالت وإذا لم يسلم؟ هذا صفوان عنيد، إذا ما أسلم هل تعطيه الأمان؟ قال أعطيه الأمان 4 أشهر، أعطيه مهلة 4 أشهر يفكر في الإسلام. قالت نعم، أعطني علامة. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم عمامته وأعطاها لزوجة صفوان، قال هذه أماني. فذهبت بحثت عن زوجها فوجدته، قالت يعطيك الأمان 4 أشهر أو تدخل في الإسلام الآن؟ قال لا، لا أريد الإسلام لكن آخذ الأمان. فدخل مكة مشركا بأمان النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في حنين بعد مكة وهو على الشرك، ثم إنه أسلم قبل نهاية 4 أشهر. فهكذا دخل سادة قريش، دخلوا في الإسلام، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وأقام فيها 19 يوم. في نهاية 19 يوم، خلال 19 يوم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، كان يصلي قصر 19 يوم، وما كان يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، وهذه السنة بالنسبة للمسافر الذي أقام، يعني نزل، ما هو إقامة دائمة، إقامة مؤقتة. فمن السنة في شأنه أن يقصر ولا يجمع، وإن كان الجمع بالنسبة إليه رخصة يجوز له أن يأخذها. وبفتح مكة سقط رأس الكفر في الجزيرة، القوم الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا سببا رئيسيا في منع القبائل العربية من الدخول في الإسلام، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح العظيم، بهذه المباغة التي لم تتوقعها قريش، أن يفتح مكة. وكان من فضل الله عز وجل أن هذا الفتح تم بدون مجزرة في مكة، كان ممكن
لو قاومت مكة أن تحدث مقتلة رهيبة، لكن الله سلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بسلام. لولا نفر قليل حاولوا المقاومة فقضى عليهم خالد، ما عدا ذلك كان فتح مكة فتحا مسالما هادئا، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. كان هذا الفتح العظيم في رمضان، في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وعلى الأرجح في 13 رمضان من السنة الثامنة للهجرة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم باقي رمضان، أكمل رمضان في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصلي قصرا ولا يجمع. في أثناء بقائه في مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا، أثناء بقائه في مكة أرسل عدة سرايا. أول هذه السرايا سرية المشلل، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم 30 فارسا بقيادة خالد بن الوليد المخزومي لهدم العزة، لهدم العزة صنم عظيم من أصنام العرب. فذهب إليهم خالد واستطاع بدون مقاومة تذكر أن يهدم العزة، واحدة من أعظم الآلهة التي كانت تعبدها العرب. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حملة بقيادة هشام بن العاصي لإرهاب هوازن، يريد أن يخوف هوازن حتى يعني يستسلموا ما يقاوموا، لكنهم وجدهم مستعدين استعداد كامل وبأعداد ضخمة جدا بالآلاف، فرجع هشام بن العاصي، وكان هذا في أواخر رمضان. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه في أواخر رمضان، أيضا في أواخر شهر رمضان، لإنهاء وجود المشركين في المناطق المحيطة بمكة وهدم الأصنام الصغيرة التي كانت في ذلك المكان، وفعلا عمل ذلك. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مرة أخرى بعد ما هدم العزة، أرسله مرة أخرى إلى جذيمة، إلى جذيمة ليعرض عليهم إما الإسلام وإما الحرب. فذهب خالد فوجد القوم قد خرجوا لاستقباله، كانوا يظنون أنهم يعني أنه جاي بسلام. خالد بن الوليد عرض عليهم قال أسلموا، والجماعة خارجين، وكان من عادتهم إذا خرجوا لاستقبال عظيم أن يخرجوا بالسلاح، فخالد ظن أنهم خارجين للقتال فناداهم أسلموا، قالوا صبأنا، ما أحسن أن يقولوا أسلمنا، كلمة صبأنا عند العرب يعني غيرنا ديننا، وعند المسلمين الصابئ الكافر، صبأنا يعني كفرنا. فأمر خالد بالهجوم عليهم فقتل منهم وأسر منهم، قالوا أسلمنا، قال إنما أسلمتم خوفا من السيف. بالليل أمر خالد أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم اعتبرهم كفار. بعض الصحابة رفضوا قالوا ما نقتلهم وقد أسلموا، وبعض الصحابة الآخرين قتلوا. من الذين رفضوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فحدثت مجزرة في بني جذيمة بهذه الطريقة. لما رجع خالد وأخبره بالخبر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ورفع يد خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، إن في سيف خالد لرهقا، يعني فيه جرأة على القتل، فيه جرأة على القتل، لكن لأنها المسألة فيها شبهة وفيها خطأ النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ما عاقبه، لأن المسألة محتملة تحتمل هذا الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه بهذا الأمر. فهذه كانت الحملات التي جرت قبل حنين. في هذه الفترة كانت حنين على استعدادات كاملة، وكانوا يعدون العدة لغزو مكة. عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيطر على مكة ومكة قريبة منهم، فعزموا على الهجوم على مكة للسيطرة على مكة، واستطاعوا أن يجمعوا 10,000 مقاتل. ثم زاد الأمر فجاءتهم قبائل أخرى واشتركت معهم بني بكر وغيرهم، فوصل عددهم إلى 20,000 مقاتل. بعض قبائل هوازن وثقيف، كان اشتركت قبائل هوازن وثقيف وبني بكر وغيرهم، بعض قبائل هوازن رفضت الاشتراك، من هؤلاء الذين رفضوا الاشتراك كعب وكلاب، قبائل من هوازن لكنها رفضت الاشتراك في هذه المسألة. واجتمع سادة القوم، أرادوا أن ينصبوا واحد منهم ملك عليهم يسيطر أو يقود هذه الحملة، ف
فاختاروا شابا صغيرا كان من أشرافهم من عظمائهم اسمه مالك بن عوف، يذكر أن عمره في ذلك الوقت 24 سنة، رغم صغر سنه لكن لمكانته العظيمة ونسبه الشريف، فعينوه قائدا على قوات هوازن كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العيون، واستطاع واحد من هؤلاء العيون الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى الطائف ويدخل الطائف ويكون بين الجيش، فأخذ معلومات كاملة عن الأوضاع ورجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال القوم يعدون لغزو مكة. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحرك من مكة، نخرج معهم من مكة. لماذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم القتال داخل مكة؟ لسبب رئيسي، أن أهل مكة ما زالوا إسلامهم حديث، ما صار لأيام، فلو أنه حدث القتال في مكة وغدر به أهل مكة يكون في مصيبة، جيش قادم من خارج وجيش من داخل مكة يقاتله، وتكون مصيبة عظيمة على المسلمين. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من داخل مكة، لأن مكة ليس فيها منعة وليس له أصحاب فيها كالمدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الجيش للقاء هوازن خارج مكة. بدأ تحرك هوازن نحو مكة بعد رجوع الجاسوس الإسلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العين خرج من الطائف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يستعدون لغزو مكة. بعد خروجه خرج الجيش، فما كان يعرف عن خروج الجيش. فالأخبار اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش ما زال في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عازم على أن يغزو الطائف، فبدأ التحرك نحو الطائف كما نرى في الخريطة. لا بعد، فبدأ التحرك نحو الطائف. في نفس الوقت كان أهل الطائف متحركين نحو مكة. ما بين مكة والطائف وادي ضخم عظيم، وادي كبير جدا يمتد مسافات أميال، اسمه وادي حنين ويسمى وادي أوطاس. فوصل إليه أهل الطائف أولا، فاختاره كان مالك بن عوف، وصلته الأخبار أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج، فاختار هذا المكان ليخيم فيه ويعسكر فيه، وجده مكان مناسب للمعركة، فهو الذي اختار مكان المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ التحرك أيضا بدأ يرسل عيونه، ما كان غافل، فجاءته الأخبار أن الجيش قد خرج وأنه الآن وصل إلى حنين وأنه اختار مكان المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يلقاهم عند حنين. فإذا ما كانت غفلة، ما كانت مفاجأة، رغم أنها في بدايتها كانت مفاجأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف هذا الأمر فعرف أن الجيش قد خرج. وصل جيش هوازن قبل جيش المسلمين وبدأوا بالنزول. مالك بن عوف أمر الجيش وهم خارجين كل واحد يأخذ أمواله ويأخذ أولاده ويأخذ نساء معاه حتى ما يفروا وما يتركون أغراضهم. وكان في الجيش رجل عظيم من عظماء العرب، بطل من أبطال العرب، اسمه دريد ابن الصمة، من أشهر الأسماء في القتال العربي في الأيام الجاهلية. يذكرون عنه أنه في يوم حنين كان عمره 160 سنة، لكن كان شايب لا يرى وجسمه مكسر، يعني 160 سنة. فكانوا يضعونه في هودج مع للنساء، لكن ما كان يمشي مع النساء، كان يمشي في الهودج مع الرجال، لكن لأنه ما يقدر يثبت على البعير يضعونه في هودج فوق البعير. وكانوا يرجعون إليه بالرأي، كان صاحب القتال عندهم عظيم من عظمائهم، بطل من أبطالهم، فكانوا يسألونه يستشيرونه في أمر القتال. فأول ما نزل الجيش نزل الرجال، بعد شوي وصلوا النساء، بدأ يسمع صوت الإبل، جايب الإبل وجايب الغنم وجايب الأموال وجايب النساء، فبدأ يسمع صوت الإبل وصوت الغنم وصوت النساء والأطفال. استغرب، قال ما هذا؟ قالوا هذا أوامر مالك بن عوف. قال ائتوني بمالك بن عوف. وما كان يرد له طلب عند هوازن، ما حد يرد له أمر. فجاء مالك بن عوف، قال أسمع أصوات الإبل والغنم وأصوات الأطفال والنساء، ما هذا؟ قال حتى ما يفروا، كل واحد يخاف على أغراضه وأهله وأمواله، ما يفر. قال قاتلك الله، والله ما تعرف القتال، أنت إيش فهمك في الحروب؟ نحن أهل الحروب، هل يرد المنهزم شيء؟ إذا انهزم الإنسان هل يرده شيء؟ والله ما يرده شيء.
فمالك بن عوف ما التفت إليه. هنا أصدر دريد بن الصومة أوامره، قال ارجعوا ارجعوا، ما تأتوا بالأموال والنساء بهذه الطريقة، ارجعوا. فبدأت الاستعدادات للرجوع، قادة الجيش يطيعون دريد بن الصمة. هنا أسقط في يد مالك بن عوف، خرجت الإمارة من يده لأن صارت بيد دريد بن الصمة. فهنا عمل حركة عاطفية، أخذ سيفه ونادى قادة هوازن، وأخذ السيف ووضع السيف بالمقلوب، وحط نص للسيف، طرف السيف حط على صدره والطرف الآخر على الأرض، واتكأ عليه، قال والله إن لم تطيعوني قتلت نفسي وأدخلت السيف في قلبي، يا تطيعوني يا تطيعون دريد، اختاروا. فهنا سادة هوازن اجتمعوا، قالوا دريد لا يرى وكبير في السن ما يستطيع يقود المعركة، فإذا اختلفنا على مالك اختلفنا الآن تمزقنا، فنكون مع مالك رغم صغر سننا أفضل من أن نكون مع دريد. فرفضوا أوامر دريد وبقوا لأمر يريده الله عز وجل. فقال دريد بن الصمة هذا أمر لم أغب عنه ولم أشهده، يعني أنا حاضر لكن رأيي ما أخذ، فكأني لم أشهد هذا اليوم. ثم سأل أي واد هذا؟ قالوا وادي حنين، قال نعم المنزل، مكان جيد. ثم قال، نادى مالك بن عوف، قال أما إن لم تطعني في الأولى فأطعني في الثانية، اكمل لهم، هذا مكان جيد للكمائن، اعمل كمائن. فأطاعه مالك بن عوف فبدأ يعد للكمائن. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بدأت الاستعدادات للخروج. أرجح الروايات على أن الخروج من مكة كان بعد 19 يوم من فتح مكة، وكان في الثاني من شوال، ثاني يوم بعد العيد، ثاني يوم بعد العيد، في الثاني من شوال بدأ التحرك نحو حنين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 10,000 الذين شاركوه في فتح مكة، وخرج معهم أيضا 2,000 من الطلقاء، من الذين من أهل مكة، بعضهم على الإسلام وبعضهم على الكفر، لكنهم خرجوا حمية للعداء الذي بين هوازن وقريش من أيام الجاهلية، فخرجوا حمية. من الذين خرجوا على الكفر حمية صفوان بن أمية الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان 4 شهور، فكان في هذه الفترة لما أراد الجيش يتخرج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في أعداد كبيرة ما عندهم سلاح، فهنا لجأ إلى صفوان بن أمية، وكان صفوان بن أمية تاجر سلاح، قال يا صفوان أعطني السلاح، قال يا محمد أغصبا؟ يعني تأخذ مني بالقوة بالغصب؟ قال لا، بل عارية مضمونة، يعني استعارة وأنا أضمن ترجع جميعها. فقال نعم، حمية، أخذته الحمية دفاع عن قومه، فأعطاهم السلاح هكذا إعارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا المشرك، وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على جواز الاستعانة بالمشركين، وإن كان بعضهم يرى أنه هذا استعانة بفرد مشرك وليس بجماعة مشركة، لكن هذه من الدلائل الواضحة على الاستعانة بالمشرك. الحديث صحيح في البخاري وفي غيره على استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في يوم حنين. يقال أن صفوان أعار النبي صلى الله عليه وسلم 3,000 درع، ومعها ما يحتاجه المقاتل من سلاح وغيرها، التروس وغيرها، فيعني جهز 3,000 مقاتل، فكان كما ذكرنا تاجر سلاح. وهذا لو تأملنا فيها عظمة في الإسلام. الإسلام المسلمين لما فتحوا مكة كان يستطيعوا يأخذوا هذا السلاح، لكن انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك لهم كل أموالهم بما فيها حتى السلاح، ولما احتاج السلاح ما أخذه إلا بإذن صاحبه. فهذا من عظمة الإسلام وتسامح الإسلام في مثل هذه المواقف. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن أعداد كبيرة من الناس ما عندها أموال، فاستلف النبي صلى الله عليه وسلم الأموال من أهل مكة وأعان بها أهل الحاجة من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يحكم مكة عتاب بن أسيد، وكان من الذين أسلموا حديثا من الطلقاء،
لكنه النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لوجد فيه يعني صدق الإيمان، ووجد فيه أنه شاب قوي، واختاره لأنه من أهل مكة فيستطيع أن يسيطر على أهل مكة من سادتهم، فكان يعني من الذين ثبتوا على الإيمان، وهو من الذين ثبتوا على الإسلام حتى وقت الردة. لما تحدثت مكة بالردة، سهيل بن عمرو هو الذي حمسهم، وعتاب بن أسيد هو الذي ثبتهم. فكان عتاب بن أسيد رضي الله عنه من الذين يعني تبدت لهم المواقف منذ ذلك الوقت، من أول إسلامه، من لحظات أيام فقط منذ إسلامه عينه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على مكة. خرجت القوات الإسلامية 12,000 مقاتل، أول مرة يكون الجيش بهذه الضخامة، أول مرة يتجمع جيش بهذا العدد للمسلمين. فبدأ الإعجاب في النفوس، والله ما نغلب، والله ما نهزم، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا نغلب من قلة، يعني لن نغلب بسبب قلة عددنا، إذا سنغلب سنغلب بسبب آخر وليس بسبب قلة عددنا. فكان هذا من الحديث الذي انتشر بين الناس، بعض النفوس الضعيفة تأثرت فصار توكلها على هذا العدد واعتمادها على هذا العدد. ويوم حنين، الله سبحانه وتعالى قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فالله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الإعجاب الذي دخل في النفوس بسبب هذه الكثرة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، مروا على بعض العرب يتعبدون عند شجرة تسمى ذات أنواط، كان العرب يتمسحون بها ويتبركون بها ويعلقون عليها الشرائط، فتسمى ذات أنواط لهذه الشرائط المعلقة عليها الأنواط. فقال الطلقاء اللي الآن أسلموا حديثا، وبعض العرب اللي أسلموا حديثا، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد شجرة كذا نعلق عليها ونتبرك بها ونتمسح بها كما أن عند المشركين شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا: الله أكبر، والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا التمسح بالأشجار والتمسح بهذه الجمادات هذا من الشرك، هذا من اتخاذ إله مع الله، هذه أشياء لا تضر ولا تنفع، كيف تطلبونها؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفروا من ذلك فاستغفروا. تحرك الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار أن كما ذكرنا هوازن مستعدة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منطقة حنين، فخيم قبل وصوله إلى الوادي، ما دخل الوادي الآن، هوازن في وادي حنين، النبي صلى الله عليه وسلم خيم قبل وصوله إلى وادي حنين، وكان وادي حنين بين الجبال. فلما خيم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر واحد من الصحابة، من شدة حذر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر واحد من الصحابة قال: تصعد لي بخيلك فوق تل كبير وتجلس فوق الفرس وتراقب للجيش هوازن، شوف أي تحركات، أي كمائن، أي شيء، وتأتيني في آخر الليل، ولا تنزل من مكانك إلا للصلاة أو لقضاء حاجة. فعلا الرجل تحرك، ركب فوق الفرس، صعد فوق التل وظل يراقب إلى آخر الليل، ما نزل عن فرسه مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع في آخر الليل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل رابك شيء؟ هل رأيت شيء؟ قال: ما رابني شيء، ما شفت شيء، أمورهم الجيش كما هو. لكن في هذه الأثناء دريد بن الصمة كان يعطيهم بعض الاقتراحات ويأخذها مالك بن عوف في قضية الكمائن، مع أن ما كان يرى. فمن الأشياء التي فعلوها الإبل الزائدة هذه اللي جاءوا بها، أعداد ضخمة من الإبل جاءوا بها، فأمر دريد بن الصمة قال لهم: اجعلوا النساء والأطفال فوق الإبل واجعلوهم خلف الجيش، لسببين: أنه إذا هزمنا يستطيع أن يفروا، لكن حتى لو لم نهزم الناظر للجيش من بعيد ما يتبين هؤلاء رجال ولا نساء، فيبدو الجيش أكبر من حجمه بكثير بوجود الإبل والناس عليها من خلف الجيش. ففعلا ركبوا على هذه الإبل، ركبوا الأطفال وأركبوا النساء على الإبل، فصار الجيش ليس له نهاية، حتى قدره بعض المسلمين أنه 80,000، بينما حقيقة الجيش كان 20,000، لكنه عدد أيضا كبير. من الأشياء التي فعلها أنه أخذ
بعض الفرسان ومن خلف الجيش ومن خلف الجبال التفوا حول كل هذه الجبال ودخلوا في الشعاب وكمنوا من داخل الجبال ينتظرون نزول المسلمين في وادي حنين. ما شعر بهم أحد من وراء مسافة طويلة قطعوها، فكمنوا من بشعاب الجبال ينتظرون جيش المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش. كانت المشكلة الكبيرة التي عندهم أنهم الآن مرتفعين عن الوادي، الوادي منخفض والجيش الإسلامي معسكر الجيش الإسلامي في مكان مرتفع، والنزول منحدر شديد، ما هو منحدر سهل، منحدر شديد جدا. فكان لابد من نزول الجيش فرقة فرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش فرق. أول مجموعة جعلهم بنو سليم الألف فارس الذين فتحوا معه مكة، وأمر عليهم خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. هنا بدأت في آخر الليل بدأت الاستعدادات للنزول إلى الوادي. مع إشراقات الفجر الأولى بدأ التحرك نحو وادي حنين. بدأ مالك بن عوف يحمس جيشه، قال اشهروا السيوف، أخذوا السيوف، قال اكسروا الجفان اللي هو الغمد، غمد السيف، حتى ما في رجوع. ضربة واحدة يريدها، ضربة واحدة، هجوم واحد، ليس ما يريدها معركة عدة أيام، يريدها معركة يوم.

كانت الكمائن تهجم على هذه المقدمة. كان النزول في منتهى الصعوبة لأنه منحدر شديد، فكان بعضهم ما هو قادر يمسك نفسه فيدفع الذي أمامه، فصارت الفوضى في بني سليم. مع هذه الفوضى بدأ هجوم الكمائن، هجوم ما غير متوقع. الجيش أمامهم يتوقعون ذاهبين للجيش، فجأة من الجانبين الهجوم. فبدأوا بخالد، وبدأ الضرب في خالد، فتمزق جسد خالد من الجراح وسقط. وبدأ الضرب في بني سليم، بني سليم إسلامهم حديث. مع هذا الضرب بدأوا يفرون. أين يذهبون؟ من اليمين الكمائن، من اليسار الكمائن، الجيش أمامهم، ما في مفر إلا الرجوع. فبدأوا يرجعون، اللي باقي الجيش الآن نازلين ما هم قادرين يوقفون من النزول، وهذولا يريدون يصعدوا. فيقول من يصف المشهد، يقول فركب القوم بعضهم على بعض وبدأ القتل في المسلمين. باقي الجيش اللي جاي ما يرى الوادي ما يحدث فيه، فمكمل، باقي الجيش مكمل يريد ينزل، والفوضى شديدة. بدأ اللي داخل يصعدون يهربون، الجيش شافهم ما يدرون ايش صاير، بدأوا يفرون. هنا امر مالك بن عوف بالهجوم الشامل من جيش هوازن 20,000، والمسلمين بهذه الفوضى. فبدأ الفرار من جيش المسلمين، وبدأوا يذهبون في كل مكان، ما توقف بعضهم إلا في مكة، خلاص هروبه. وفر الجيش، فر الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ يحاول يوقف المنهزمين، ما حد راضي يوقف. وصار النبي صلى الله عليه وسلم وحده، والصحابة اللي ثبتوا كل واحد وحده، 20,000 هاجمين عليهم بهذه الفوضى، والناس تفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ. وبدأ الامتحان العظيم للمسلمين في هذا الموقف. في هذا الوقت استغل واحد من الكفار اللي أظهر الإسلام، اسمه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. عثمان ابن أبي طلحة من حملة الراية يوم أحد، قتل يوم أحد، هذا ابنه. فكان خارج مع جيش المسلمين يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نيته عشان يثأر لأبيه. ففي هذه اللحظة وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف وحده يقاتل وحده، ما حد معه، ويصرخ ينادي الناس إلي عباد الله. فجاءه شيبة ومعه خنجر، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، قال ما وراءك يا شيبة؟ قال ما ورائي إلا خير يا رسول الله، أدافع عنك. قال تعال، فوضع يده على صدره، قال استغفر الله. فقال شيبة استغفر الله، يقول فرفع يده فإذا هو أحب الناس إليه. فوقف شيبة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما جاء يقتاله هو الذي حرسه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، فسمعه عدد قليل من الصحابة، أبو بكر وعمر كم واحد من الصحابة، بدأوا يلتفوا حوله، لكن عدد قليل أمام 20,000، ماذا يفعلون؟ ثم جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. لماذا؟ العباس صاحب صوت ليس في العرب مثله، يصفونه في أيام الجاهلية، كان عنده رعاة يرعون له الإبل والشياه، فكانوا يخرجون خارج مكة يرعون مسافات شاسعة خارج مكة، فكان إذا أراد أن يعني يستدعيهم، كان الناس إذا يستدعون رعاتهم يرسلون واحد يناديهم، هو ما كان يفعل هذا، هو كان يصعد على الجبل ويناديهم. صوت عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صوت العباس، يقول صوت العباس في المعركة بألف رجل، هذا قوة صوته. فقال يا عباس نادي أصحابي، بدأ ينادي يا مسلمون هذا رسول الله، ما أحد ملتفت. فهنا قال نادي أصحاب السمرة، السمرة الشجرة التي بايع عندها الصحابة يوم الحديبية. فبدأ ينادي يا أصحاب السمرة أين بيعتكم؟ بعض أصحاب الشجرة سمعوا الصوت فبدأوا يرجعون وفاء بالبيعة، بدأوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصفون يقولون وإن أحدهم كان منهزم فار، فمن شدة فراره ما هو قادر يوقف، لما سمع الصرخة ما قدر يوقف.

شماله. البعير متوجه رايح يحاول يوقفه ما هو قادر، فنزل عنه، ترك بعيره نزل ورجع يقاتل ماشيا. فتجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 100 مقاتل فقط. الآن هؤلاء 100 الذين تجمعوا بدأوا يقاتلون 20,000، شيء فوق الخيال. وبدأ القتال فوق ما يتصور أي إنسان. يصفون هؤلاء 100، يصفهم من رآهم يقول: فوالله إنهم كالإعصار ما يقف أمامهم شيء. وبدأ التقتيل في هوازن، 100 يقتلون في 20,000 وما حد قادر يوقف أمامهم. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود المعركة، هو الذي يقود هؤلاء 100، وكان يقاتل بنفسه. من يصبر في مثل هذا الصبر؟ من يقف أمام 20,000 ما معاه إلا 100 إنسان؟ فهذا يدلك على شجاعته صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: كنا إذا حمل وطيس واشتد القتال التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه هو صاحب الشجاعة، لا يفر ولا يخاف. فالتجأ هؤلاء، كانوا هم الذين يقاتلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع 100 امرأتين، أم عمارة وأم حكيم، ما كانتا تقاتلان، لكن كانتا ثابتتان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أم حكيم كان معها خنجر. قال: ما تفعلين به يا أم حكيم؟ قالت: إن جاءني أحد المشركين بقرت بطنه. الناس فارين وهذه المرأة ثابتة هكذا، ما تريد أن تفر. أم عمارة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أقتل الفارين من أصحابك، هؤلاء الذين تركوك في هذا الموطن؟ فقال: لا، خليهم. فهذا مكانة المرأة المسلمة وثباتها في هذه المعركة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في هجومه ب100 رجل مع على هوازن ويقتلون فيهم. ومالك بن عوف ما هو مصدق 100 شخص يفعلون بهم هذه الأفاعيل. في هذه الفترة نزلت المعجزة، نزول الملائكة من السماء. هذه المعركة الثانية والوحيدة بعد بدر التي نزل فيها الملائكة. أما المسلمين فرأوا الملائكة هكذا في الحديث، رأوا الملائكة سواد في السماء، رأوا سواد في السماء، يقولون: رأينا سوادا في السماء نزل إلى الأرض، نزل من السماء هذا السواد إلى الأرض، ثم انتشر في وادي حنين، ثم اقترب هذا السواد منا فرأيناه فإذا هو نمل أسود كبير. يقول: حتى إن أحدنا لينفض ثوبه من كثرة النمل اللي عليه. هذا ما رآه المؤمنون. أما الكفار فرأوا أعداد هائلة من الرجال على الخيول البلق يلبسون الثياب البيض قادمين. فلما 100 ما هم قادرين عليهم، الآن شافوا هذه الأعداد الضخمة بدأت تقبل، ففرت هوازن، بدأوا يفرون. لما رأوا الملائكة أقبلت، الرعب دب في قلوبهم، رأوهم على شكل البشر، لكن أعداد كبيرة جدا من البشر ما قاتلت الملائكة، فقط نزولها خوف هوازن، ما قاتلت الملائكة إلا في بدر. فلما نزل الملائكة دب الرعب في هوازن، دب الرعب في هوازن، وبدأت هوازن تفر من أرض المعركة. بدأت هوازن تفر من أرض المعركة. الآن هوازن كانت قادمة من الشمال الشرقي، المسلمين قادمين من الجنوب الغربي. بدأ رجوع هوازن من جهتين، رجعوا من نفس الطريق الذي جاءوا به من الشمال الغربي، ولجأوا إلى الجنوب الغربي أيضا، لأن الجنوب الغربي طريق أقصر إلى الطائف. ففروا من بعضهم فر أمام المسلمين، وبعضهم فر باتجاه الجنوب الشرقي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت الهزيمة تدب، الآن 100 شخص غلبوا على 20,000، الباقين ما رجعوا، باقي الجيش 12,000 ما رجعوا حتى جاءوا لما شافوا المسلمين قاعد يجمعون الغنائم، شافوا 100 قاعد يجمعون الغنائم. فالذين هزم 20,000 هم 100 واحد فقط، هم الذين هزموا 20,000.
فهذا من قدرة الله عز وجل التي تبدت في يوم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر 100 شخص بمطاردة الكفار، يعني خلوا الغنائم، طاردوا الكفار. وبدأ الخبر يصل إلى الناس أنه انهزم الكفار، فبدأوا يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يسأل: أين خالد؟ ابحثوا لي عن خالد. فبدأ البحث عن خالد. في هذه الفترة مالك بن عوف نفسه كان قد فر إلى منطقة، وبدأ يجمع قواته التي فرت، والمسلمين كانوا يطاردون هذه الفلول، فمن بين الفلول التي طاردوها طاردوا مالك بن عوف. أول من وصل إلى مالك بن عوف وصلت إليه بنو سليم. كان مالك بن عوف جمع، بدأت القوات تجمع الآن في منطقة قريبة من حنين، فوصلت قوات بني سليم وقفت أمامه، لأنه بدأ يجمع جيش كبير، وهم ما زال عدد قليل الذي نتجمع منهم، أنفار قليلة. قال: من هؤلاء؟ كانوا يعرفون الناس من كيفية وضع الرمح. كانت بني سليم تضع الرمح على رأس الخيل، وهم يتحركون يضعون الرمح على رأس الخيل، فقالوا: هؤلاء بنو سليم. قال: لا تخافوا، هذا ما عندهم شيء. بدأت يجمع مزيد من القوات، مسلمين أيضا يجمعوا مزيد من القوات. فجاء الأنصار وكانوا يضعون السيوف، الرماح يضعونها على مؤخر الخيل، يضعونها خلفهم أثناء حركتهم. قال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء أصحاب محمد من أهل يثرب. قال: لا تخافوهم. وظل يجمع قواته. في هالفترة وصلت مجموعة من المهاجرين يرأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكانوا يضعون الرماح على خيول، على آذان الخيول. فقال: من هؤلاء؟ شاف قوات ما هي طبيعية هذه. قالوا: هؤلاء أصحاب محمد من أهل مكة. قال: من ذاك الرجل صاحب العمامة الصفراء فيهم؟ زبير. قالوا: هذا الزبير ابن العوام. قال: فروا. إذا جاء الزبير فروا خلاص. ففر مالك بن عوف وجماعته، ما صمدوا، خافوا فقط من مجيء الزبير، وهربوا إلى الطائف. هربوا إلى الطائف. مالك بن عوف هرب إلى منطقة تسمى لية، وكان فيها حصن له، فلجأ إلى منطقة لية، وهزمت هوازن بهذه الطريقة. في هذه الأثناء كانت أعداد ضخمة، هوازن 20,000. النساء ما قدروا يفروا مع هذه الفوضى التي دبت في هوازن، ما استطاعوا يفروا، بقوا في أرض المعركة، والأطفال والغنم والإبل، كل شيء بقى في أرض المعركة، ما عدا الرجال هم الذين فروا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بخالد، وجدوا خالد، قالوا: يا رسول الله، وجدناه، وإذا كل جروح والدم ينزف منه، كان مستند على ظهر بعير، كان بعير جالس وهو مستند على مؤخرة البعير، وينزف الدم منه، ما هو قادر يتحرك من كثر ما نزل منه من الدم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على هذا الحال، فنزع عنه قميصه، نزع عنه ملابسه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفل في جروحه ويمسحها، يتفل في جروحه ويمسحها، إلى أن شفى كل جروحه. ثم قال: قم يا خالد وطارد الكفار. فقام خالد بعد هالجروح، قام ركب خيله وانطلق. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت على خالد هكذا في هذا الوقت. يقول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ضاقت عليهم الأرض لما نزلوا وبدأ بعضهم يركب بعض. ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، شافوها كالنمل لم تروها، رآها الكفار، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فهذه الآيات نزلت في قصة حنين. مع الفرار من الذين فروا دريد ابن الصمة،
دريد بن الصمفر هذا العجوز، فلحقه واحد من شباب المسلمين عمره 16 سنة اسمه ربيع بن رفيع الأسلمي، رأى جمل عليه هودج فظنه امرأة فيريد يأخذ مع السبايا فجرت، فناداه دريد بن الصمة فعرف ان فيه رجل فنزل البعير، فدريد بن الصمة جلس مع اصلا عمره رايح بالنسبة له 160 سنة كيف يعني ما يرى انه سيعيش اكثر من هذا. فربيعة هذا شاب اول مرة يقاتل ما يعرف القتال، فاخذ السيف ونزل به على كتفه على كتف دريد، فكان من يبوسة عظمة ما اثر فيه، السيف رجع عظم يابس 160 سنة وكله مقاتل هالسنين ما اثر فيه. فضحك دريد قال يا ابن اخي ما اسمك؟ قال ربيعة بن رفيع الاسلمي. فقال يا ربيعة لطالما دافعت عن نسائك، دعني اعلمك، تعال تعلم، اذا اردت ان تقتل الرجال ما تضرب هنا في العظم، هذا يابس ما ينكسر، تضرب هنا ما بين الرأس، وبدأ يعلمه شلون يضرب. قل له بعدين طالع سيفه، قال له هذا سيفك تعبان، شوف سيفي وراء عم حاطه انا بمؤخرة الرحل، روح جيب سيفي. فجاب سيفه قال له اضربني بين هذه. ثم اذهب واخبر امك، فلطالما دافعت عنهم. هذا الولد اخذ السيف مثل ما علمه اضربه فقتله. فذهب واخبر امه فبكت، بكت امه، قالت له اما امسكت عنه لما قال لك لطالما يوم قد منعت فيه نسائك؟ قال والله انا ما ادري شو القصه، ما ادري شو ماشي يقول. قالت له اسرنا في الجاهليه، ايام الجاهليه انا وامي واخواتي اسرنا، والذي انقذنا واطلقنا دريد بن الصمة هو الذي حمانا. قال والله ما دريت ولا علمت، لو ادري ما قتلته، لكن هكذا كانت نهايه دريد بن الصمة. النبي صلى الله عليه وسلم الان مسيطر على ارض حنين بالقوات التي عادت معه، بداوا يجمعون الغنائم 40,000 شاة، 24,000 بعير، 8,000 امرأة غير الأطفال، وكميات لا تحصى من الذهب والفضة. هذا مالك بن عوف انظروا ايش جاب معاه، وفعلا كما قال دريد بن الصمة لم يرد المنهزم شيء، كلها وقعت في أيدي المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ هذه الغنائم إلى الجعرانة في الشمال الغربي، منطقة الجعرانة في الشمال الغربي، فأخذت كل الغنائم، وعمل لها النبي صلى الله عليه وسلم معسكر ضخم 8,000 امرأة، غيرها الإبل، غيرها الغنم، الذهب، فجعل لهم معسكر ضخم جدا، وجعل على هذا المعسكر أمير على المعسكر بديل ابن ورقاء الخزاعي، الذي حدثت عند باب بيته المعركة ما بين خزاعة وبكر والتي أدت إلى فتح مكة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى هذه الغنائم حتى يتصرف. في هذه الفترة بدأت قوات المسلمين ترجع، كانت الغنائم جمعت، المعركة انتهت، النبي صلى الله عليه وسلم جمع قواته، رتب قواته، رجع خالد، رجع الزبير، الآن بدأ التحرك نحو الطائف، لأن قوات الكفار التي فرت تجمعت عند الطائف. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المستمعون، الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل رحلته المباركة مع المصحف المرتل. نستمع إلى ما تبقى من سورة الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة وسورة الحديد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وت

مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم

إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض

يرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق

فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة

ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين

ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم

والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيداً

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون

يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

مَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى

سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض

ذَاتِكُمْ فَمَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة.

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش

مستجب مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذب

قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد

نذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا

لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

جبال فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان،

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

جاء وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

إبراهيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون

سليما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.

لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب

يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم

إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم

بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم

0: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم: وما تيسر من آيات الله البينة من سور الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، نواصل استماعنا لما تيسر من آيات الله البينات من الجزء 28 من القرآن الكريم. نستمع لما تيسر من آيات الله البينات من سور المجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق وسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذريتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور

مسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.

وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.

يفترون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان

رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو

رسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعت

واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

قصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

جنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،

صور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرج

أنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

قيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كان

الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم

ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

الحواريون نحن أنصار الله. فأ

خفيفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل

وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا

قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله

يقولون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.

ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.

الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم

وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

لكم والله شكور عليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من ساته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا

أبدا. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن

الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى

عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون

فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت

0: اليتيم. صدق الله العظيم.
1: الشيخ مصطفى إسماعيل وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة المجادلة وحتى ختام سورة التحريم. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينات من الجزء 29 من القرآن الكريم ومن أول سورة الملك وحتى آخر سورة المرسلات بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

سبيل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

يتموا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ما

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين.

أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى

ذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة،
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

عاريه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

عظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما

كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين

إن أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إن

قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال

ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا.

نهرا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.

ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا

وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إن

آنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأن

رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت

وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إن

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً

رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.

وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخر

فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة،

مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة
تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا

إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا.

إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.

قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم

لا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن

أولئك يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعل

ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون

وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: عشنا أيها الإخوة المؤمنون في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، حيث استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الملك وحتى آخر سورة المرسلات بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: نسألك اللهم بكل اسم هو لك.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
0: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. إخوة الإيمان، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنت ثابت بن قيس، قتل معك في يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في هذا. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، فنزلت فيهم آية المواريث من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارثين وقسم بينهم الميراث كما جاء في القرآن الكريم.

0: أيها الأخوة المؤمنون، من وصايا السلف الصالح: خذ ما استطعت من الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل وحاسب نفسك فإن الناقد بصير، وإن أيام المرء لا تخلو عن يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. فاليوم المفقود هو يومك الذي فاتك وقد فرطت فيه، والمشهود يومك الذي أنت فيه فتزود فيه من الطاعات، ويومك المورود هو غدك الذي لا تدري هل هو من أيامك أم لا، واليوم الموعود هو يوم رحيلك عن الدنيا فاجعله نصب عينيك، واليوم الممدود هو يوم الحساب فاهتم له غاية الاهتمام، فإنه إما نعيم مقيم وإما عذاب دائم.
1: فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا.

إخوة الإيمان، بر الوالدين في حياتهما وبعد موتهما من الأخلاق التي حثنا عليها الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه لا يرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول العبد: أنى لي هذا؟ فيقول الله عز وجل: باستغفار ولدك لك. وقد كان الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه يحرص على الفوز برضاء أمه والإحسان إليها، وكان سعد يعلم حرص أمه على فعل الخيرات، فعندما توفيت ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فتصدق سعد بن عبادة رضي الله عنه عن أمه حتى يبرها حية وميتة.

أخي المسلم، كان السلف الصالح أحرص الناس على العمل الصالح واغتنام الوقت وملئه بالخير. وفي القرآن الكريم تنبيه على ندامة من يفرطون في وقتهم ولا يقدمون العمل الصالح الذي ينفعهم في الدار الآخرة. فيقول الحق تبارك وتعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. ويقول سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه: نظرت إلى الوقت الحاضر والماضي والمستقبل، فرأيت الماضي ذهب بما فيه من خير وشر، والمستقبل لا يدري العبد ما الله صانع فيه، والحاضر إما أمر يمتثله، وإما نهي يجتنبه، وإما قدر يرضى به. ويقول آخر: عليك أن تحافظ على وقتك من أن يذهب سدى، فإن الزمان الذي تعيش فيه لا يعود، فاحرص على الانتفاع به متعلما أو معلما، قارئا أو تاليا، عاملا أو عابدا. ولا تكن مبددا لحياتك تصبو إلى الكسل وتزهد في العمل.

إن عطاء الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين عطاء دائم لا ينقطع. يقول أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: من أجل مواهب الله تعالى لعباده المؤمنين مجاهدة النفس ومتابعة السنة والاقتداء بالأئمة والرضا بمواقع القضاء والصبر عند نزول البلاء والتوكل على الله تعالى عند الشدائد والرجوع إليه سبحانه عند النوائب. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم عماد الدين عبد الخالق، ولكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم البعث والنشور. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من هذه البقعة الطاهرة من بقاع الأرض، تحية لكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها المستمعون الكرام، ولا يزال القرآن الكريم بحرا زاخرا بأنواع العلوم والمعارف، ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء بأنه الكتاب المعجز. مستمعينا، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بخير الكلام، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة الرعد، بدءا من الآية 19 إلى الآية 34 من نفس السورة، بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا هو القرآن الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية من علومه ومعرفه ومن أسراره وحكمه ما يزيد إيمانا وإذعانا بأنه المعجزة الخالدة للنبي العربي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا مستمعينا الكرام عشنا في رحاب سورة الرعد بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. استهللنا بهذه التلاوة المباركة هذا النقل لصلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه أيها المستمعون الكرام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي ويستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. مستمعينا الكرام هلم بنا إلى الدعاء إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا نعيش مع الابتهالات والإذاعات الدينية بصحبة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريعة.

هو المبعوث من رب عظيم وقد عمت هدايته البلاد.

جسد تمكنا حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبلي

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان الحق، في وقت الحق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعينا الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد رفع الأذان الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع بعد أن قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. أيها المستمعون الكرام، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن أوجه البر أخي المستمع الكريم، وأشدها يقينا وإيمانا للمسلم، بر الوالدين وصلة الأرحام. فعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري. نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استقيم يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، لينوا في أيدي إخوانكم، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم

حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا

0: صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك وقلوبا منعمة بشكرك وأجسدا هينة لينة بطاعتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا معكم قارئا للقرآن الشيخ محمد أحمد شبيب ومبتهلا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وأمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. مستمعين الكرام وفي نهاية هذا اللقاء لكم تحية حسن صفوت من الإذاعة الخارجية ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة إلى هناك.
1: وهكذا مستمعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

الأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن

شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: المسبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: يا حبيبي يا محمد.
2: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على

عليهم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وتعليقا على هذه الصلاة، قيل أن أحد المحبين بالمدينة المنورة سأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن أعظم صلاة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: الصلاة الأولى والثانية، من كتاب أفضل الصلوات للشيخ النبهاني، أي الصلاة الأولى والثانية التي ذكرناها الآن، فهي من أفضل الصلوات لثبوتها في الصحيح البخاري ومسلم. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، فهي سبب محو 10 سيئات عن المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. يرجى إجابة دعاء المصلي إذا قدمها أمامه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب حصول شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب غفران الذنوب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب

0: لكفاية الله تعالى العبد ما أهمه. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني أكسر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال الثلث، ثم قال الربع، ثم قال أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، رواه الترمذي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي. وهكذا كانت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في الصلاة القادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا عليه.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسنة.

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة

الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: ما تكذبش هل تكذب انت بتكذب
1: انا عم شيخ
0: سؤال بالله عليك بالراحه بس من غير ما تزعل انت كذاب سيبك من انت كذاب لا انت بتكذب طب بلاش لما بتكذب احيانا
1: والله بحس ان انا تعبان وضميري بيأنبني قوي يا عم الشيخ
0: بتحس ان ده هو الصح بتحس بايه وانت بتكذب ان ده من حقك ان ده طبيعي ان دي مش مشكله ان كده احسن
1: الكذب
0: بتحس بايه وانت بتكذب احساسك ايه وشعورك ايه
1: يا عم الشيخ بحس ان ربنا زعلان مني
0: لما تكذب بعد ما تكذب
2: اهم اسباب الهلكه والضياع والتدمير الكذب الكذاب يمحو الله البركه من كل امر من امور حياته
3: سياتي على الناس سنوات خداعات خداع في خداع وكذب في كذب
0: ما تكذبش ما تقولش مش قادر انت تقدر ما تقولش انا عايز اتوب وانا مش عايز اتوب فيا رب ارزقني ان انا اتوب ما تكذبش ما تقولش اصل عندي ظروف ما عندكش ظروف قول انا مفتوح
3: ما تكذبش
0: هتفضل لحد امتى تلف وتدور
3: وستسأل عن كل لفظة يتلفظ بها لسانه
0: كل الأعضاء إذا أصبحت تكفر اللسان تقول اتق الله فين فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا اللسان إذا لسانك اتظبط يتظبط يومك
2: الصادق يوم القيامة هيبقى بجوار الرحمن نعم هيبقى بجوار الرحمن هيبقى حبيب الرحمن يعني اول ما يفتح باب الجنة ينظر فيجد الرحمن نعم يجد الرحمن
0: اصدق الله يصدق
2: من اهم صفات المؤمن المصادق
0: انت فين من ربنا وانتي فين من ربنا اللهم ارزقنا هذه الساعة ساعة صدق معك اللهم اجعل هذه الساعة ساعة صدق لك اللهم أعنا على هذه الساعة بالصدق بك اللهم ارزقنا الصدق معك وارزقنا الصدق لك وارزقنا الصدق بك
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية هي إحدى ثماني آيات قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما في هذه السورة، يعني سورة النساء، ثماني آيات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وقلنا إن هذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه: يريد الله ليبين لكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. ثم جاءت: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقلنا إن الاجتناب ليس معناه عدم مزاولة الحدث أو الفعل، ولكن عدم الاقتراب من مظان الحدث أو الفعل، حتى يسد المؤمن على نفسه مخايلة شهوة المعصية له. وهذه الآيات الكريمات كانت خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت، لأنها تحمي حمق الاختيار الذي وجد في الإنسان حين لا يلتزم بمنهج الله. ولو أن الإنسان كان مسيرا على الفعل لارتاح من هذا الاختيار. وسابقا قلنا أن تعب الإنسان جاء من ناحية أنه اغتر بميزته على سائر خلق الله. الميزة التي ميز الله بها الإنسان هي الآلة التي يختار فيها بين البديلات، وهي العقل. وقلنا إن سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن تكون مسخرة مقهورة على ما جعلها له بدون اختيار. وقلنا عند قوله سبحانه: وحملها الإنسان، أي الأمانة، إنه كان ظلوما ظلم نفسه، لأنه أرجح نفسه بين اختيار الشهوة أو اختيار مرادات منهج الله. المقهورين أو المسخرين ما عندهمش الحكاية دي، هو يقوم بعمله آليا ملوش اختيار، يبقى ارتاح من حمق الاختيار. فهذه الآيات طمأنت الإنسان على أنه إن حمق اختياره في شيء فالله يريد أن يبصره، والله يريد أن يتوب عليه، والله يريد أن يخفف عنه، والله يريد إن اجتنب الكبائر أن يمحو عنه السيئات ويكفرها. كل دي تعمل إيه؟ مطمئنات للنفس البشرية حتى لا تأخذها مسألة اليأس من حمق الاختيار. قل أنا خلقك وعارف أنك ضعيف برضه. ضعيف ليه؟ لأنك أنت عندك مسلكين، كل مسلك يغريك: تكليف الله بما فيه من الخير لك وما تنتظره من ثواب الله في الآخرة يغري، وشهوة النفس العاجلة تغري. وما دام تخلخلت المسألة بين اختيار واختيار، يبقى فيه ضعف ولا لا؟ فربنا قال: أنا أحترم هذا الضعف فيك لأن ولد اختيار، وأنا اللي وهبت لك هذا الاختيار، لأن الحق حين وهب الاختيار لهذا الجنس الذي هو سيد الأجناس كلها يريد شيئا. هذا الشيء أن فيه فارقا بين أن يسخر المسخر ولا يستطيع أن ينفلت عما قدر له أن يعمله، تلك تؤدي صفة القدرة، إن ما فيش حاجة تقدر ما تعملش اللي هي مخلوقة له، دي صفة القدرة لله. لكن لم تعطي لله صفة المحبوبية، ليه؟ لأن المحبوبية أن تكون مختارا أن تطيع ومختار أن تعصي ثم تطيع، تبقى دي صفة الإيه؟ والله يريد من خلقه وهو الإنسان أن يثبت الطائع صفة المحبوبية للحق، لأنه رغم أنه مختار أن يفعل الطاعة ولا يفعلها يؤثر جانب الطاعة. ولو في أفراد الأنبياء وأفراد الذين سبقت لهم الحسنى من الله، الكبائر معناها جمع كبيرة، وما دام في جمع كبيرة يبقى فيه مقابل صغيرة وأصغر، يبقى إذن تحت الكبيرة إيه؟ ما تقولش صغيرة بس، صغيرة وإيه؟ وأصغر من الصغيرة اللي هي اللمم. ما دام الحق يقول إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم السيئات، السيئات اللي هي إيه؟ منوطة بإيه؟ بالصغير وبالأصغر. لكن هذه المسألة العلماء وقف فيها العلماء، قال لك إحنا معنى ذلك سنغري الناس بإيه؟ ما دام قد اجتنبوا الكبائر أن يفعلوا الصغائر. أم قال لك لا، الإصرار على الصغيرة كبيرة، ما تعملهاش شغلانة بقى، ده احنا عايزين الحاجات اللي فلتت منك كده ولذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون ايه؟ السوء بجهالة مش بتركيب، ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن معنى إنك أنت تصر على صغيرة تبقى كبيرة. قال طب والكبائر دي يعني خلاص، وإن ما اجتنبناش الكبائر وحصلت منا لطشة كده يبقى إيه؟ أم قال لك شوف القضية اللي قالها العلماء اللي ربنا عملهم هبات لطفي وهبات رحم على الخلق، يقول لك إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد بالك بقى، ولا صغيرة مع الإصرار. إن خدت دي خد دي، ما تاخدش اللي على كيفك وتسيب اللي مش على كيفك، خدهم الاثنين. يبقى ايه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد قبلها بقى، ولا صغيرة مع الايه؟ الاصرار. حينما اراد العلماء ان يعرفوا الكبيرة قالوا ايه؟ قال لك الكبيرة ما جاء فيها وعيد من الله، ده بعذاب الاخرة، او جاء فيها عقوبة كالحد مثلا، تبقى اسمها ايه؟ واللي ما جاش فيها دي تبقى تدخل في عداد السيئة اللي هي مغفورة بالكبيرة أو الصغيرة أو الإيه؟ أو الأصغر. الكلام كويس. جزى الله عنا خيرا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها، الذي قال فيه أحد الخلفاء كلهم يطلب سيد غير عمرو بن عبيد، كل العلماء يمروح هناك يتمحكوا عشان ياخدوا هبات وياخدوا، الا مين؟ عمرو ابن، كلهم يطلبوا ايه؟ صيد غير عمرو بن عبيد. ده اذا شهد له هذا العالم احب ان يعرف مدلول الكبيره، انما مش يعرف مدلول الكبيره بكلام كده علماء، قال انا عايز اعرفها من نص القران، اللي يقول لي على الكبيره يجيب لي عليها ايه؟ نص من القران. فلمن يذهب؟ قالوا دخل عمرو بن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. سيدنا جعفر الصادق بقى، ومن أولى الناس بأن يسأل، عالم أهل البيت اللي فتش كنوز القرآن وطلع منها الأسرار وعاش في رحاب الفيض، فقال هو ده اللي إيه؟ اللي أسأله. فلما سلم وجلس قرأ قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن ثم سكت. قال له أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق ما أسكتك يا عمرو؟ قال أحب، خدوا بالكم، أن أعرف الكبائر من كتاب الله. يعني ما حدش يقول لي برأي يقول لي دي كبيرة ودي كبيرة، لا عايز أعرف من مين. انظروا إلى الثقة بمعرفة كنوز القرآن، على طول ساعة ما قال له أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله، قال أبو عبد الله نعم يا عمرو، يعني على خبير بها سقط، يعني جيت للي يعرفها. ثم قال الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تاني بيجيب له الأدلة يعني.
2: واليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
1: يبقى جاب الحكم وجاب دليله ولا لا؟
2: وأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الايه القاصرون. وعقوق الوالدين، لأن الله وصف صاحبهما بأنه جبار شقي، قال الله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقذف المحصنات الغافلات من المؤمنات، من الذين يرمون الايه. واكل الربا، من الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والفرار يوم الزحف، يعني المسلمين هجموا بأعدائهم وزحف المسلمون، فواحد فر كده من الايه. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. واكل مال اليتيم، من الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، انما ياكلون في بطونهم ايه، ياكلون في بطونهم نارا. والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أساما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وشهادة الزور وكتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واليمين الغموس، اليمين الغموس ده هو أن يحلف إنسان على شيء ماض فعله وهو لم يفعله، أو لم يفعله وهو مش على شيء مستقبل، شيء ماضي. من الذين يشترون بآيات الله ايه ثمنا قليلا. والغلول، ان يخون في الغنيمة. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وشرب الخمر، لان الله قرنه بالايه بالوثنية، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ايه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وترك الصلاة، لان الله قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ونقض العهد وقطيعة الرحم، الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. اذن المسائل دي هي الايه الكبائر بنص الايه بنص القرآن. وكل شيء وحكم معه ايه معه حكمه، لانه بيخاطب عالم. ما هو عمرو بن عبيد ده عالم كبير، مش عايز يقول فيه بالراي بقى، لا عايز الكلام وبدليله. فاذا ما نظرنا الى الاستنباط الذي فوجئ به سيدنا جعفر الصادق، ثم يجيبه بهذا الترتيب وبشجاعه من يقول لعمرو بن عبيد نعم يا عمرو، نعم يا عمرو يعني ايه، يعني جوابك ايه، ثم يأتي بها رتيبة كده بدون تفكير، ده دليل على إنها إيه، على إنها مسألة خمرانة منه، وخصوصا أنها ليست آيات رتيبة وراء بعضها، ده آيات بينقيها دي من هنا ودي من هنا ودي من هنا ودي من هنا، مما يدل على أنه يعايش أسرار الإيه، يعايش أسرار الإيه القرآن. ولذلك قلنا سابقا أن سيدنا جعفر الصادق لما وضع للمؤمن منهج بحيث لا يصيبه شيء في نفسه إلا إذا وجده في كتاب الله، وجد أن الزوايا التي تعكر على الإنسان أن يخاف من شيء، مش كده؟ واللي يخاف من شيء يبقى شيء محدود معروف، أنا خايف من الشيء الفلاني. ولكن واحد يصيبه غم وهم لا يدري سببه، ما يعرفش، يقولك أنا والله مهتم كده من غير ما أعرف إيه يعني. الله، إذن ففيه انقباض لا يعرف له إيه، لا يعرف له سبب. فيه مثلا واحد ناس عمالين بيكيدوا له ويمكروا ويأتمروا به، فيه واحد بيحب الدنيا وعايز الدنيا تبقى عنده، كل دي مشاغل النفس البشرية، أن تخاف من شيء، أن تغتم من شيء، أن تشفق من مكر بك وكيد لك، أن تتطلب أمرا من أمور إيه الدنيا. فهو برضو اللي قال الحكاية بتاعته اللي قلناها زمان، اللي قال عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدليل بقى، شوف استنباط الدليل. فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف دقة الأداء، بقول سمعت الله مش قريت. كأن الإنسان حين يقرأ قرآنا لازم يتأكد أن الله يتكلم، ولما تسمع قرآن تتأكد أن الله إيه يتكلم. خلاص. وجلال القديم يغطي على جدية الحادث. اللي بيقرأ قدامك حادث إنما بيقرأ كلام مين؟ يبقى جلال القديم يغطي على جدية الحادث. جلال القديم يغطي على جدية الحادث. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شبه فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم بين لنا أنها ليست خصوصية، وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، يعني الناس قاعدوا يعملوا إيه، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا، كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أهو ده الاستنباطات. زي الاستنباطات. وإذا ما نظرت إلى الاستنباطات بتغطي زوايا النفس الإيمانية. هنا بتغطي إيه؟ بتغطي زوايا النفس الاجترائية. الاجترائية يعني إيه؟ لأن التكليف لما بيجي بيحد حركة الإنسان وبيحدها عن شهوات. فالآيات جاءت يعمل إيه؟ تحد من الاجتراء. وتجدها ماسكة القمة من أول إيه؟ الوحدانية الألوهية إلى قطيعة مين؟ إلى قطيعة الرحم. غطت كل جوانب الاجتراءات في النفس البشرية. أول اجتراء إيه؟ الشرك. مش قال إن الشرك لظلم عظيم؟ طب الظلم اللي احنا نعرفه إنك أنت تحكم بحق بشيء للغير وليس من حقه. طب بالله لما تحكم كده إن ربنا له شريك، ده دي بقى يعني الظلم من الشركة لإيه؟ ظلم عظيم. طب هو ظلم لمن؟ قال ظلم لنفسك أيضا. إياك أن تظن أنك تظلم الله، إياك أن تظن، لأن ربنا أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك بقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء. يبقى أما ظلم ليه؟ أم قال لك ده ظلم لنفسك ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعتقد لله شركاء ربنا جابها في كتابه، قال أنت تعبت نفسك تعب الأغبياء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ الله. عبد مملوك لعشرة، ويريت العشرة متفقين، ده يقول له روح، ده يقول له لا تعالى، ده يقول له اعمل، ده يقول له لا ده اعمل، ده يبقى تعب نفسه ولا لا؟ يبقى أنت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن الإيمان جاء عشان يعمل لك إيه؟ إيمان بإله واحد، مالكش إلا وجهة واحدة، فيش أوامر من ناحية تانية أبدا، هي بس دي. يبقى أنت ريحت نفسك ولا تعبت نفسك؟ ودي قضية يثبتها الواقع. لأن إذا كان الله قد أنزل في قرآنه المحفوظ المتلو المقروء يقول أنا لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، نقول يا الكلمة صدق والعياذ بالله يا غير صدق. فإن كانت صدق تبقى انتهت المسألة ولا مش انتهت؟ واحد جه خد منه الكون كده قال ما فيش إلا إله إلا أنا وهو إله، دري ولا ما دريش؟ والله ما كانش دري تبقى مصيبة في الإله ده. طب وإن كان دري إيه اللي مسكته؟ تبقى المسألة يعني محلولة. هذه مسألة الإيه؟ الشرك. الإيمان بوحدانية إله جاء عشان تعمل إيه؟ لتريح النفس البشرية من كثرة تلفتاتها إلى آلهة متعددين، وواحد هو الذي بس هو الحق هو اللي ينفع يضر. فبيقول أنتم مثلكم حين تكونون لإله واحد كمثل العبد يكون لمالك واحد، ولما يبقوا شركاء كمثل العبد اللي له إيه؟ شركاء ويريتهم متفقين. بل هم ايه؟ مختلفين. بعد ذلك يأتي في المرحلة الثانية اليأس من روح الله. الروح رائحة اللي ساعة ما تكون ضيق كده والدنيا حر كده واحة من الرحمة جاء كده جت في حضنها مجدديا، الله يعطيها ليه روح الله ما تيأس من روح الله، تقوم تديك صلابة إيمانية لاستقبال أحداث الحياة. ليه؟ أم قال لك لأن الحياة أغيار وأحداثها متعددة، وللعالم وللكون الظاهر دي سنن مترتبة في الأسباب والمسببات، فهب أن أسبابك ضاقت بشيء ما عادش عندك أسباب له أبدا. اللي مش مؤمن بإله قوي يخرق الأسباب يعمل إيه؟ قلنا ينتحر. يبقى إذن اليأس من روح الله معناها إيه؟ أنه جعل قوة الله العليا التي خلقت النواميس متساوية مع النواميس، بحيث إذا عزت أسبابك البشرية في شيء يأست منها. نقول له لا، أنت ما تيأس لأنك مؤمن بإله إيه؟ بإله قادر فوق إيه؟ فوق النواميس. فاللي ييأس من روح الله أكنه بيعطل مين؟ بيعطل طلاقة القدرة على النواميس الكونية. أنا الله وخالق هذه النواميس، تبقى أنت نواميسك قدامك وأسبابك والميكانيكا بتاعت الكون ما فيهاش، إنما أنا عايز يبقى فيه. يبقى إذن لما ييأس من روح الله يبقى عمل إيه؟ سوى الله بطلاقة قدرته بإيه؟ زي النواميس، واللي تأباه النواميس يبقى ربنا ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يحل. وبعدين جاب لك عقوق الوالدين. الله، ده الخلية الأولى اللي بيواجهها الإنسان، الخلية الأولى اللي هم السبب المباشر في إيجادك، لأن أول ما تعق من كان سببا مباشرا لوجودك تبقى تعق من كان سببا أوليا لوجودك. بلدك ما شفتهاش وديا ايه؟ ودي شفتها. يبقى الاحترام هنا والبر والعملية دي جاي عشان ايه؟ اذا كان ده بس سبب لوجودك وانت بتبره، تقوم ده يدلنا على ايه؟ على انك تحفظ الجميلة لمن كان سببا في ايجادك. طب لما ترقيها بقى، واللي اوجد ابوك هتروح سبب لجدك وجد وتجد جدك، وبعدين تودها فيه؟ لا يمكن أن تكون لها نهاية إلا أن تتصل بمن لا نهاية له. وبعدين يبقى قلنا إيه؟ الشرك واليأس، وقلنا عقوق الإيه؟ عقوق الوالدين. وبعدين قال قتل النفس. قتل النفس معنى القتل هو إيه؟ نقض بنية الكائن. اعرف أن نقض البنية مش هي الموت، مش هي الموت أن يموت الإنسان وبنيته سليمة، إنما لما تيجي تضربه خبطة على مخه كده ويموت منه يبقى صحيح مات، إنما بإيه؟ بنقض البنية. ضربت رصاصة في قلبه ومات، يبقى مات ليه؟ بنقض. فإذا نقضت البنية فذلك يعتبر قتلا، إنما اللي يموت حد في أنفه كده هو ده اسمه الإيه؟ ولذلك نقرأ القرآن كده بإيه؟ بإمعان. يقول إيه؟ وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل. الله، أكن الموت غير القتل. الموت سلب الحياة بدون نقض بنية، ودي ما بيعملهاش إلا مين؟ الله. إنما القتل بهدم البنية يعمله أي واحد، لأن الروح مش معنى ذلك إن هو جه، هو أجله هكذا. بس شوف أنت دخلت في بنيان الله فهدمته، لو لم تتدخل في بنيان الله لتهدمه لكان أجله. يبقى أنت بتتعاقب علشان إيه؟ أنت تدخلت في إيه؟ في هدم البنية. وأنت تعرف أن الروح ديا لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة. الروح إيه؟ تحل في جسم له مواصفات خاصة. المواصفات الخاصة دي أن يكون مثلاً العقل سليم، القلب ما يعرفش له حاجة، ما يحفظ دي اسمها المواصفات الايه؟ مواصفات خاصة. دي الحق سبحانه وتعالى، تبقى المواصفات مستوفاة وبعد ذلك يقضي بالأجل فيموت، إنما ما نقضش ايه؟ ولذلك النبي يقول ملعون من يهدم بنيان الله، ملعون من يهدم بنيان الله. واحنا كنا ضربنا مثل عشان نقرب المسائل، ولله المثل الأعلى، بأن الروح دي زي ما تشبهها بالكهرباء مثلا. أنت لا تعرف الروح، شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شمته؟ زقته إذن بأي وسيلة من وسائل الأدراك أنت لا تعرفها، إنما بتعرف إنها هي اللي بتدور إيه، بتدور حياة جسمك دي كلها، بدليل إنها لما تتشد من الجسم يبقى الجسم الصبح إيه رمة، مش كده؟ أهديا ربنا عاملها كدليل ذاتي في النفس البشرية على وجود إله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. تيجي تقول الله ده ما بنشوفوش ما بنزيق، نقول لك ايوة طب في انفسكم بقى مش في الكون، لا الادلة ما تتعدكش، الاول انت وفي انفسكم فلا تبصروه. طب روحك اللي بتدير جسمك دي اين هي، شكلها ايه، لونها ايه، طب ريحتها ايه، تعرف، طب وهي موجودة فيك ولا لا، طب هي انت ما بتشوفهاك، فكيف تطلب ان ترى الها وقد خلق شيئا لم تقوى على أن تراه، بقى مخلوق ما انتش قادر تراه وبعد ذلك تقول لي أراه، يبقى من عظمته أنه إيه لا يدرك. الحق سبحانه وتعالى بيقول إن الروح دي لما بتنزل في الجسم فإذا سويته إيه ونفخت فيه من روحه يوم يحصل له إيه، فقع له سجدين لأن خلاص كل هيبقى إنسان سوي. أم قال لك أدي إحنا نقدر نشبهها ولله المثل الأعلى بإن الكهرباء دي أنت تعرفها هي إيه، طب شفتيه ما شفتهاش، حد عرف يعرفها هي إيه، اللي اكتشفوها عرفوا إيه هي، ما عرفوش، إنما آثارها بنعرفها بها ولا لا، ساعة ما المروحة تمشي نقول الإيه الكهرباء جت، الله، إذا أنت تعرفها بآثارها ولا لا، كذلك بتعرف الميت تقول مات بإيه لما ما تلاقيش له حركة، ولما الحركة تخف قوي وتهفت ولا تقدرش يوم يقول لك خد الحركة من شيء إن وقف يكون الموت، مش من إيد لأن الإيد قد لا تتحرك إنما لسه حي أصابها شلل، إنما تعالى بالمرآة كده وحطها أمام نفسه، إن لقيت غبار كده على المراية كده يبقى لسه بأهدى بقى المسألة، لما دامت موجودة يبقى لسه فيه إيه، يبقى لسه فيه روح. لما تجيب الكوباية النور دي وتنكسر الكوباية، هي معنى ذلك الكهرباء راحت ولا لأن الكهرباء لا تظهر إلا في قالب من هذا الشكل، زجاجة مفرغة الهواء معمولة بشكل خاص، إن انكسرت يبقى إذا لما بنهدم الجسم الروح ما بتجدش الوعاء اللي هي إيه اللي تظهر فيه، يبقى الكهرباء عندي إنما ما فيش نور، يقوم لما نجيب كوباية ونحطها كده يجي الإيه يجي النور. معنى ذلك إن النور جه ويا الكوباية، لا يا اخوانا الكهرباء موجوده بس الكهرباء دي ما تظهرش الا في مين، كذلك الروح لا تظهر الا في ايه، في جسم له مواصفات ايه، مواصفات خاصه. اذا ما دام تقتل واحد نقول لك اول حاجه في من يقتل خصمه انه شهاده منه انه اعجز من خصمه، شوف العكس ده هو قدر عليه وضربه بالرصاص وموته، دي مظهر قدره بشريه حمقاء ولا لا، مظهر قدرة بشرية حمقاء، إنما في الواقع ده عاجز، لأن معنى أنك قتلته ونقضت الحياة أنك أعلنت أمام الملأ أنك لا تستطيع أن تواجه حركة حياته ولا ترتحل إذا مده، إنما طول ما هو موجود أنا ما أقدرش عليه، يبقى شهدت بعجزك ولا لا، إنما ده أنت غلبان عايز إيه، لأنك أنت ما بتقدرش تواجه، يبقى لو علم القاتل أن قتله لنفس أخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنه شهادة عجز وأنه لا يمكن أن يواجه حياة هذا الحي إلا بأن يموت، بالله يخزع على عرض ولا لا، يخزع على عرض، حين يحمي الله نفس الإنسانية من أن ينقض بنيانها وبعد ذلك الروح ما تلاقيش البنيان اللي هو مواصفاته موجودة فتنتهي حياته، كل واحد يبقى مهدد بهذه العملية، يبقى الخلافة اللي ربنا رايدها للكون ايه اللي يحصل تتعطل، وايضا فانه يعطي في الناس تشككا بان بشرا يستطيع ان ينهي حياة بشر، ودي حاجة يجب ان تكون لمين، ان تكون للايه لله، قذف المحصنات ما هي برضو ركن من اركان المجتمع السليم، ان الحرائر يظن مصونات، علشان النشء الذي ينشأ والنسل الذي ينسل منهم لا يزن بريبة ولا يزن بعار، وحين لا تزن النفس البشرية بريبة تواجه الحياة بإيه؟ بمنتهى فلاقتها وبمنتهى قدرتها. فاللي يحب أن تشيع الفاحشة ويوم يروح يقذف المحصنات والحرائر كده بغير ما اكتسبه، يبقى ده بيعمل إيه في المجتمع؟ بيعمل زلزلة في نسبة أفراد المجتمع، ويضر بها من ليس له ذنب. يضر بها من هو؟ الأولاد الصغيرة. طب ودي ذنبها إيه؟ احنا بيقول لا تزر وازرة وزر أخرى. وبعد ذلك قال أكل الربا، وده احنا وفناه أكل الربا، لأنه بيعمل الخلل الاقتصادي، لأنه بيحمل غير الواجد أن يزيد الواجد، غير الواجد يعمل إيه؟ بيزود إيه؟ ثروة الإيه؟ الواجد. والزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ليه؟ أم قال لك لأنه جعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاع فقط، والعلاقة الأولى التي قالها الله حينما أوجد حواء لآدم، قال إن أنا عملتها إيه؟ سكن. مش بس استمتاع، الاستمتاع جاء لحفظ النوع، جاء ولكن الله أطلقه في النفس البشرية عشان آثار هذا الاستمتاع تبعتها طويلة، لأن آثارها إنه يبقى له أولاد، والأولاد شوف بقى طفولتهم تفضل قد إيه ومتحمل بإيه. فلو لم يربطها بهذا الاستمتاع يمكن كثير من الناس يزهد في الإيه؟ في العمل. والفرار يوم الزحف برضو بيعمل توازن في المجتمع الإيمان. ليه؟ لأن معنى الزحف أن أعداء الإسلام أغاروا علينا، وما دام أغاروا علينا يبقى كل مسلم يقف على ثغرة من إيه؟ من ثغور الإسلام، ما يمكنش دول. ليه؟ أم قال لك لتظل كلمة الله هي الايه؟ هي العلي. لكن إذا فر يعطي أسوة على ضعف الإيمان في النفس، يعني ما تنغروش بأن ده بقى مؤمن وده بقى مؤمن وده بقى مؤمن، لأنه لو كان مؤمنا حقا وواثق بالغاية وأنه إن ذهب فقاتل فقتل صار شهيدا ومبشر من الله بكذا وكذا وكذا لما فر يوم الايه؟ يوم يعطوا أسوة لمين؟ أسوة سيئة لمين؟ للي يشوف منه العملية دي. مش بس ننقصه في الحرب، لا، ده حيدي شيوع خلخلة إيمانية في الايه؟ في النفس البشرية. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما أراد من المؤمن انه لما يدخل الحرب هل تربصون بنا إلا إيه؟ إحدى الحسنيين. إيه هي؟ يا ننتصر يا نبقى شهداء. أدي واحدة من الاثنين. وإحنا نتربص بكم إيه؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بإيه؟ أو بأيدينا. الله، يبقى أنتم بتتربصوا بنا إحدى الحسنيين، مش كده؟ وإحنا بنتربص بكم إيه؟ إحدى السيئتين. لأن يصيبكم عذاب بإيدنا، يصيبكم عذاب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يثبت يقين إيمانه بأن يفقد الحياة التي هي سبب التمسك بمظاهر الحياة، يقول لك ده ساب حياته دي، يبقى لازم رايح لحياة أحسن، يبقى على يقين منها ولا لا؟ على يقين إيه؟ على يقين منها. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يحب من المؤمنين إنهم يعملوا انتحاريات إلا حين تكون هناك مظنة إيه؟ النصر، بدليل الآية اللي قالها الفرار بتاع إيه؟ ومن يولهم يومئذ دبره ليست على إطلاقها إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب إيه؟ أو إلا. فلما يكون الإنسان حيدخل في معركة وغير مستعد لها وغير مظنة النصر، يبقى أنت نقصت المسلمين واحد ولا لا؟ يبقى إيه اللي استفدناه إحنا؟ يبقى يجب أن يموت المؤمن بثمن، بثمن يخصه وهو الجنة، وبثمن يبقى للجماعة الإيه؟ الأمانية بالإيه؟ بالنصر. وبعد ذلك قال واليمين الغموس. برضو اليمين الغموس دي بتمثل قضية من قضايا خلل المجتمع، لأن اليمين الغموس غموس يعني إيه؟ يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لأنك أنت حلفت على شيء كان وهو لم يكن، أو شيء لم يكن وهو كان، ده بيدخل في الصدق والكذب. بس الصدق والكذب يتعرض لحقوق، إنما في واحد يكذب في حاجة ما تتعرضش لحقوق. احنا ما بنعملش حد للكذاب، احنا بنعمل له حد. انما لما يجي يشهد ويحلف اليمين ان دي حصل وده حصل، هيؤدي الى ايه؟ الى ضرر بالغير. يبقى اليمين ده هيعمل موضوع. وبعد ذلك اللي بده يظلم يظلم، ولن يعدم شاهدين على باب المحكمة يبقوا ايه؟ يبقوا يحلفوا له. يبقى كل واحد يصبح فلا يطمئن الى ايه؟ الى حركة حياته ولا الى مصالحه. واحنا عندنا ان اليمين مش هي من البينات؟ البينة على ايه؟ واليمين على من؟ على من انكر. والغلول، المسلمون حين يلتحمون باعدائهم في غنائم اللي هي بنسميها السلب، اللي هي اسلحتهم وما عندهم من اشياء وناخدها غنائم. يقوم بالله بقى اللي داخل معركة بالشكل ده وبعد ذلك يجي في حتة في الغنيمة كده وايه؟ يبقى نقض عملية الحرب في سبيل الله ولا لا؟ نقضها خالص. ولذلك من يقول لا يأتي بايه؟ بما غل يوم القيامة. احنا قلنا بقى حيجي بقى ان كان غل بقرة حيجي لها خوار مش كده؟ وزي ما قلنا بقى وان كان غل في اسمنت حيجي ايه؟ وحيجي شايله حديد وكل الحاجات دي ولحوم فاسدة مش كده ولا لا؟ وسمك منتن حيجي على كله عليه. وشهادة الزور، وشهادة الزور ايضا ركن من اركان فساد المجتمعات كلها، لانه لا يجعل المؤمن يطمئن على حقه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
5: سمعتها
4: سجد القلب للديان.
5: كلمتها
4: هام بحديثها الوجدان.
5: حاورتها
4: قالت بكل لسان.
5: سألتها
4: ردت في موكب النور والإيمان.
5: أحببتها
4: بكل الود والعرفان.
5: أخذتها
4: منهجا لحياة بني الإنسان.
5: سألوني عنها،
4: أجبت إنها إذاعة القرآن.
5: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

0: bad. However, the way in which they have done it, people have interpreted it as something, excuse me, something good and positive. But Allah knows what was our intention. And as such, He will judge us on the Day of Judgment, reward and punishment, according to what was our intent. So, practically speaking, we have a situation where we intend to do things, and the circumstances that we live in will determine whether we're able to fulfill that intention or not. The circumstance represents the destiny. The destiny meaning something, the fate, something which is beyond our control, which is fixed. The fact that Allah also recorded not only the things that He would set in motion, which would either allow us to fulfill our decision or not, the fact that He not only recorded those circumstances, but He also recorded what our decision would be, doesn't mean that He made us make those decisions. It is His knowledge of all things which necessitates His awareness of what our choices are going to be in our lives. If Allah wished, it is true, He could have created us, some of us, and put us in paradise, and created others of us and put us in hell, because He knew already what we are going to do in this life, what would be the circumstances that He would put for us to fulfill or not fulfill, and whether we would live as good people or as evil people. Allah knows that already. So in a sense, as the Prophet Muhammad ﷺ has said on some occasions, that Allah has created some people for paradise and has created some people for hell. Ultimately, this is what it means. Because Allah knows what they're going to do. Those going to hell, Allah knows they're going to hell before He even created them. But still, it is their choice. Allah has allowed us to live out our choices in this life, really, to manifest, as a means of manifesting His supreme justice. No one can doubt His judgment. Those going to paradise, if God created some of us and put us in paradise, we would never argue with Allah why He's putting us in paradise. But those going to hell would argue, why are we going to hell? So Allah has allowed them to live out their choices in this life. So they will not argue with Allah, why are we going to hell? They will know. They will know Allah's judgment is just and that they chose hell. And those going to paradise will know that it is by the mercy of Allah that they got to paradise. So Allah's mercy is manifest, Allah's justice is manifest in us living out our lives and making the choices that we make, which are our own choices, but which were already written. With that, I'd like to thank you for being with us on this segment of the program, In the Light of Islam, and we hope that you'll continue to follow our programs in the coming months. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Allahumma arzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Allahumma ma razaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fi ma tuhib. Allahumma wa ma zawayta 'anni mimma uhib فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في العقول، مما يشرح الخاطر ويسر النفس القراءة والتأمل في عقول الأذكياء وأهل الفتنة، فإنها متعة يسلو بها المطالع لتلك الإشراقات البديعة من أولئك الفطناء. وسيد العارفين وخيرة العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه بقية الناس، لأنه مؤيد بالوحي، مصدق بالمعجزات، مبعوث بالآيات البينات، وهذا فوق ذكاء الأذكياء ولموع الإضباء. ولكن في قول بعض الحكماء الكثير، قال أبو قراط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. وقال أيضا: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظماء، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغذاء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من 10 في الشتاء. وقال الحارس: من سره البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء. وقال أفلاطون: 5 يذبن البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايز، ورد النصح، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. ومن جوامع كلمات أبو قراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة. وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت منه. وقيل: هناك 4 أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الغليظة والأدواء العسرة. أما الجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوة ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن. ونخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفساني. وهناك 4 تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. و4 تفرح: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى المحبوب، والثمار. و4 تظلم البصر: المشي حافيا، والتصبح والإمساء بوجه البغيض، والثقيل والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الخط الدقيق. و4 تقوي الجسم: لبس الناعم، ودخول الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو والدسم، وشم الروائح الطيبة. و4 تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب، والوقاحة، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور. و4 تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى. و4 تجلب البغضاء والمقت: الكبر، والحسد، والكذب، والنميمة. و4 تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. قلت لليل: هل يصدرك سر يا خفي الأخبار والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار. و4 تمنع الرزق: نوم الصبح، وقلة الصلاة، والكسل، والخيانة. و4 تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه، والنوم على القفا، والهم والغم. و4 تزيد في الفهم: فراغ القلب، وقلة التملي من الطعام والشراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة، وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في بداية برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. حلقة هذا اليوم تتكلم عن الإنصاف. الإنصاف كما يقول الإمام المناوي هو العدل في المعاملة، بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا ما يعطيه، ولا ينيله من المضار إلا كما ينيله. الإنصاف في الخدمة أن يعطي صاحبه ما عليه بإزاء ما يأخذ منه من النفع. الإنصاف هو أن أستوفي حقي وأجعل الآخرين أيضا يستطيعوا أن يستوفوا حقوقهم. هذا الأمر الذي هو الإنصاف أيضا يأتي بمعنى أن تعطي غيرك وأن تعطي غيرك من الحق مثل الذي يجب أن تأخذ أو أن تأخذي منه. لو كنت في مكان يجعل في حقك أن تأخذ الحق لنفسك. طبعا بعض الناس قد يفرق أو يتساءل عن الفرق ما بين الإنصاف والعدل، هل هناك فرق بين الإنصاف وبين العدل؟ وحقيقة الأمر أنه لا فرق، الإنصاف هو توأم العدل والعدل هو توأم الإنصاف، والناتج واحد، ناتج الإنصاف وناتج العدل علو في الهمة، براءة كما يقولون في الذمة. هناك أنواع من الإنصاف لا بد أن نتطرق إليها قبل أن ندخل إلى الجانب التطبيقي في حياته صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق. هناك الإنصاف مع النفس، بمعنى أني لا أدنس نفسي، لا أدعي لها ما ليس لها، لأن الإنسان إذا ادعى ما ليس له وإذا دنس نفسه مثلا أو غير ذلك لا يمكن أن يكون منصفا بالنسبة للآخرين أو يكون منصفا حتى مع الآخرين، لأن فاقد الشيء كما يقولون لا يعطيه. هناك إنصاف مع الله سبحانه وتعالى، ويقول الإمام ابن القيم طوبى لمن أنصف ربه. تعرفون ما معنى طوبى لمن أنصف ربه؟ يعني أقر لله سبحانه وتعالى كما يقول بالجهل في علمه والعيوب في نفسه، وأن العلم هو عند الله سبحانه وتعالى، وأن الكمال هو عند المولى جل وعلا، وأيضا لا يرى نفسه إلا مسيئة. ولذلك ورد في الأثر ابن آدم ما أنصفتني، ابن آدم ما أنصفتني، ثم يقول أرزقك وتشكر سواي. الإنصاف ما دام أن الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، الإنصاف أن لا يكون الشكر إلا لله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الإنصاف. هناك إنصاف آخر وهو الإنصاف مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى القيام بحقه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ثابت أنه لم يصل إلى أحد خير في هذه الدنيا إلا على يديه صلى الله عليه وسلم. تعظيم اسمه، تعظيم حقه، هذا هو الإنصاف معه صلى الله عليه وسلم. هناك الإنصاف مع العباد، بمعنى أن أسمح لغيري أن يأخذ الحق كما ذكرت مني، وبالذات ممن أحب. هذا الإنصاف أو هذه الأنواع الأربعة لها آداب. آدابها مثلا أن يتحرى الإنسان، وأن يتحرى دائما النية الصالحة، وأن يتبين وأن يتثبت، وأن يحسن الظن في الآخرين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا عدم نشر السيئات. هناك صحابي جليل رضي الله تعالى عنه واسمه سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، في يوم فتح مكة أراد أن تكون له يد عند أهله في مكة، أراد أن يكشف أمر مدني عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة لأهله في مكة، حتى ينتبهوا إلى دوره وإلى أهله وإلى أولاده هناك. وأراد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن ينشر هذه المسألة بين الناس في يوم ما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبح له ذلك، بل قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم. سيدنا حاطب من شهداء بدر، ممن شهد بدر، فهذا الأمر معناه أني لا أنشر سيئة إنسان الله سبحانه وتعالى غفر له ببركة مشاركته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الغزوة. أيضا من الآداب المهمة جدا نقد الرأي لا صاحب الرأي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقد أصحاب الرؤى، وإنما نقد الآراء، ولذلك كان يعتلي المنبر ويقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام، وإنما لم يوجه النقد إلى صاحبه مباشرة على الملأ. أيضا من الآداب المهمة جدا الامتناع عن المجادلة المفضية للنزاع. الإنصاف ألا تنازع، ألا تجادل. الإنصاف أيضا من آدابه المهمة جدا أن تحمل الكلام على الظاهر. لست مكلفا ولست مكلفة بالدخول في بواطن الناس أو في نواياهم. الإنصاف أن أحمل الأمور دائما على ظاهرها. نأتي إلى مثل مهم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبقه بالنسبة للإنصاف. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ترجم لهذا الحديث في صحيحه وقال: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. والإمام ابن حجر قال: دفع الغيرة، الغيرة والإنصاف لها. إذن هذا حديث أورده المشايخ وأهل العلم في باب الإنصاف. الإنصاف تجلى في النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظا لمقام النبوة وغيرة على ابنته صلى الله عليه وآله وسلم، ومقام النبوة هو المقدم. لم يرد صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتقم، ولم يرد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يحفظ للنبوة مقامها ومكانتها. في الحقيقة التعدد موضوع يطول فيه الجدل وتتنوع فيه الآراء ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد والمعارض من الرجال والنساء على حد سواء. هناك من يقول أن الأصل هو التعدد، أن يعدد الإنسان أكثر من زوجة، وهناك من يقول أن الأصل هو الإفراد، أن يكون عند الرجل زوجة واحدة فقط. الأمر إذا أراد الإنسان أن يعدد لابد أن ينتبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة العدل، وأن يبني التعدد في حياته على مصالح ومقاصد. أما أن يكون التعدد لأهواء أو لأهداف ليست شرعية واضحة، فإن هذا بلا شك فيه ظلم. التعدد أو الزواج بشكل عام ينقسم إلى أحكام تكليفية خمسة. الزواج قد يكون واجب، قد يكون مسنون، قد يكون محرم، قد يكون مكروه، وقد يكون مباح. أنت يا أيها الرجل إذا أردت الزواج تعرف نفسك في أي مكان أنت واقع فيه. هل أنت ممن يملك الباءة والمال؟ هل أنت ممن يعرف أداء حق الزوجة؟ هل أنت ممن يعرف قيمة العدل أو لا؟ فالإنسان هو الذي يعرف بالنسبة له كيف يبني حكمه في هذه الحديث الذي استمعنا إليه، وهو حديث السيدة فاطمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، له بقية في رواية أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال: وإني لست أحرم حلالا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. إذا الموضوع فيه مقام نبوة، رسول الله وعدو الله. أن تأتي بنت رسول الله مع بنت عدو الله هذا أمر يعني لا يصح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنصافا منه لم يبحه. طبعا دائما ما أقول في بعض الدروس الخاصة أن الإنسان إذا أراد أن يعدد يتزوج زوجة ثانية لابد أن تكون الزوجة الثانية في نفس مستوى وأصالة الزوجة الأولى. لماذا؟ لأن ابن الأولى إذا كانت ذات حسب وذات نسب وذات مقام عند الناس، الثانية إذا أنجبت ولم تكن في نفس مقامها وحسبها، الأولاد هم الذين يضيعون في وسط هذا النزاع. فمن أراد أن يعدد وله مصالحه الشرعية ومقاصده وأسراره ويميل إلى أن الأصل هو التعدد وليس كما يقول العلماء أن الأصل هو الإفراد، بعض العلماء يقولون ذلك، ينبغي له أن يحسن هذا الاختيار، هذا مهم جدا. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنصافا منها سمعت في يوم من الأيام ابن أختها سيدنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يسب سيدنا حسان بن ثابت. سيدنا حسان هو من الذين تورطوا في مسألة الإفك للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فسمعت في يوم من ابن أختها عروة بن الزبير أنه يسب سيدنا حسان بن ثابت. تعرف ماذا قالت له؟ قالت له كلمة مهمة جدا إنصافا منها لذلك الرجل وهو سيدنا حسان بن ثابت، قالت له: يا عروة دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عروة دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنصاف سيداتي وسادتي دليل على كمال الإيمان وصحة الإسلام. الإنصاف عامل أساس في استقرار المجتمعات وتنوع وقيام المحبة بين البشر. الإنصاف عندما أنصف غيري مني دليل على تجردي من الأنانية، أني لست أناني. الإنصاف به تسود المحبة بين الجميع، ويشعر كل إنسان في هذا الوجود بالطمأنينة إذا أنصفت غيري، وإذا أنصفت ربي، وإذا أنصفت نبي صلى الله عليه وآله وسلم سأطمئن وأمن على نفسي وعلى مالي وعلى عرضي. الإنصاف تعود به الحقوق إلى أصحاب الحقوق. الإنسان لا بد أن يتنازل ولا بد أن ينصف ولا بد أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، فتعم روح العدالة بين البشر، ويشعر الإنسان بأنه آمن في أمسه وفي يومه وحتى في غده. بالإنصاف تنتزع صفات الحقد والكراهية بين الناس، ويحل محلها الاحترام والحب والتنافس في الخيرات، ويشعر الفقير الضعيف اليتيم أن مستقبله آمن. الذي يؤمن المستقبل هو الله سبحانه وتعالى، ولكنها وسائل، من أبرز وسائلها أن ينصف الغني الفقير فيعطيه من زكاته ومن ماله ويعطيه مما منحه الله سبحانه وتعالى، فيشعر الإنسان أنه يمكن أن يعيش بلا ظلم بلا خشية بلا جور من أحد أبدا. بالإنصاف تشعر كل طوائف المجتمع بالأمان، فتندفع كل فئة إلى عملها كما ذكرت بدون أي تأخر عن أي شيء، وتصبح المجتمعات خلية نحل متحركة هنا وهناك. فالإنسان يشعر بالتسامح، يشعر بالإخاء، بغض النظر عن أي اختلافات دينية عرقية أو أي اختلافات أخرى. الإنصاف مع المخالفين أيضا مهم جدا، من يخالفني في رأيي، من يخالفني في مذهبي، الإنصاف معه معناه أن أعلمه كيف يكون معبر عن رأيه، وكيف يسمح لي أيضا أن أعبر عن رأيي. تسلم المجتمعات المتخالفة من المكائد والمؤامرات بالإنصاف، لأن عدم الإنصاف لا يلجأ إليه في العادة إلا المقهور الذي يخشى على نفسه لو عمل كما يقولون في النور. هذه الحلقة المباركة عن الإنصاف نستمع في ختامها إلى أبيات لأحمد شوقي رحمه الله، هي الهمزية المشهورة، تكلم فيها عن الإنصاف وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد المنصفين، ينشدها علينا المنشد عبد القادر بارجة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها البركة والوعظة. تفضل.

وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا

مشت الحضارة في سنا واهتدى في الدين والدنيا بها السعداء. أنصفت أهل الفقر، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في حق الحياة سواء. أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في حق الحياة.

بابا كمادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء. صلى عليك الله ما صحب الدجى،

0: أحسنت أخ عبد القادر على هذا الإنشاد الجميل وعلى هذه القصيدة المباركة الجميلة. إخواني، هذه القصيدة هي من غرر القصائد التي مدح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي القصيدة المعروفة بالهمزية التي استمعنا إلى بعض أبياتها للشاعر أحمد شوقي رحمه الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد أهل الإنصاف، ولذلك مدحه بقوله: أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى. هكذا لابد أن نفعل. الغني لابد أن ينصف إخوانه الفقراء، والفقير لابد أن ينصف إخوانه الأغنياء. عندما ينصف الغني بمعنى أن يعطيه من مال الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه إياه، والفقير عندما ينصف الغني بمعنى أن لا يطول بعينه إلى ما عنده من أموال. لا بد أن يعيش الناس في توازن، ولا بد أن تعيش المجتمعات في موازنات مستمرة. هذه الدنيا التي بلينا بها وبلينا بالعيش بها بجرائمها وبما فيها، لا يحل هذه الأمور إلا الإنصاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الإنصاف، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي ساعاتنا، إنه سميع مجيب. نلتقيكم بحول الله في حلقة جديدة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم فيها خالدون ما

أفلا تذكرون.

إن أجري

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

0: الملك
1: الله أكبر.

الله أعلم بما في أنفسهم

وما أن

عليكم. هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه

الله.

إنهم مغرقون.

0: يسخرون
1: ما شاء الله الله.

ثاني

0: من
1: النبي عليه الصلاة والسلام.

إنهم مغرقون.

0: أكثر منكم كما تسخرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء الثاني من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والعشرون من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن، سرطان البروستاتا في أستراليا، الفحوصات والعلاج وطرق الدعم. بيرث، ناشط سياسي من بيرث يشرح هل يشكل فوز حزب أمة واحدة المفاجئ بداية لتمدد انتخابي أوسع. ومن العناوين العالمية، قطاع غزة، الحرب تضاعف معاناة ذوي الإعاقة في غزة وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف. من بؤرة إلى مدينة، مخاطر توسيع مستوطنة مشمار يهودا بالقدس. الصين توسع، الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. سوريا، إدلب، 5 قتلى بانفجار سيارة ذخيرة في مدينة بنش. قطر تحذر، قطر تحذر من تطبيع إغلاق هرمز وتدعو إلى حل يضمن حرية الملاحة. الضفة الغربية، الاحتلال يعتقل 12 فلسطيني

0: طويلاً ويقتلع عشرات أشجار الزيتون. مستوطنون صهيونيون يهاجمون. أحرقوا مدخله وهددوا بقتل العرب. مستوطنون يهاجمون مسجداً قرب نابلس. فلسطين المحتلة مدينة غزة. ماذا حدث في مدينة غزة أمس؟ وما تفاصيل العملية الصهيونية؟ Financial Times. Financial Times تقول الكيان الصهيوني يسرع ضم الضفة ويدفن حلم الدولة الفلسطينية. بوتين وبسشكيان يؤكدان استراتيجية العلاقات الروسية الإيرانية ويحذران من هشاشة وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي يستدعي. ترامب يستدعي شركات التكرير مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران. الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. الولايات المتحدة الأمريكية. تصعيد أمريكي جديد. ترامب يهدد بمحو إيران والحرس الثوري يرد. بعد ستة أشهر في هرمز لماذا عجزت أمريكا عن الحسم العسكري وتكتفي بالعقوبات؟ هجمات متبادلة. أربعة قتلى في كييف وحريق بميناء روسي رئيسي. الولايات المتحدة الأمريكية. نيويورك. حجاب حاكمة نيويورك كاثي هوكل يشعل الجدل في أمريكا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن. يبلغ حجم غدة البروستاتا لدى الرجال حبة الجوز تقريبا، وتقع في منطقة الحوض. يوضح بالتفصيل البروفيسور ديكلان مورفي اختصاصي جراحة المسالك البولية ومدير قسم أورام الجهاز البولي والتناسلي في مركز بيتر ماكولوم للسرطان في ملبورن قائلا: تقع البروستاتا أسفل المثانة مباشرة وتحيط بالأنبوب الذي يمر عبره البول لدى الرجال، ووظيفتها إنتاج السائل الذي يختلط بالحيوانات المنوية لتكوين السائل المنوي، إذ يساعد هذا السائل على حماية الحيوانات المنوية وتغذيتها، ولذلك تتمثل وظيفتها الأساسية في عملية القذف. ومع تقدم الرجال في العمر يزداد حجم غدة البروستاتا في كثير من الحالات، وقد يؤدي هذا التضخم الحميد إلى الضغط على مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول إلى خارج الجسم، ما يتسبب في تغييرات في عملية التبول. وتضطر بعض الرجال إلى الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل لإفراغ المثانة، كما توضح هيلين كرو الممرضة الممارسة المتخصصة في المسالك البولية في المركز الأسترالي للبروستاتا، وتقول إنه مجرد تضخم حميد، أي أنه ليس سرطانا وإنما جزء من عملية التقدم في العمر، لكن هذا التضخم قد يؤثر في قدرة المثانة على إفراغ محتوياتها بشكل كامل، وعندها يبدأ الرجال غالبا في إدراك وجود غدة البروستاتا لأنها بدأت تتسبب لهم بعض المشكلات. بيرس. تستمر تداعيات فوز حزب أمة واحدة في الانتخابات الفرعية بدائرة سيكريت هاربر في غرب أستراليا، والذي شكل مفاجأة سياسية كبيرة، خصوصا أن المقعد كان يعد من المقاعد الآمنة لحزب العمال، وكان ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن والضغوط الاقتصادية من أبرز القضايا التي شغلت الناخبين خلال هذه الانتخابات. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطر تحذر. حذرت قطر من أن ترك أزمة الملاحة في مضيق هرمز دون حل مستدام قد يقود إلى تصعيد إقليمي واسع، وقالت إن الكيان الصهيوني يستغل التوتر القائم لفرض واقع استراتيجي جديد وهيمنة إقليمية، مؤكدة مواصلة اتصالاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم العودة إلى المسار التفاوضي. الضفة الغربية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية شملت اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون، في حين ألحق مستوطنون أضرارا بممتلكات ومزروعات فلسطينية. وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بعد اقتحام مناطق في مدينة الخليل ومداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. مستوطنون صهيونيون يهاجمون. هاجم مستوطنون صهيونيون فجر أمس مسجد نور الدين زنكي في بلدة بازاريا شمال غربي محافظة نابلس بالضفة الغربية، وحاولوا إضرام النار فيه وخطوا شعارات عنصرية وتهديدات على جدرانه، وفق مراسل الجزيرة ومصادر محلية فلسطينية. وقال مراسل الجزيرة ليث شعار إن المستوطنين قدموا من بؤر استيطانية مقامة بين بلدتي بازاريا ورامين، وسكبوا مواد مشتعلة عند مدخل المسجد في محاولة لإحراقه قبل أن يسارع الأهالي إلى إخماد النيران بعد سماع دوي انفجار. فلسطين المحتلة، مدينة غزة. شهدت مدينة غزة أمس تطورا أمنيا وميدانيا لافتا بعدما نفذت قوات صهيونية عملية خاصة في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة بالتزامن مع قصف جوي ونيران كثيفة طالت المنطقة المحيطة بالعملية التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين. وأسفر القصف وفق مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة آخرين، في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن اشتباك مع قوى صهيونية الخاصة وانسحابها تحت غطاء جوي ونار كثيف. قطاع غزة. تتضاعف معاناة ذوي الإعاقة في قطاع غزة بفعل الحرب والنزوح، مع فقدان كثير منهم وسائل الحركة والأجهزة المساعدة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية في ظل ظروف إنسانية قاسية تعيشها العائلات داخل مناطق النزوح. ونقل مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة عن تقارير لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أكثر من 83% من ذوي الإعاقة في قطاع غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة أو لم تعد بحوزتهم، مما فاقم صعوبات حياتهم اليومية في ظل استمرار الحرب ونقص المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الضرورية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادرة مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة القدس لتوسيع بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستوطنة تحمل تصنيف مدينة تتمتع بكامل الخدمات. ووفق بيان للهيئة، فإن إعلانا صهيونيا جديدا صدر أواخر أغسطس آب وضع جيش الاحتلال بموجبه يده على مئات الدنومات لتضاف إلى آلاف الدنومات المصادرة سابقا لصالح مستوطنة مشمر يهودا. الصين توسع. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس زيارة رسمية لمصر تستمر 3 أيام، يبحث خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، ومن أهمها بلا شك المجال الاقتصادي الذي شهد توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة مع زيادة الاستثمارات الصينية في مصر. سوريا. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون أمس بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب شمال غرب سوريا بحسب مراسل سوريا الآن. وقال مدير مديرية الإعلام في إدلب أحمد بدوي إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح طفيفة كحصيلة غير نهائية بانفجار سيارة تحمل ذخيرة في بنش. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. Financial Times. تتجه الضفة الغربية تحت الاحتلال الصهيوني نحو تحول خطير قد يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أمرا أكثر صعوبة في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الإيطان الصهيوني، بينما يكتفي المجتمع الدولي بحسب Financial Times بإجراءات محدودة لا توقف تغيير الوقائع على الأرض. وتقول هيئة تحرير الصحيفة البريطانية إن القرى الفلسطينية في الضفة المحتلة تعيش تحت الحصار، حيث إن المزارعين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم، فيما تدفع هجمات المستوطنين الصهيونيين اليومية مزيدا من العائلات إلى مغادرة منازلها. بوتين وبسكيشيان يؤكدان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بسكيشيان أمس استراتيجية العلاقات بين البلدين، وذلك خلال مباحثات بينهما تناولت التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة وفق ما أفادت به الرئاسة الإيرانية والتلفزيون الرسمي في طهران. الرئيس الأمريكي يستدعي. استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مسؤولين في عدد من كبرى شركات النفط والتكرير أمس لبحث سبل زيادة طاقة التكرير وخفض أسعار الوقود، بعدما أدت تداعيات الحرب مع إيران واضطرابات الإمدادات العالمية إلى زيادة الضغوط على المستهلكين الأمريكيين. الصين. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم زيارة رسمية لمصر تستمر 3 أيام، يبحث خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، ومن أهمها بلا شك المجال الاقتصادي الذي شهد توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة مع زيادة الاستثمارات الصينية في مصر. الولايات المتحدة الأمريكية. شنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم مساء الثلاثاء هجمات على جنوب إيران، بينما دوت أصوات انفجارات عدة في المنطقة. وتوعد الحرس الثوري للولايات المتحدة وسط تأكيد مسؤول أمريكي أن الضربات لا تزال مستمرة. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تشن حاليا ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا بنجاح استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم الاثنين، وعلى محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. بعد 6 أشهر في هرمز، مرت 6 أشهر كاملة على حرب كان يفترض أن تحسم خلال أسابيع، فإذا بها تتحول إلى مواجهة مفتوحة تطرح اليوم سؤالا ملحا: إلى أين تتجه الأمور في الأشهر المقبلة بعد عدة جولات من التصعيد والهدن الهشة، ثم لا يلبث المشهد أن ينفجر من جديد؟ وهذه الحلقة المتكررة من التصعيد والتهدئة والانفجار مجددا لم تعد استثناء عابرا في مسار الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، بل باتت قانونها الداخلي الذي يرسم حسب المحللين ملامح المرحلة المقبلة أكثر مما يفسر ما مضى منها، وهي نفسها العلامة الأوضح على أن واشنطن ما تزال تبحث عن صيغة للنهاية، لكنها ربما لا تشبه ما وعدت به حين بدأت القتال في 28 من فبراير شباط الماضي. هجمات متبادلة، قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 15 آخرين أمس بهجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها لليوم 6 على التوالي، في حين شنت أوكرانيا هجمات بالمسيرات داخل روسيا تسببت في حريق بميناء أوستلوغا الاستراتيجي. وقالت سلطات كييف إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون بالهجمات على العاصمة، كما اندلع حريق في منطقة غير سكنية. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك. أثارت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوكل موجة واسعة من الجدل والتفاعلات المتباينة عقب ظهورها مرتدية الحجاب خلال إلقائها كلمة أمام المصلين في مسجد تابع للمدرسة الثقافية الإسلامية بمدينة نيويورك يوم الجمعة الماضي. وقد تحولت الزيارة في غضون ساعات إلى مادة للسجال الحاد بين مرحبين بالخطوة على أنها بادرة احترام، ومعارضين اعتبروها استغلالا سياسيا وتجاوزا غير مقبول. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. ملبورن، سرطان البروستاتا في أستراليا، الفحوصات والعلاج وطرق الدعم. بيرث، ناشط سياسي من بيرث يشرح هل يشكل فوز حزب أمة واحدة المفاجئ بداية لتمدد انتخابي أوسع. ومن العناوين العالمية، قطر تحذر من تطبيع إغلاق هرمز وتدعو إلى حل يضمن حرية الملاح. الضفة الغربية، الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويقتلع عشرات أشجار الزيتون. مستوطنون صهيونيون يهاجمون، أحرقوا مدخله وهددوا بقتل العرب. مستوطنون يهاجمون مسجدا قرب نابلس. فلسطين المحتلة مدينة غزة، ماذا حدث في مدينة غزة اليوم وما تفاصيل العملية الصهيونية؟ قطاع غزة، الحرب تضاعف معاناة ذوي الإعاقة في غزة وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف من بؤرة إلى مدينة مخاطر توسيع مستوطنة مشمار يهودا بالقدس. الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. سوريا، إدلب، 5 قتلى بانفجار سيارة ذخيرة في مدينة بنش. فاينانشال تايمز تقول الكيان الصهيوني يسرع ضم الضفة ويدفن حلم الدولة الفلسطينية. بوتين وبسكيشيان يؤكدان استراتيجية العلاقات الروسية الإيرانية ويحذران من هشاشة وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي يستدعي ترامب، يستدعي شركات التكرير مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران. الصين توسع استثماراتها في مصر وعينها على أفريقيا. الولايات المتحدة الأمريكية، تصعيد أمريكي جديد، ترامب يهدد بمحو إيران والحرس الثوري يرد. بعد ستة أشهر في هرمز، لماذا عجزت أمريكا عن الحسم العسكري وتكتفي بالعقوبات؟ هجمات متبادلة، 4 قتلى في كييف وحريق بميناء روسي رئيسي. الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك، حجاب حاكمة نيويورك كاثي هوكل يشعل الجدل في أمريكا. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 28 درجة أدناها 16 درجة. غدا الخميس طقس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 26 درجة أدناها 15 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:55، يرفع لأذان العصر تمام 3:10، يرفع لأذان المغرب تمام 5:41، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:57. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضاً المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

راح نتكلم عن الحاجات المدهشة في البشر. إيه هي يا ترى؟ رحت لحكيم عشان أسأله عن شيء بحيرني، فسمعته بيقول: أنت عاوز تسأل عن إيه؟ قلت: إيه هو أكتر شيء مدهش في البشر؟ فقال لي إنه البشر بيملوا من الطفولة وبيسرعوا عشان يكبروا، بعدين بيتوقوا عشان يرجعوا أطفال تاني، بيضيعوا صحتهم عشان يجمعوا المال، وبعدين بيصرفوا المال عشان يرجعوا صحتهم، بيفكروا بالمستقبل بقلق وبينسوا الحاضر، ما بيعيشوش لا الحاضر ولا المستقبل. وبيعيشوا زي لو إنهم مش رح يموتوا أبدا، وبيموتوا وكأنهم ما عاشوش أبدا. ومرت لحظات صمت سكوت، وسألت: إيه هي دروس الحياة اللي على البشر إنه يتعلموها؟ فقال لي: لازم يتعلموا إنهم ما يقدروش إن يخلي حد يحبهم، كل اللي يقدروا يعملوه هو إنهم يجعلوا نفسهم محبوبين، ويتعلموا إنه ما يقارنوش نفسهم مع التانيين، ويتعلموا التسامح، ويجربوا الغفران، ويتعلموا إنهم ممكن يسببوا جروح عميقة للي بيحبوهم في بضع دقايق بس، لكن يمكن يحتاجوا لمداوتهم عشان يدووهم سنين طويلة. ولازم يتعلموا إن الإنسان الأغنى مش اللي بيملك الأكثر، بل هو اللي بيحتاج الأقل. ويتعلموا إن هناك ناس بيحبوهم جدا، لكنهم ما تعلموش إزاي يبينوا أو يعبروا عن شعورهم. ويتعلموا إنه اتنين يمكن إنهم يبصوا لنفس الشيء ويشوفوه بشكل مختلف. ويتعلموا إنه ما يكفيش إنه يسامح واحد التاني، لكن عليهم إنه يسامحوا نفسهم كمان. قلت له بخضوع: شكرا ليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، الابتسامة أجمل هدية. لما بتصحى من النوم ابتسم واشكر ربنا على نعمة البقاء، فعندك يوم في رصيد حياتك عشان تقضيه في طاعة الرحمن. لما بتشوف أمك وأبوك ابتسم، في هناك كتير اللي اتحرموا من نعمة الوالدين. لما تروح لشغلك أو الجامعة ابتسم، لأن البعض ما عندوش رسوم الدراسة وما بيشتغلش. لما بتفتكر بعض الضغوطات اللي مريت بيها ابتسم، لأنها راحت مضت، مش هتحصل مجددا إن شاء الله تعالى. ولما بتمر بموقف صعب برضو ابتسم، لأنه عندك رب عظيم تقدر تلتجأ إليه في أي وقت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما بتفشل في تجربة معينة برضو ابتسم، لأنه يكفيك شرف المحاولة إنك حاولت. لما يجرحك شخص عزيز عليك ابتسم، لأن هناك العديد من الأشخاص اللي بيحاول يداوي جروحك. لما يظلمك اللي حواليك ابتسم، لأنك ما ظلمتش حد في يوم. ولما تعرف إن فلان من الناس ما بيحبكش ابتسم، لأن هناك العديد من الأشخاص اللي بيحبوك وبيتمنوا لك السعادة. لما تودع صديق ليك ابتسم، فيمكن بتشوفه من جديد من غير موعد مسبق، ولكل فراق لقاء بيتجدد. إن ما كانش في الدنيا فرح يكون في الآخرة. وأخيرا ابتسم، بكرة راح تشرق الشمس من جديد عشان تشوف يوم جديد ملان بالمسرات إن شاء الله. وافتكر أنت اللي بتملك حياتك وأنت اللي بتعيشها، فبإرادتك إنك تجعلها جنة صغيرة سعيدة، وبإرادتك إنك تجعلها سودة مليانة بالأحسان. فليك أنت الخيار عشان تختار. وابتسم لأنك بتملك الخيار الصحيح. أحبت في الله، مع تمنياتي ليكم بالابتسامة النابعة من القلب والسعادة الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، ما تعرفوش أن ربنا سبحانه وتعالى أوصاكم بي؟ أنا رح أرحل، همشي، لكن قسما وبرب البيت رح تندموا. أيوة، رح تندموا على فراقي. أيوة، أنا رح أرحل ورح سيبكم كلكم. اللي منكم اللي أحسن إلي، وفي منكم اللي أساء لي وظلمني، واللي عملني معاملة كويسة، بل على العكس فرطتم بوجودي بينكم وما عملتوش لي أي حساب، وتعاملتوا معايا كأني نكرة ملياش قيمة. وأنا دلوقتي همشي، مش هرجع تاني أبدا عشان أكون بينكم، وقسما برب الكعبة إنكم رح تندموا على فرائي، ورح تندموا على تعاملكم اللي لا مبالي معايا. كلكم أحسنكم وأسوأكم ضيعتم فرصة ذهبية بتواجدي معاكم. لما كنت أنا معاكم رح تندموا كل الندم على تضييعي. يا ترى عرفتم مين أنا؟ ما عرفتوش؟ هقول لكم، أنا يومكم الحالي، أنا اليوم اللي هو ده الموجود الحالي، أنا الدقيقة والثانية اللي بتمر من غير ما إنكم تستفيدوا منها، أنا الساعة اللي بتمر من غير طاعة، أنا الوقت اللي ما بتعملوش له حساب، أنا اليوم اللي لو راح مش هيرجع إلا يوم القيامة، وقتها يكون الوقوف بين يدي الله. يا ترى فكرتم بكده؟ كم من ساعة مرت من غير عمل في حياتكم؟ كم من يوم مر من غير ما تعملوا فيه للدنيا والآخرة؟ كم من الوقت مضيتم وانتوا ما بتعملوش شيء، أو أكتر من كده بتعملوا المعاصي؟ ما تعرفوش إن الوقت كل ما مر نقص من أعمارنا وتقلصت فترة وجودنا في الدنيا؟ راح تتحسروا في يوم القيامة. أيوة، راح تتحسروا في يوم القيامة على كل ثانية مرت من غير عمل في طاعة الله. ما تعرفوش إن ربنا سبحانه وتعالى أوصاكم بي، أقسم بي في عدة مواقع من القرآن، ورب العزة لا يقسم بشيء هين. والعصر والفجر وغيرها الكتير، ما تعرفوش إن نبيكم صلى الله عليه وسلم حذركم من ضياع الوقت وبالتالي ضياع عمركم؟ في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس شبابك في أو قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك قبل مرضك يعني، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ما تعرفوش إن الثغرة اللي بيدخل بيها الشيطان إلى نفوس الصالحين قبل الطالحين، نعم، اللي بيعملهولكم هو قوله
اجلس وما تعملش اي حاجة، اقعد وما تنفعش نفسك ولا تبني امتك، لا حول ولا قوة الا بالله. امتى امتى راح تشعروا بقيمتي؟ قد ايه مر من العمر الضائع؟ 17 سنة؟ 20 سنة؟ اكتر من كده؟ اياكم انكم تفرطوا بيا بعد النهاردة. استغلوا كل لحظة، استغلوا كل لحظة بتمر مني عليكم في شيء مفيد، وليكم الخيارات مفتوحة، وكل يعمل اللي هو عاوزه. اللهم ارزقنا بركة الأوقات وأعنا على اغتنامها فيما تحبه ويرضيك عنا يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، إلا الظلم، نعم إلا الظلم، مفيش مرة بتقروا أو بتسمعوا لخواتيم سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا إلا وبيقشعر الجلد من رهبة المصير اللي بينتظر الظالمين، ومنلاقي نفسنا منتساءل ومنندهش، يا ترى هل من المعقول إنه يوجد مؤمن على وش الأرض يعرف إنه ربه وإلهه نزل عليه زي الآيات دي في عاقبة الظلم؟ وبعدين بيظلم نفسه، بعد كده بيظلم نفسه أو بيظلم أهله أو جيرانه أو بيظلم قرايبينه أو بيظلم من هو مسؤول عنهم قدام ربنا. ما يعرفش أن كل ظالم بأن اليوم اللي راح يشخص بصره فيه جاي لا محالة. يقول تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. ما بيخافش كل ظالم من اليوم اللي راح يعمى فيه بصره ويرتعب فيه قلبه. يقول تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. ما بيظنش كل ظالم إنه مش راح يطلب المهلة لما بيجيله عذاب الجبار، فبيقول: فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. صدق الله العظيم. حأخركم، بيقولوا له أخرنا حأخركم. ما بيعتبرش كل ظالم من هلاك الظالمين السابقين واندثارهم في غياهب التاريخ الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ما بيخافش كل ظالم من انتقام العزيز الجبار القوي المتين. إن الله عزيز ذو انتقام. ما بتخيلش الكل ظالم حاله يوم يخرج من قبره عشان يلاقي ربنا، وبرزوا لله الواحد القهار. ما بيستحيش كل ظالم من حاله يوم الحساب وهو مقيد الإيدين والرجلين في ذل وهوان. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ما بيحترقش قلب كل ظالم على ظلمه لما بيعرف بأنه رح يلبس يوم الدين ثياب شديدة الاشتعال. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. الله أكبر يا لطيف، والعياذ بالله. خلي كل ظالم يسرع ويعجل بإعلان توبته قدام رب البرايا. من ظلم خلقه كل واحد من الظلام يتوب بسرعة، يتوب ويعلن توبته قدام رب البرايا من ظلم خلقه. يا لطيف والعياذ بالله. ويقول بقلب محروق باكي: يا رب أنا سمعت بلاغك، هذا بلاغ للناس. ويقول بقلب كل ندم: يا رب بلغني إنذارك ولينذروا به

اللهم اجعلنا من كاظمي الغيظ والعافين عن الناس يا رب العالمين، واهدنا واهدي جميع المسلمين إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين.

أحبة الله، مع هذه القصة، قصة بتقول كان بيعيش في قديم زمان راجل حكيم اشتهر بين الناس بالتقوى والصلاح، حتى عظم شأنه بينهم واختاروه سلطان عليهم، وراحت سيرته بين الناس مثلا، وكان بيعدل بينهم وبيأمرهم بالعدل والتسامح وإنه يحب بعضهم بعض وإنه